آه شيء

فنان هذه الحلقة له عطاء خصب في مجال التراث والقدود الحلبية. عطاؤه هو ثمرة مؤهلات صوتية وفنية خارقة جعلته يتبوأ ريادة الموال والموشح العربي عن جدارة واستحقاق. مبدع أصيل جمع بين عنصرين جوهريين، الموهبة الفطرية والدراسة العلمية، والأمر يبدو هنا شبيها إلى حد كبير بالذهب في حالته الخام حين يكون ممزوجا بالتراب، حيث إذا لم يستخلص وينقى يظل على حاله، ولما لم تعطى السبيكة لصائغ ماهر فلن يتم الحصول قطعا على الحلي. ينطبق كل هذا على صوت فنان هذه الحلقة المميز الرائع السوري صباح فخري، الذي له نبرات هائلة وجدت من يتكفل بدراستها وتوجيهها فأمست كالحجارة الكريمة.

الفنان السوري صباح فخري من مواليد عام 1933 بمدينة حلب السورية الشهباء. تخرج من معهد الموسيقى الشرقية بدمشق، إذ درس الموشحات والإيقاعات والسولفيج وأصول العزف على آلة العود. وعلاقة صباح فخري بالغناء هي علاقة قديمة وراسخة، ذلك أنه حينما كان يسأل عن بدايته يردد عادة أنه غنى منذ أن ولد. وسمت قصة طريفة يرويها بهذا الخصوص، إذ يقول إنه حين كان طفلا كان لهم قريب يتردد عليهم باستمرار، وكان كلما حضر يأخذ صباح بالبكاء، بينما أمه لم تكن تدري سر ذلك البكاء، غير أنها مع ذلك كانت تعمد إلى مراقبة القريب، إلى أن لاحظت ذات مرة أن القريب يتعمد قرص ابنها كي يبكي. وعندما سألته عن سبب تصرفه أجاب قائلا: يا زوجة عمي، إني أحب صوت بكائه. وهذه الحكاية تكشف أصلا عن جمالية صوت صباح فخري منذ طفولته، بل وعن الملامح الفطرية كذلك لموهبته التي ظهرت مبكرا. وعلاقة صباح فخري مع الغناء بدأت في بيت عربي تقليدي، حيث كانت النساء حين يفرغن من أعمالهن المنزلية يجتمعن عند الظهيرة لتبادل أطراف الحديث، بينما كان الأطفال يلعبون في الحديقة المجاورة. وحدث ذات مرة أن كان الطفل صباح على رأس شجرة سعيدا بشيطنته يدندن أحد الألحان، فإذا بإحدى الجارات تصيح قائلة: انزل يا صباح، أريد تلقينك موالا. حينها نزل باندفاع وجلس بالقرب منها، حيث علمته موال: غني يا بلبل وسل الناس بتغريدك. ومن يومها أحس وعمره لم يتخط بعد 6 سنوات أنه خلق للغناء، وأن بصوته نبرات شجية.

0: نشأ الفنان صباح فخري وتربى في بيئة دينية، إذ كان يواظب على مرافقة والده وخاله في الحفلات والموالد الدينية وحلقات الذكر، وكان من الطبيعي جدا أن يكون لتلك الأجواء تأثيراتها على ميولاته وتوجهاته، خصوصا وأنه كان يعشق الغناء منذ سنوات الصبا. ومن هنا إذن بدأت طموحاته تتزايد وتتكرس، لا سيما عندما أخذ شقيقه الأكبر يصطحبه معه إلى الحفلات والسهرات التي كان يحييها مطربون مرموقون من أمثال نديم الدرويش ومحمد رجب وغيرهما. وكان صباح فخري حينها يسجل ويدون في عقله كل ما يسمعه في تلك الأمسيات، الأمر الذي جعله يتعلم الأغاني والموشحات ذات الطابع الشرقي والأندلسي، بل ويحفظها عن ظهر قلب. وحدث ذات مرة أن زار حلب عازف الكمان المشهور الشوى، فالتقى صباح فخري به وأسمعه صوته. وقد أعجب سامي الشوى أيما إعجاب بأدائه، لدرجة أنه أصر على أن يشركه معه في بعض الحفلات بحلب وحمص. يومها لم يكن عمر صباح فخري يتجاوز 14، لكنه مع ذلك كان يتقن العزف على آلة العود، كما كان يحاول تعميق مداركه في المجال الموسيقي.
1: خمرة

زهرة الحب اسقنيها أم قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها.

0: يا روح روحي
1: يذكر أنه ذات مرة جاء رئيس الجمهورية السورية الأسبق شكري القوتلي إلى حلب لوضع حجر الأساس لمستشفى التوليد، ومن حسن طالع صباح فخري أن دعي إلى القصر الرئاسي بصحبة العازف الكبير سامي الشوى وفرقته الموسيقية لإحياء حفل بالمناسبة. وفي ذلك الحفل أجاد الفنان الناشئ بل وأبان عن علو كعبه في الأداء المتقن لدرجة أن رئيس الجمهورية السورية آنذاك ألح عليه أن يعمل على صقل موهبته بالاجتهاد والتحصيل، كما دعاه لإحياء حفل آخر بالشام. والواقع أن تلك البداية الطيبة والمشجعة مثلت حافزا حقيقيا لصباح فخري، بل على الأصح جعلت مسؤوليته تتعاظم، فلم يكن أمامه سوى خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الذهاب إلى مصر أو الالتحاق بمعهد الموسيقى الشرقية. ولأنه لم يكن وحده فقد قرر المكوث في سوريا حتى لا يبتعد عن والدته وعن المحيط العائلي.

دخل صباح فخري معهد الموسيقى وتعلم الفن على أصوله، وقد ظل هناك مدة عامين عمل خلالهما أيضا بالإذاعة، لكن دون أن ينسى ضرورة التحصيل بشكل علمي، حتى أنه فكر في إحدى المرات في التوجه إلى إيطاليا لتعميق ثقافته، بين أن ذلك المشروع لم يتحقق، فلو ذهب هناك كما يقول لتحول إلى مطرب أوبرالي، والأوبرا غير موجودة في الشرق، ثم إن ذلك كان سيحتم عليه طبعا التأقلم مع الغربة، ولذا فقد اختار الشرق لأنه يفهمه بحثا وتنقيبا وعلما. وإذا كان صباح فخري قد حقق منذ انطلاقته نجاحا شد إليه اهتمام عشاق الطرب الأصيل، إلا أن شهرته خارج حلب جاءت متأخرة نسبيا لكونه اقتصر على الحفلات المحلية، وقد أدرك فيما بعد أن الطائر لو شد خارج سربه ستزيد شهرته بالتأكيد وسيعزز نضجه الفني، وهذا ما حدث بالضبط في مرحلة تألقه خارج الديار الحلبية. غنى صباح فخري في كثير من البلدان العربية، كما أحيا حفلات ببلدان أمريكا الشمالية واللاتينية، فضلا عن سهرات في أكبر العواصم الأوروبية والعالمية. وقد اعتبرت وصلاته الغنائية بمسرح ليزاموندي الباريسي ومسرح بالي دي كونغري بباريس أيضا من أنجح الحفلات التي أتاحت للجمهور الأوروبي التعرف على الوجه الآخر للموسيقى العربية والاستمتاع بالتراث والموشحات. ونفس الأمر بالنسبة لسهراته في قاعة بيتهوفن بألمانيا وقاعة نوبل للسلام بالسويد.

في إحدى المرات قال صباح فخري إن الموسيقى العربية تتفرد بشموليتها، بل هي أكثر عالمية من الموسيقى الغربية. موسيقى الغرب برأيه تشتمل فقط على الطن ونصف الطن، بينما الموسيقى يضيف صباح فخري قسمان، إيقاع وصوت، والصوت العربي يتشعب إلى 9 كومات. وبطبيعة الأمر فمن يشعر بأن الصوت يتصاعد وفق درجات 9 أغنى سماعيا من ذاك الذي لا يتاح له إلا التمتع ب2. ويشير الفنان السوري في ذات الموضوع إلى أن الإيقاع الغربي يقوم على 3/4، بينما العربي أوزانه مركبة وتعبر عن بعد إنساني أعمق. والفارق هنا يتمثل فقط في استباق الغرب من الناحيتين العلمية والتنظيمية. ولم يكتفي صباح فخري بالغناء، بل إنه أقدم في عام 1947 على كتابة أول ألحانه بمناسبة موسم الحج، معتمدا على إيقاع سمعي يقوم على الأوزان المركبة. وتطورت تجربته مع التلحين، فنظم قل للمليحة ويا حادي العيس إضافة إلى بعض الموشحات. حرص صباح فخري على النهر من التراث الذي يمثل بالنسبة إليه الحضارة والأصل، غير أن هذا لم يمنعه من التعامل مع ملحنين جدد لاقتناعه بأن احتكاك الأفكار يولد دوما وميضا شابا. وصباح فخري نجح كذلك في تقديم أعمال الملحنين الشامخين كزكريا أحمد وسيد درويش ومحمد عثمان، تماما مثلما أبدع في تقديم قصائد عربية لشعراء من مختلف العصور كالمتنبي وأبو فراس الحمداني وابن الفارض وابن زيدون واليازيجي وعبد الرحيم محمود. ولا مراء هنا أن يحظى هذا الصداح بالتتويج الذي ينم عن التألق والتطور، وقد نال على سبيل المثال الميدالية الذهبية في مهرجان الأغنية العربية بدمشق عام 1978 ووسام تونس الثقافي عام 1975. هذا دون أن ننسى دخوله عام 1996 موسوعة غينيز بعد أن غنى لمدة 10 ساعات متواصلة، وهو أمر نادر الحدوث. سيداتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وطيب إصغائكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع تحيات الزميلة نادية عمران في الهندسة الإذاعية.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس بطولة المنصف لوكيل عيسى حراف فاطمة خنفير لزهر بوعزيزي فاطمة حسناوي عبد الله الوافي أنور المجادي هاجر حشانة محمد بن فقيرة مقداد معزون نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 26.
2: أوقدوا الشموع والقناديل واضربوا الدفوف، هذه أسعد ليلة في حياتي.
3: هل احتفل سيدتي بهذا النصر قبل عودة الجيش؟
2: سيظل القصر لامعا مضاءا إلى أن يعود جيشنا ونحتفل بالقادة والجنود. سكر الصقلبي، أين سكر؟ ابعثوا في طلبه.

0: سكر، كيف الحال هناك؟
1: إنهم يحتفلون بالنصر، المدينة والقصر، كل الناس في انتظاركم سيدي وسيدتي صبح، تبعث إليك بهذه الرسالة.
0: السيدة صبح إنها امرأة ذكية تحسن القيام بالواجب. لقد عطرتها بأنفاسها
2: وذمختها بقبولاتي يا فارس الأندلس. كلنا في شوق إليك ومحبة. مولانا هشام المؤيد سوف لن ينسى لكم هذه المواقف الخالدة أيها المنقذ.
0: قل للسيدة صبح سوف لن نتأخر إلا بقدر ما نضمن الأمان لكل ذرة من تراب هذه الأرض.

0: حضرات القادة الأوفياء، قرطبة تنتظركم للتتويج، وزغردات الحرائر تتعالى، ولكن سوف لن نعود قبل استكمال النصر. أعرف مدى شوقكم للعوائل والأبناء، إنما الواجب أولى بالوفاء.
1: وماذا بقي أيها القائد بعد مقتل غالب؟
0: بقي تأديب ملك ليون الذي تدخل في شؤون بلادنا وناصر عدوا للدولة.
2: سيدي القائد العام، اسمح لي أن أبدي مقترحات ما دام الشتاء على الأبواب والجند خرج من المعركة منهكا رغم الانتصار.
0: القائدان بدر والتوجيبي، أنا مثلكم مشتاق إلى العودة والراحة، ولكن المعلومات التي وصلتني أن خلافا شب في بلاط روميرو، وأغلب وجهاء المملكة يعتبرونه مسؤولا عن هذه الحرب ويدينون تدخله في الشأن الأندلسي، لذلك اخترت مزيدا من الضغط لينفجر من الداخل.
1: سيدي، إنما تبقى من جيش غالب بدأ يتجمع حول ابنه لقمان، ولربما انضم إلى عسكر روميرو.
0: نعم، هذه أولوية سوف لا نتغافل عنها. سأرسل له الأمير جعفر بن علي.
3: وهل تثق في وعود ابن أبي عامر أيها الأمير جعفر بن علي؟
4: أنت الأقرب للحكم عليه اعتبارا للمصاهرة، ولكن في نسيان الماضي راحة للجميع.
3: يعز علي النسيان، وقبر أبي لم يجف بعد.
4: رحم الله القائد غالب، كان البادئ بالعدوان، والبادئ كما يقال أظلم.
3: وما هي شروط ابن أبي عامر لطي صفحة الماضي؟
4: يريد أن يعلم مصير الأموال التي جمعها المرحوم طيلة حكمه لتعود للدولة.
3: لقد نهبها جيشه وحطم قصرنا، ماذا بقي؟
4: هو لا يصدق أن حاكم الشمال لا يدفن المال في باطن الأرض، والأهم شرطه الثاني، فهو يطلب منك أن تشاركه في الهجوم على مملكة ليون.
3: ولماذا الحرب إذا كان روميرو يطلب الصلح؟
4: لم يصل إلى علمنا أي رغبة لروميرو في الصلح.
3: بعث يطلب وساطتي فاعتذرت، ونصحته بأن يتوجه لصاحب الأمر.
5: مبعوث الملك لومان وصل.
0: أدخلوه وليحضر معنا القادة. هل عاد الأمير جعفر؟
6: السلام على قائد جيوش كورتوبا.
0: أنت بيرميدو؟
6: نعم سيدي، ابن عمي الملك روميرو ومبعوثه إلى سيادتكم.
0: لقد بادرتم بالعدوان يا بيرميدو، وتدخلتم في شؤون بلد جار، وتنكرتم للمعاهدات.
6: نود أن ننسى الماضي أيها الأمير ونبحث عن مجال للصلح.
0: نعم للصلح، لكن لدينا أراض استوليتم عليها منذ زمن طويل، ولدينا خسائر تسببتم فيها، كما لدينا انعدام الثقة في الملك روميرو.
6: نريد العودة إلى المعاهدات وحسن الجوار، هذه رغبة الملك روميرو.
0: لابد من استرجاع الأرض، وقد علمت بالخلاف الذي نشب حول روميرو. لا أريد التدخل في شؤونكم، ولكن بودي أن أتفق مع ملك غير روميرو، وسأعطيكم مهلة لتقرروا مع من سأتفاوض.

0: أيها البلد العظيم، يا حلم الأجيال، منذ الفتح الأول إلى هذا الزمان لقد وفيت بما تعهدت به، وضعت حدا لطغيان السقالبة وتعدياتهم على الناس، وأزحت جعفر المصحفي بعد 40 عاما من الاستبداد والفساد، وأعدت المال المنهوب للخزينة، ثم خلصت البلاد من غالب الذي كان يحكم الشمال بدون رقيب ولا حسيب. وأتعهد أمامكم بأن أصون حرمة البلاد وترابها، وأن أسترجع كل أرض نهبت من الأندلس التاريخية. سوف أعيد الأندلس إلى سالف عهدها، بلادا آمنة مزدهرة يطيب فيها العيش. هذا عهدي لكم، أندلس عظيم لأقوام عظماء.
1: لم يعد أحد يقف في وجه هذا الرجل.
2: أرسله الله لإنقاذ البلاد والعباد. ألا تذكروا كيف كانت الفوضى والتعديات والحروب؟ الحمد لله على هذه النعمة. الأندلس بلاد صعبة لا يخضع أهلها إلا لرجل قوي،
1: لكنه سيكون متسلطا، لا يراعي حرمة ولا يحفظ ذمما. قاهر ظالم ومستبد.
2: فليكن ما دام يحقق الأمان والرخاء. الحاكم الضعيف تنهشه الذئاب الغادرة.
1: والخليفة لم يعد يذكر. أين خليفتنا؟
2: من لطف الله به أن جاءه رجل كابن أبي عامر، كما لو أنه أخوه الأكبر. لولا ابن أبي عامر لضاعت الخلافة والخليفة.

0: أراك متنكرا سيد طارق.
1: سانشو وأنت أيضا متنكر.
0: أنا في العمل.
1: وأنا خائف على نفسي من عيون ابن أبي عامر، وأنت أولهم.
0: لا تخف سيد طارق، نحن نؤاخذ الناس بأعمالهم لا بأقوالهم. لقد سمعت حوارك مع المرأة.
1: لا شيء يغيب عن عيونكم، أين يمكن أن نفر منكم؟ أين؟
0: البلاد تتسع للجميع. نحن نريد معرفة رأي الناس في الحاكم، لا معاقبتهم عن أقوال طائشة.
1: وما رأي الناس في ابن أبي عامر؟
0: لخصته تلك المرأة التي حاورتها: الأمان، العمل،

0: أشتاق إليك دائما يا جعفر بن علي، ولا أمل لقائك.
1: أشكرك سيدي وأعتز برعايتك وكرمك.
0: دعوتك لتأخذ فرصة من الراحة والاستجمام. كيف تركت الوضع في الشمال؟
1: مملكة ليون غير مستقرة، خاصة ونحن نضغط عليهم ونهددهم. الظاهر أن انقساما حادا في الجيش بين روميرو وابن عمه بيرميدو.
0: كان الذي توقعت. لم أبادر بحربهم لعلمي أنهم سينقسمون ويتحاربون فيما بينهم. سيخضع لنا المنتصر منهما.
1: سيدي، أود أن أغتنم هذه الراحة وأزور المغرب ليتفقد الأهل والأصدقاء. لمسقط الرأس معزة خاصة يا سيادة الوزير الأكبر.
0: حاجتنا إليك لم تنتهي يا جعفر، نحن محظوظون بك. لقد شاركت ورجالك البربر الأحرار في كتابة صفحة من تاريخ الأندلس. هذه مرحلة جديدة وأنا في حاجة لمشورتك الدائمة، وستعود لبلادك في الوقت المناسب.

0: جئت ألتمس الإذن لجعفر بن علي، إنه مشتاق لبلاده.
1: نحن في حاجة إليه يا ابن عسقلانة، قلت له ذلك.
0: لكنه سيعود، غيبته لن تطول.
1: ومن أدراني أنه قد يعود؟ يجب أن نفكر في كل الاحتمالات يا ابن عمي. هذا الرجل صار أشهر من أي وقت آخر. يقولون استعان به ابن أبي عامر على أعدائه، فماذا سيقولون عنه في بلاد المغرب وهناك يحتاجون إلى زعيم يلتفون حوله؟
0: إذن فهو السجين الطليق، حر أم نصف حر؟ ما هذا؟
1: بلاد المغرب كثيرة الفتن، يغريهم المال. يقال إن الحسن بن كنون سيعود من مصر، وهو خصمنا القديم. زيري الصنهاجي ملك المغرب لا ثقة فيه، فهل نضيف إلى تلك البؤرة الملتهبة زعيما آخر ساهمنا في شهرته؟

0: بيرميدو، مرحبا بك في قرطبة.
1: جئت أطلب دعمكم سيدي على ابن عمي الملك غوميرو.
0: وأيضا بعث يطلب العون عليك، ولكن ماذا سنستفيد من حمايتك؟
1: لكم أن تطمئنوا لما أتعهد به.
0: لي شرط أن يرابط الجيش الذي سوف ينصرك على ابن عمك في عاصمتكم.
1: ولكن يا سيدي، قد يثير ذلك نقمة السكان علي.
0: ليس لي ثقة في وعودكم، وجيشي هناك ضمانة لك من الثورات، ضمانة لي من صدق نواياكم. وإن لم تقبل شرطي سوف يقبله ابن عمك.
2: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وحسون ناجي. منصور الأندلس.

عصفور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر بوعزيزي.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا أرحم الراحمين، بقدرتك علي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك تسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين. يا رب، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
3: القوس المشدود على الدوام إما أن يرتخي أو ينكسر.
2: الزيارات بأنواعها تسبب السرور، إن لم يكن عند وصول الضيف فعلى الأقل عند انصرافه.
3: همسة للمسؤولين.
2: يقولون إن أفضل طريقة لجعل الآخرين يكتسبون فضيلة معينة هي أن تنسب هذه الفضيلة إليهم وتعزوها لهم.
3: وإن أردت من موظف مهمل غير مبال يعمل تحت مسؤوليتك أن يصدق ويخلص في عمله، فعبر له بأنك تجد أنه شخص يمكن الوثوق به وفي إمكانياته ومقدرته.
2: ستفاجأ بأنه سيحاول أن يبرهن لك بأنه جدير فعلا بالثقة ويستحقها.
3: يقول أحد المحققين: كنت أرأس قسم التحقيق ووجدت أن أفضل طريقة للحصول على المعلومات الخاصة بالأشخاص المشتبه بنزاهتهم هي أني كنت دائما أقول لكل منهم:
2: سمعت من البعض أنك مشاغب مشاكس وأنك تسبب المتاعب لمن تعمل معهم.
3: وسمعت أيضا أن الكذب الشيء الوحيد الذي لا تمارسه أبدا، هذا يجعلني أثق بك.
2: وقيل لي: لا تقلق من فلان، فرغم كل ما يفعله إن قال لك شيئا فتأكد أنه صادق فيما يقول.
3: يقول المحقق: فوجدت أن هذه الطريقة تجعل المتهم يشعر بالثقة فيعترف ببساطة.
2: وهكذا استطاع هذا المحقق طيلة حياته العملية أن يدفع المذنب إلى قول الحقيقة دون استخدام القوة أو التهديد. همسة ضاحكة.
3: كان أحدهم يجادل أحد العلماء في أنه لا لزوم لوضع النقاط على الحروف.
2: استغرب العالم وقال له: إن النقطة تساعدك على فهم ما تقرأه.
3: قال المجادل: يمكننا قراءة أي نص دون النقط.
2: فكتب العالم جملة وأعطاها للرجل وقال له: اقرأ ما تقول هذه الجملة.
3: كانت الجملة تقول: عرك عرك فأحسن فأحسن، فعلك فعلك تهدى بهدى.
2: قال الرجل: ما هذا يا شيخ، لم أفهم ماذا تقصد بهذه الجملة.
3: قال العالم: رغم أني وضعت النقاط على بعض الكلمات إلا أنك لم تفهم.
2: قال الرجل: ولو وضعت النقاط على الكلمات جميعا كيف ستقرأها؟
3: قال العالم: سأقرأها لك منقوطة وإليك الجملة:
2: عزك عزك فخشى فاحش فعلك فعلك تهدأ بهذا.
3: وكلنا نعلم أن وضع النقاط على الحروف يوضح المعاني الخفية والظاهرة أيضا.
2: نعم. همسة صحية.
3: من النصائح الهامة والمفيدة لعلاج التهاب الحلق وأي تورم في الأنسجة الداخلية للفم:
2: جربوا الغرغرة بالماء الدافئ والملح، لأن الماء المالح يسحب الماء من الأنسجة الملتهبة،
3: ويساعد طرد الماء من الأنسجة الملتهبة على تقليل الالتهاب ومنح راحة مؤقتة.
2: الماء المالح يساعد أيضا على قتل العوامل المسببة للعدوى في البطانة المخاطية.
3: ويعتبر الماء المالح بيئة طاردة للبكتيريا ولا تسمح بنموها.
2: ولكن كما نعرف أن كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده.
3: لا تجعلوا كمية الملح كبيرة، يكفي ملعقة صغيرة لكل كأس ماء.
2: فزيادة الملح في ماء الغرغرة الدافئ قد يؤدي إلى زيادة جفاف أنسجة الحلق.
3: وننصح أيضا بضرورة زيارة الطبيب، لأن الغرغرة هي حل مؤقت. همس الوجدان، فوزي خير.
2: كلما أشرق وجهك في حلم ليلي تدفق حنيني إلى وجودك في ذاكرتي وعقلي، تضيء الحياة بحضورك فأمتلك جمال المرئيات من حولي. قادمة من ساحات النهار أنا أحتضن الشموس تنثر الدفء في برد الشتاء القارس.
3: سرقت من الصباح نسمته، خبأتها في عينيك ونثرتها على قلبي فأسهر وازدهى. ترتعش خفقت بهم السنين، فتجيئين تلملمينها فتزدهر بين يديك. تحملك الليالي قصيدة ملأها الشجن، فحملتها ذاكرة المطر وذاكرة المواسم والنمى.

0: أصبح عمري يتلفت نحوك كالبوصلة، فحيث تكون أنت يصبح التوجه إليك هو العمر. أخاف عليك غدر الزمان، أخاف أن تأخذك مني الآلام، فتهوي أمنياتي إلى قاع اليتم. كم أهفو إلى أن يأتي الغد فتأتي كالوهج كالحلم. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.

0: الأعمال الشعرية في المديح النبوي تقدم أهم الدلالات والمنهجيات الفكرية التي يكسوها التصوف حلة ترتقي بها إلى أسمى درجات التعلق الروحي بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن خلال البحوث والدراسات في هذا المجال ظهر ما سمي بالحقيقة المحمدية. ويرى الأستاذ مصطفى نجو في بحثه ودراسته لهذه النظرية أن الحقيقة المحمدية تتصل أساسا بالثقافة الدينية إلى جانب علم الحديث وأصوله والقراءات وتعددها والعبادات وتطبيقها، وهي التي شجعت التصوف والمدائح النبوية، فقد أعطي الشعراء فرصا لإبداعهم وإنعاش أخيلتهم، فخلفوا تراثا أدبيا إسلاميا تناولوا من خلاله موضوعات مختلفة. ومن هذه الموضوعات التي طرحت في أشعارهم نظرية الحقيقة المحمدية. ففي شعر ابن عربي والحلاج وابن الفارض في معنى الحقيقة المحمدية، ومن خلال أشعارهم التي نظموها في هذا المجال، نتعرف على بعض المفاهيم الصوفية التي انبثقت من الدراسات والبحوث العلمية. فالمفهوم المدحي للحقيقة المحمدية هو من جملة المفاهيم التي واكبت نسيج القصائد المدحية. فقد تناول المتصوفة مصطلح الحقيقة، ومنهم ابن عربي الذي يربطها بفلسفة وحدة الوجود، وابن الفارض الذي يؤكد قدم النور المحمدي وأن الأنبياء قد أخذوا من مشكاته، فهو يقول: تحسبون الأمر عني خارجا، فما ساد إلا داخل في عبودتي، ولولاي لم يوجد وجود، ولم يكن شهود، ولم تعهد عهود بذمتي، فلا حي إلا عن حياتي حياته، وطوع مرادي كل نفس مريدتي، ولا قائل بلفظي محدث، ولا ناظر إلا بناظر مقلتي، ولا ناطق غيري، ولا ناظر، ولا سميع سواي من جميع الخليقة. فالأنبياء آخذون من شريعته مستنيرون بنوره، بل إن الوجود لولاه لما كان، فهو كما يقول السابق إليه، وكل الأرواح منه استمدت روحها، وروحي للأرواح روح، وكل ما ترى حسنا في الكون من فيض طينتي. ويؤكد ابن الفارض أن الأنبياء على اختلافهم إنما صدروا عن النور المحمدي واستمدوا شرائعهم من شريعته، قائلا: وكلهم عن سبق معناي دائر بدائرتي، أو وارد من شريعتي. وقوله: ولا فلك إلا من نور باطني، به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر إلا من فيض ظاهري، به قطرة عنها السحائب سحتي. نظرية الحقيقة المحمدية قديمة قدم التصوف نفسه، وقد تناولها أوائل المتصوفة ومتأخروهم، وعبروا عنها في كتاباتهم وأدبياتهم، ولم يقصروا جهدا في ذلك، بل كانت من بين الأسس التي بنت عليها نظرياتهم الفلسفية. أما الحقيقة المحمدية في التراث الصوفي فقد ابتدعت في القرن الثالث الهجري، وذلك من انتقال المتصوفة من الحب الإلهي الذي كان مع رابع العدوية إلى الحب المحمدي. وحجة المتصوفة في هذه النظرية أن بعض الأحاديث النبوية استدلت بها معظم الدراسات التي تناولت وتحدثت عن الحقيقة المحمدية. ومن بين هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وغير ذلك من الأحاديث التي بنى عليها المتصوفة نظريتهم هذه. فالحلاج قال بهذه النظرية: فقد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقتين، إحداهما قديمة وهي النور الأزلي الذي منه استمدت الأكوان كل علم وعرفان، والثانية حديثة وهي الرسالة المحمدية التي وجدت في زمان ومكان معينين، وقد تحدث الحلاج عن هاتين الحقيقتين في كتابه التواسين، ومما قاله فيها: أنوار النبوة من نوره برزت، وأنوارهم من نوره ظهرت، وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم في القدم سوى نور صاحب الكرم، همته سبقت الهمم، وجوده سبق العدم، وهو سيد أهل البرية الذي اسمه أحمد، ونعته أوحد، وأمره أوكد، وذاته أجود، فصفاته أمجد. وبعد ذلك ينتقل لذكر صفاته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتحدث عن النبي الكائن الإنسان قائلا بإرشاده: أبصرت العيون، وبه عرفت السرائر والضمائر، والحق أنطقه والدليل أصدقه، هو الذي أرسل إلى الأنام. فهذه الفكرة، أي النظرية المحمدية، من الأفكار المهمة التي تصدى لها ابن عربي في ثنايا كتبه ورسائله وأشعاره، فهو يرى أن الأنبياء أخذوا من مشكات خاتم النبيين، فهو يصرح بقدم النور المحمدي، وهو المادة الأولية التي انطلق منها الأنبياء، ثم شعشعت أنوار الشموس المحمدية في أفق جبين آدم عليه السلام. فهو يقول في هذه القصيدة: يا أهل يثرب لا مقام لعارف، ورث النبي الهاشمي محمدا، عم المقامات الجسام عروجه، وبذلك أضحى في القيامة سيدا، صلى عليه الله من رحموته، ومن أجله الروح المطهر أسجدا، لأبيه آدم والحقائق نوم عن قولنا، وعن اشتقاق قد هدى، فجوامع الكلم التي أسماها في آدم هي للمقرب أحمد. ويمكن إجمال نظرية الحقيقة المحمدية عند ابن عربي في ثلاث نقاط أساسية، وهي أنه مبدأ الخلق وأصل الكون، إنه الصورة الكاملة للإنسان الكامل، إنه المشكات التي استقى منها جميع الأنبياء رسالاتهم. وقد تغنى الشعراء بالحقيقة المحمدية متأثرين بمن سبقهم من المتصوفة، كالسيد أحمد البدوي الذي قال في قصيدة له، ويعني الرسول الأعظم: من قبل وجودي كنت غوثا في نطفة الآباء، أنا بحر بلا قرار، وبر شرب العارفون من بعض مائي، سائر الأرض كلها تحت حكمي، وهي عندي كخردل في فلائي. ويبدو من تتبع موضوع الحقيقة المحمدية في الدراسات الصوفية وعند المتصوفة أنفسهم أنها تأخذ تعاريف متعددة، إلا أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء هو اعتبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول مخلوق في الوجود، ومنه انفلقت الأكوان، ومنه استقى باقي الأنبياء سر وجودهم، فهو الإنسان الكامل ونور الوجود وسره. وإلى هنا أنهي حلقة اليوم، إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

ردت عليه قائلة: ثق حبيبي أنني لم أعد أتذكر أيامي معك، وقررت ألا أتودد يوما للقائك.

لديك. أجابت قائلة: تركتني حبيبي عطشا بلا ماء وبلا مطر وبلا

لا تقل أنك لم تخني، لأن آثار الخيانة بادية عليك.

وأنت لديك ولديك، ولقد غزوت قلبي بمعسوليك

هو أنك لبست ثوب الحب، لكن الغدر كان يسكنك فخدعتني وانجرفت إليك، ولكن الذي يواسيني أنك ستشرب يوما مما سقيتني، وستدور الأيام، ستدور بك وعليك، ستدور بك وعليك.

في الإعداد سعدون شفيق. في التقديم منى محسن.

يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في الكلمات الطيبات.
1: أسعد الأوقات نتمناها لكم ونحن نحلق وإياكم على أجنحة كلمة طيبة جديدة.
0: أما كلمة اليوم من الكلمات الطيبات فهي كلمة القلب، وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 168 مرة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله

0: الذي يخيب ويشقى إذا دساه.
1: ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل، إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم، وقد حيل بينهم وبين أنفسهم.
0: فمن لم يعرف قلبه فليراقبه ويراعيه، فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل في الدين وأساس طريق المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم.
3: في معنى القلب.
1: القلب من أهم أعضاء الحركة الدموية، وسمي القلب قلبا لتقلبه، ويقال له الفؤاد، وقلب الشيء لبه، ويقال رجل قلب أي خالص النسب.
0: ويعتبر القلب لطيفة ربانية روحانية، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان ولها علاقة مع القلب الجسماني. وقد تحيرت عقول أكثر الناس في إدراك وجه علاقتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه. صدق رسول الله.
1: من كان له قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ.
0: وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
3: صراح الحق والباطل.
1: القلب مثاله مثال قبة لها أبواب، وتنصب عليه الأحوال من كل باب.
0: مثاله مثال هدف تنصب إليه السهام من كل جانب،
1: أو مثال مرآة تنعكس عليها أصناف من الصور المختلفة،
0: أو مثال حوض تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مختلفة.
1: والمقصود بهذه الأمثلة أن القلب دائم التغير والتأثر، وما يتهيأ به القلب بقبول إلهام الخير يسمى توفيقا، وما يتهيأ به بقبول وسواس الشر يسمى إغواء.
0: يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم.
3: القلب بين الثبات والتغيير.
0: يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم.
1: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل القلب في تقلب

0: به كالقدر إذا استجمعت غليانا. وقال في حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن. فهذه التقلبات التي أخبر عنها سبحانه وتعالى ورسوله الكريم لا يعرفها إلا المراعون لأحوالهم مع الله.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العظيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبي الله إلى الناس أجمعين.
1: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد.
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم.
1: ربنا إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري، ومن شر لساني وقلبي، وإني أعوذ بك من شر ما لم أعلم يا رب العالمين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. إنها حركة الكون تعلن عن بداية يوم جديد وتدعو عشاق النور ليشهدوا هذه اللحظات الجميلة، لحظات البدء والانطلاق في البناء والعمل والتشييد. شعار الجميع فيها: ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. لا تزال رحلتنا في الحديث عن الطبع والتطبع وغلبة الأصل في الإنسان من التشبه بالخصال. قال معروف الرصافي قولا سديدا في الطبع والتطبع وأصل الخلق: كل ابن آدم مقهور بعادات، لهن ينقاد في كل الإرادات، يجري عليهن فيما يبتغيه، ولا ينفك عنهن حتى في الملذات. قد يستلذ الفتى ما اعتاد من ضرر، حتى يرى في تعاطيه المسرات. عادات كل امرئ تأبى عليه بأن تكون حاجاته إلا كثيرات. كل الحياة افتقار لا يفارقها، حتى تنال غناها بالمنيات. لو لم تكن هذه العادات قاهرة، لما أسيغت بحال بنت حاناتي. وقال ابن المهاجر: لكل امرئ لا بد يوما سجية يصير إليها غير ما يتخلق. وقال القروي: نصحتك لا تألف سوى العادات التي يسرك منها منشأ ومصير، فلم أراك العادات شيئا بناؤه يسير، وأما هدمه فعسير. وقال أبو عثمان المازني: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، وليس على الجود والمكرمات حجاب إذا جئتها تحجبك. هو المال إن أنت لم تحترب، أتاح لك الدهر ما يحربك. وقال عباس محمود العقاد: طباع الناس منكشف قذاها، لمن يبلى بهم في حالتيه. يسيء الظن محتاج إليهم، ومن قصدوا بحاجتهم إليه، فلا البأساء ترفعه لديهم، ولا العلياء ترفعهم لديه. في باب آخر من أبواب جميل الكلام حديث الحكماء عن الطب والأطباء. قال أحد الشعراء: في حال الإنسان حين يكون داؤه من يداوي من الداء، حيث يكون سبب الاعتلال الطبيب المداوي. وهنا صورة لطيفة لما يصيب المحب من علل الوجد، ويكون الحبيب هو الداء والدواء. يقول الشاعر: متى أرتجي يوما شفاء من الظنى، إذا كان جانيه علي طبيبي. وقال ابن صفي أو الفرزدق: يا طالب الطب من داء أصبت به، إن الطبيب الذي أبلاك بالداء هو الطبيب الذي يرجى لعافية، لا من يذيب لك الترياق في الماء. وقال البحتري: إذا ما الجرح رم على فساد، تبين فيه تفريط الطبيب. وقال أبو العتاهية في سلطة القدر على علم الطبيب: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه آتيا. كما قال أبو العتاهية: ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. وقال عنترة العبسي: يقول لك الطبيب عندي إذا ما حبس كفك والذراع، ولو عرف الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاع. وقال الطبيب أبو بكر بن زهر القروي في الرجل يدفع كل ماله طلبا للدواء من الطبيب، ولا ينفق في سبيل تخليد اسمه في سجل الكرماء، يقول: تأمل بحقك يا واقفا، ولاحظ مكانا دفعا إليه، تراب الضريح على وجنتي كأني لم أمشي يوما عليه، أداوي الأنام حذار المنون، وها أنا قد صرت رهنا لديه. عجبا لمن يهب الطبيب جميع ما ملكت يداه لكي يجنيه الرداء، وإذا دعته المكرمات أعارها صمما، ولم يبسط بعارفة يدا، يعطي الكثير لكي يطيل حياته سنة، ولا يعطي اليسير ليخلدا. أما كلمة اليوم كلمة الطب، وهي علاج الجسم والنفس. رجل طب وطبيب عالم بالطب، تقول: ما كنت طبيبا. والمتطبب الذي يتعاطى علم الطب، وقد طب يطب ويطب وتطبب. وقالوا تطبب له، أي سأل له الأطباء، وجمع القليل أطبة والكثير أطباء. وقالوا: إن كنت ذا طب وطب وطب فطب لعينيك. ابن السكيت يعني إن كنت ذا طب فطب لنفسك، أي ابدأ أولا بإصلاح نفسك. وسمع الكلابي يقول: اعمل في هذا عمل من طب لمن حب. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بين كتفيه خاتم النبوة، فقال: إن أذنت لي عالجتها فإني طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طبيبها الذي خلقها، معناه العالم بها خالقها الذي خلقها لا أنت، والطب الرفق والطبيب الرفيق. أما مثل اليوم فقول العربي: آكل من أرضة. الأكل معروف، والأرضة بفتحتين والضاد المعجمة دويبة صغيرة تأكل الخشبة. وفي قصة الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم أن الله بعث عليها الأرض فأكلت كل ما فيها من جور وظلم وقطعة رحم، وبقي ما كان فيها من ذكر. ويضربون المثل بالأرض في كثرة الأكل وقوته، وينسب إلى القاضي عبد الوهاب قوله شاعرا: يا أهل مصر رأيت أيديكم عن بسطها بالنوال منقبضة، لما عدمت النوال عندكم أكلت كتبي كأنني أرض. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع شراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية ترمادة في إطار دعم البنية التحتية وتحسين ظروف العيش. تنظم غدا جمعية صيانة لوكسور والمحافظة على التراث بابن خداش ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة ويتواصل يومين. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار تطوير خدماتها وتسهيل عمليات الحجز والدفع لفائدة الحرفاء. أعلنت وزارة الفلاحة عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، ووضع برامج تكوين فائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. في العالم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والمحتل الصهيوني لمدة 45 يوما، وأفادت بأن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من جوان المقبل. أخيرا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل ورود الصباح مع إلهام أجديدي.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: أربعة دقائق بعد الستة، صباح الخير مستمعينا في كل مكان، نهاركم سعيد مبارك، نهار الكل خيرات ومسرات لكل من يسمع في إذاعة تطاوين، وهذا انطلاق أول موعد صباحي مباشر معكم من تو حتى للتسعة بقدرة ربي. إن شاء الله صبحتوا لباس، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، يوم إن شاء الله الكل إنجازات والكل خيرات ليكم، الكل وين ما يوصلكم صوتنا، الناس اللي تتبع فينا بالراديو والناس اللي تتبع فينا زادة بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم.

رجعنا لكم مستمعينا طبعا, وتمنياتنا لكل حجيجنا الميامين بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور في هذه الرحلة الإيمانية اللي تسمو فيها الروح في مدارج الطاعة والخشوع والمساواة, وإن شاء الله يمشوا في أفضل الأحوال ويعودوا في أفضل الأحوال بإذن الله. مواصلين ديما معكم في صبحيتنا, نهاركم زين, مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. هذه ورود الصباح, ورود السبت 16 ماي 2026, الموافق للتاسع والعشرين من ذي القعدة 1447 للهجرة. واليوم باش يكون طبعا تحري هلال شهر ذي الحجة العظيم اللي فيه 10 ليالي مقدسات, وعشر ليالي فيها الكثير من الخير وفيها الكثير من الهبات الإلهية. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم مستمعينا في مدينة تطاوين ومجاورها. صلاة الظهر بشكون في نص النهار 22 دقيقة, صلاة العصر في 3:57, صلاة المغرب بإذن الله بشكون في 7:16, وصلاة العشاء في 58 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

سمعنا مستمعينا سلاطين الطرب في الأغنية الحلوة والمزينة هذه اللي ديما هكا تذكرنا اللي صبحية راهي فيها بداية جديدة، فيها عمل جديد، فيها روح جديدة، وأكيد بالرزق الوفير لكل الساعين في هذه الأرض، لكل العاملين بالفكر والساعد شان ربي يفتح عليكم، لكل الناس اللي تقوم في الصبحية متوكل على ربي وتقول يا رزاق يا فتاح يا عليم. كلمتنا هذه يا ربي الأعمال عليك والشد فيك، التوانسة الكل نقولها في كل صباح ونحن خارجين الخدمتنا، وإن شاء الله موافقين نسكن بالتوفيق زيادة لتلامذتنا سواء في المراحل الابتدائية والإعدادية أو في المراحل النهائية، في انتظار طبعا المناظرات الوطنية اللي ما عادش يفصلنا عليها إلا القليل. إن شاء الله ناجحين، إن شاء الله متميزين، وهذه راهي بداية الطريق وبداية الخطوات نحو مستقبل إن شاء الله يكون مستقبل واعد في وجوه كل تلامذتنا وكل طلبتنا، وإن شاء الله الفرحة تعم الديار التونسية. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم السبت 16 ماي 2026. من المتوقع أن تكون فما أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط مع سحب عابرة ببقية الجهات، تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. الحرارة مستمعينا في انخفاض طفيف وتتراوح بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل36 درجة بأقصى الجنوب.

كانت هذه مجد الرومي مستمعينا تيري عصفورة. طبعا ونحن في فصل الربيع، فصل العصافر، فصل النوار، فصل الطبيعة المزيانة. صحيح ربما نحن في مناطق جافة شوية، لكن هذا ما يعنيش أنه سعينا أنه تكون مناطقنا خضراء قائم، وأنه نحاول ديما أنه نخدم على طبيعة مزيانة، طبيعة خضرة، لأنه هذا يتطلب جهد منا، لكن أكيد أنه يعطينا النتائج نستفيد منها الناس الكل. في أخبارنا الصباحية اللي ندخل بها إلى العالم من نافذة الكلمات، حدثكم عن الطاقة الشمسية في العالم، وتحدث على الدول اللي استثمرت في الطاقة الشمسية واحتلت المراتب الأولى. باش نبدأ بالصين. الصين اللي تعتبر رائدة في هذا المجال وتقود طبعا العالم، لأنها تنتج أكثر من 80% من ألواح الطاقة الشمسية، وتسيطر على السوق باستثمارات ضخمة مكنتها من إضافة قدرات قياسية، وفيها أضخم المحطات، محطات

الطاقة الشمسية، وتقريبا توفر 11% من إجمالي الكهرباء المستهلكة في الصين. جيم بعدها الهند، الهند اللي تعمل برشا على الطاقة الشمسية، هنالك مجهودات كبيرة ديما للتطوير. ثم الولايات المتحدة الأمريكية، تليها ألمانيا. تحدث على أسواق ناشئة كذلك، وفيها الدول العربية اللي من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، اللي يحتلوا الصدارة في المنطقة العربية في إبرام أضخم صفقات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات. من بعدهم جيل البرازيل وتشيلي في العالم، باعتبارهم من أهم الأسواق الاستثمارية في أمريكا اللاتينية بفضل سياسات التوليد الموزع. 24 دقيقة بعد الستة، واصلوا بالأنغام بالورد، جيت نصبح.

رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعدنا الصباحي الاول معاكم اليوم السبت 16 ماي 2026. وتوا باش نتحدث شويه على احداث صارت كيما اليوم في العالم واحتفظت بها ذاكره البشريه. وش نبدا 16 ماي 1916، حيث كان موعد وتاريخ ابرام اتفاقيه سايكس بيكو بين فرنسا والمملكه المتحده، وذلك لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية. كما اليوم كذلك مستمعينا، تمت الموافقة في سوريا على مرور أنبوب لنقل النفط من حقول السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني عبر أراضيها، وكان هذا 16 ماي 1949. 16 ماي 1964، احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر. كما اليوم زاد في 1975 في العالم فريق تسلق نسائي ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إيفيرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة هذا الجبل. كما اليوم 16 ماي 1988 كان تاريخ عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة. كما اليوم كذلك مستمعينا، في 16 ماي 1999 أميل دورة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوم أميري بإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب في الكويت، وذلك أثناء فترة حل مجلس الأمة والتحضير للانتخابات، لكن أسقط هذا المرسوم بعد إجراء الانتخابات. كما اليوم كذلك مستمعينا، 16 ماي 2007، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة بشكل رسمي. كما اليوم مستمعينا، في 2014، في 16 ماي اندلع اشتباكات في مدينة بنغازي بين قوات الجيش الليبي ومجموعات مناصرة لتنظيم أنصار الشريعة. كما اليوم مستمعينا في العالم، وفي 2018 الهيئة السعودية للرياضة توقف فهد المرداسي أحد حكام كأس العالم في 2018 مدى الحياة بعد اتهامه في أحدى القضايا. كانت هذه مجموعة من الأخبار اللي اخترناها لكم واللي صارت في العالم كما اليوم في 16 ماي. 33 دقيقة بعد الستة، واصلين ديما بأنغامنا الصباحية.

كانت هذه السيدة نعمة مستمعينا وصلت بينا ل 38 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين الناس كل، مرحبا بيكم، إن شاء الله صبحتوا فقتوا في أفضل الأحوال، إن شاء الله نهار مبارك عليكم جميعا وثنية زينة لكل مستعملي الطرقات في هذا التوقيت. ربي يحفظكم جميعا وربي يفتحها في وجوهكم، إن شاء الله صباح الكل خيرات والكل مسرات.

رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا في صبحيتنا، وديما مواصلين معكم في ورود الصباح في إذاعة تطاوين حتى للتسعة بقدرة ربي. نتحدث شوية على أهمية تناول الفاكهة في الصباح خلال الوجبة الصباحية لما عنده طبعا من تأثير صحي على الجسم. هذه من أكثر الدراسات اللي في السنوات الأخيرة وقع التركيز عليها من طرف الأخصائيين، والنصيحة دائما بتناول الفواكه في الصباح إذا كان أمكن طبعا، لأنه هذا يمنح الجهاز الهضمي تفكيك السكر الموجود في الفاكهة بسرعة، وبالتالي يمكن الاستفادة بشكل أفضل من هذه المواد الغذائية الموجودة في الفاكهة كما الألياف وفيتامين سي وغيره. وتحتوي كذلك الفواكه على مواد مضادة للأكسدة اللي من شأنها أنها تقلل من الالتهابات في الجسم. إضافة إلى ذلك، فإن تناول الفاكهة مع الوجبة الصباحية يساعد على الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، خير من اللي ربما نتناولوها بعد الأكل مباشرة، وديما المنصوح به حتى في الوجبات الرئيسية من بعد رانا نبعده بين الوجبة الرئيسية وبين تناولنا للفاكهة حتى نضمن طبعا صحتنا والاستفادة من الفواكه بشكل أكبر.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم.
1: رجعنا لكم مستمعينا بفقرة رقم اليوم، واليوم الرقم يجينا من ولاية تطاوين ويخص قطاع البريد، حيث أكد مؤخرا المدير الجهوي للبريد بتطاوين ارتفاع عدد الموزعات الآلية للأوراق المالية إلى 16 موزع موجودين في أكثر المعتمديات، على أن يتم تقريبا إضافة 4 موزعات جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك لتقريب الخدمات من الحرفاء، طبعا مع الدعوة إلى سحب البطاقات البريدية من المكاتب البريدية وبطاقات الأمان الاجتماعي قصد استغلالها، وسحب الأموال من الموزعات الآلية، وتجنب الاكتظاظ والانتظار في مختلف مكاتب البريد في الجهة. كان هذا رقم اليوم مستمعينا، صلبينا 51 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، صباحكم خير، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا حتى للتسعة.

هذه هديتنا طبعا لكل أخوتنا البحارة في هذا التوقيت، إن شاء الله بالرزق الوفير ليهم، إن شاء الله ربي يحفظهم الناس الكل، وربي يحفظ كل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. نهاركم زين مرة أخرى، ومرحبا بكم في أول موعد صباحي مباشر معاكم لهذا اليوم، واصلين معاكم حتى للتسعة، نواصل بالأنغام الصباحية ونرجع لكم بعد نشرة السابعة للأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. في جربة تواصل أشغال الدورة التاسعة حول التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي. انطلاق أشغال إنجاز محطة تطهير وشبكة صرف صحي بمعتمدية رمادا. برنامج أدابت سيواصل تنفيذ مشروعه في تونس لتمويل مشاريع في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وفي ذكرى النكبة، تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني وإقرار تمديد وقف هش لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. تم أمس الانطلاق في أشغال مشروع أحداث محطة وشبكة تطهير بمعتمدية رمادا من ولاية تطاوين بكلفة جملية تقدر ب 46 مليار من المليمات. يأتي ذلك في إطار دعم البنية التحتية وتحسين ظروف العيش والارتقاء بالخدمات الأساسية لفائدة المواطنين. تحت ضمن جزيرة جربة أشغال الدورة التاسعة حول التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل زراعة مستدامة. هذه التظاهرات تنظمها المدرسة العليا للاتصالات بتونس بالتعاون مع مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات ومعهد إزماد. مدير المدرسة العليا للاتصالات بتونس رضا بوعلاق يقدم تفاصيل الملتقى.
2: مجال الفلاحة الذكية يمثل اليوم أرض خصبة للابتكار، تمنح الطلبة والباحثين خاصة باش يوجهوا البحوث متاعهم إلى حلول ملموسة لمواجهة الأزمات البيئية. اللي شاركت في إنجاح الملتقى هذا هما مشاريع تونسية وعالمية، فما الأفركو أميرويس اللي هو مشروع تعاون دولي، ومشروع بيير دوزي أجروسيلف المختص الأنظمة الذكية للري وذات التحكم الآلي، مشروع جرين ووتش ووتر جارد هذا زاد مشروع حيوي لمراقبة وحماية الموارد المائية، ومشروع جيرابيو هذا اللي يبحث في الحلول المستدامة مثل البوليمترات الحيوية الذكية لتغليف الموارد.

0: المواد الغذائية. وتم إطلاق مشروع رابع اللي هو بالم جوار، وهو مقاربة مبتكرة تعتمد على كفاحة سوسة النخيل الحمراء.
1: يواصل برنامج أدابت تنفيذ مشروعه في تونس الممتد من الفترة 2020 إلى غاية 2028، ويقوم بتمويل التنمية المستدامة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالشراكة مع برنامج التغذية العالمي وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة. المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن يقدم أهداف البرنامج.
2: الهدف الرئيسي متاع المشروع هو تدعيم أنظمة الإنتاج وجعلها إيكولوجية ومستدامة وتحسين المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متاع المتداخلين في القطاع الخاص. والهدف الخاص هو خلق أنظمة إنتاج على جميع سلسلة القيمة المضافة تكون أكثر إيكولوجية وأكثر مستدامة لتحسين المردودية الاقتصادية والفنية والاجتماعية والبيئية. كيفاش نتمتعوا بالبرنامج هذا بمنحة أدابت؟ يعني المنحة تهدف إلى تدعيم التمويل الذاتي للمستثمرين في القطاع الخاص كما قلت في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. المستثمرين هذوما لازم يكون عندهم استثمار يتم تمويله عن طريق قرض بنكي ولا إيجار بديل ما يقلش على 50% من قيمة الاستثمار. شكون الناس اللي المستفيدين نجموا يستفادوا من البرنامج هذا؟ نحكيو على الشركات الصغرى المتوسطة، نحكيو على شركات التعاونية، نحكيو على المجامع الفلاحية، نحكيو على المصدقات الفلاحية العائلية. المنحة قيمتها 14% من قيمة القرض وفي إطار التمييز الإيجابي. المنحة توصل حتى 20% إذا كان البائس ولا الطالب المنحة تكون إما امرأة وإلا شاب عمره أقل من 4 سنين وإلا شركات تعاونية ولا المجامع الفلاحية.
1: أما عن كيفية الانخراط في البرنامج فيضيف المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار محمد عبد الرحمن.
2: الطلب بيكون طريقة يعني رقمية ما تحقوش وثائق، فما منصة تدخلها عن طريق الموقع الويب نتاع البرنامج هو adapt-tunity.org. توجهكم للمنصة، استعمالها سهل يعني تعمل حساب عن طريق البريد الإلكتروني وتبدأ معناتها تعمل وتجاوب على الأسئلة بتبيعها وتم تحميل الوثائق المطلوبة، تبيعها دراسة المشروع اللي لازمها تكون دراسة تعبر على مدى استدامة المشروع ومدى انخراطه في التوجه نحو فلاحة إيكولوجية.
1: تنظم اليوم وغدا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطوير معرضا جهويا لمنتوجات الأسرة، ويندرج تنظيم المعرض في سياق الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. على الصعيد الوطني أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أمس أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن إطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار تطوير خدماتها وتسهيل عمليات الحجز والدفع لفائدة الحرفاء. وتتوفر هذه الخدمة حاليا بعدد من المحطات والوكالات، وتشمل بالعاصمة محطة باب عليوة وباب سعدون، إضافة إلى وكالات جربة حبت السوق وجربة دون وقفصة وتوزر ونفطة، على أن يتم تعميم هذه الخدمة تدريجيا لتشمل مختلف نقاط بيع التذاكر. جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف يوم 15 من مايو من كل سنة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وأكدت تونس في بيان صادر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقديم

0: تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. في الملفات العالمية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما، وأفادت بأن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستوقف في 2 و3 من الشهر المقبل. وأضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وقبل ذلك أعلن المحتل الصهيوني اعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، واعترف بمقتل أحد جنوده جنوب لبنان ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب إلى 20 قتيلا وفق حصيلة مشكوك في أمرها، حيث تؤكد مصادر إعلامية بأنها أكثر من ذلك. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية في الشرق الأوسط بما فيها مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية على هامش قمة جمعت الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي. وأكدت الصين أن استمرار الحرب لا مبرر له، مشددة على ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن أبرمت اتفاقيات تجارية مع الرئيس الصيني خلال لقائه الثنائي في بكين. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في جربة تواصل أشغال الدورة 9 حول التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي. انطلاق أشغال إنجاز محطة تطهير وشبكة صرف صحي بمعتمدية رمادا. برنامج أدابت يواصل تنفيذ مشروعه في تونس لتمويل مشاريع في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. في ذكرى النكبة، تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني وإقرار تمديد وقف هش لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما. في الختام، لكم تحية ترشيد بوزاخر في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مجرة أندروميدا هي المجرة الكونية الأقرب إلى مجرتنا درب التبانة، وهي واحدة من أبرز وأهم المجرات المعروفة في الكون، إذ تحظى باهتمام واسع من قبل علماء الفلك والباحثين لكونها أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتقع على بعد يقدر بنحو 1.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد اكتسبت اسمها نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية. وتتميز مجرة أندروميدا بحجمها الهائل، إذ تعد أكبر مجرات المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من بينها درب التبانة وسحابة ماجلان. ويقدر قطر أندروميدا بأكثر من 220 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر من مجرتنا من حيث الامتداد، كما تحتوي على مئات المليارات من النجوم إضافة إلى عدد كبير من السدم والعناقيد النجمية. وقد كانت أندروميدا موضع اهتمام علمي منذ قرون، حيث رصدت لأول مرة بالعين المجردة في العصور القديمة قبل أن يؤكد الفلكي الأمريكي إدوين هابل في القرن العشرين أنها مجرة مستقلة خارج حدود مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف غير فهم الإنسان لطبيعة الكون وحجمها. وتشير الدراسات الفلكية الحديثة إلى أن مجرة أندروميدا تتحرك باتجاه مجرة درب التبانة بسرعة تقدر بنحو 110 كيلومترات في الثانية، ما يرجح حدوث تصادم واندماج بين المجرتين بعد نحو 4 إلى 5 مليارات سنة. ويرى العلماء أن هذا الحدث رغم ضخامته لن يؤدي بالضرورة إلى تصادم مباشر بين النجوم نظرا للمسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وما تزال مجرة أندروميدا تشكل مختبرا طبيعيا مهما لدراسة تطور المجرات وبنيتها، كما تمثل نافذة علمية تساعد الباحثين على فهم مستقبل مجرتنا ومصيرها في الكون الواسع.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

رجعنا لكم مستمعينا، صباح الخير صباح النور، ومرحبا بكم في الجزء الثاني من ورود الصباح، ورود السبت 16 ماي 2026 في إذاعة تطاوين، وتو 27 دقيقة. تحياتنا لكم الناس اللي فاقت معنا تو، الناس اللي قاعدة تاخذ في فطور الصباح، وأكيد ريحة القهوة البنينة مالية برشا منازل وبرشا محلات خاصة بها، وذيك هي اللي ديما تعطينا إشارة أنه الصبحية بدأت وأن فقنا وأنه نهار جديد في دنيتنا في حياتنا. إن شاء الله الكل خيرات ومسرات وإنجازات زادة، وهذه أهم حاجة. نعاود نعطيكم فكرة على طقس اليوم مستمعين. اليوم أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحلين الوسط، مع سحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية، مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. حرارة في انخفاض طفيف تتراوح بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط، بين 25 و30 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 36 درجة بأقصى الجنوب. ونحن طبعا على أبواب فصل الصيف، خرجة بكري والقضية بكري والرياضة زاد على بكري هامة جدا في بداية اليوم. واليوم كما تعرفوا برشا أسواق أسبوعية في جهاتنا، والاستعدادات كبيرة لعيد الأضحى المبارك. كل مرة هكا شوية قضيات، كل مرة نخفوا على رواحنا، مجال عيد نلقرواحنا، أمورنا كلها مريقلة وتمام. تحياتنا لكم مرة أخرى، نهاركم زين، مستعمل الطريق ثنية زينة وين ما كانت الوجهة متاعكم.

كان هذا سيدي علي الرياحي مستمعينا. أنا كتير في وكري نغني طبعا, وصبحيات إن شاء الله كلها نسمع فيها طبعا أصوات الطبيعة بمختلف ألحانها اللي تصلنا واللي تنعشنا أكيد, خاصة في التوقيت هذايا في طقس كين هذايا. إن شاء الله أياماتنا كلها أربي نواصل ديما معاكم في صبحيتنا في ورود الصباح, والمشوار معاكم مستمعينا حتى للتسعة. نتحدث شوية على الدورة التاسعة للندوة الدولية حول التوافق الكهرومغناطيسي اللي انطلقت أمس في جربة وتتواصل حتى 17 ماي الجاري. طبعا الدورة هذه اللي تحمل شعار الموجات والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل زراعة مستدامة, واللي فيها تقريبا 30 باحث وباحثة وحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الدراسات العليا وطلبة الدكتوراه والمتخصصين في المجال هذا لمناقشة مواضيع رئيسية كما أنظمة الاتصالات اللاسلكية والموجات الكهرومغناطيسية وتطبيقات انترنت الأشياء في الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة. وش يتم خلال اللقاء هذا إطلاق مشروع البارم جارد لمكافحة سوسة النخيل للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية والممول من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري.

0: كانت هذه نعمة إسحاق وصبحت عليكم ونحن نصبح عليكم مرة أخرى نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل رجعنا لكم طبعا بعد الغنية هذية وكيما كل نهار سبت فلوقية هذية كونوا معانا على الهواسي وحيد الجنحاني المختص طبعا في البيئة واللي يعطينا في كل مرة فكرة على الحدائق سواء الحدائق المنزلية وإلا الحدائق العامة كيفاش نعتنوا بها شنية أهم النباتات على اختلاف أنواعها وأشكالها اللي نجموا نعملوها في الحدائق متاعنا وطريقة حتى العناية بها. اليوم باش يكون على الحديث على الحدائق الصحرية لروكاي والأكيد برشة تفاصيل مع سي وحيد. سي وحيد صباح خير أهلا وسهلا.
1: صباح خير مدام إلهام, صباح خير مستمعي إذاعة التطاوين ومستمعين الكل في كل مكان إن شاء الله.
0: يعيشك شكرا لك. طبعا الموضوع هذايا اللي بدأ دارج عنده سنوات الحدائق الصخرية اللي تنجم تكون حاضرة في حدائقنا المنزلية وتنجم تكون زادة موجودة في الحدائق والأماكن العامة. تفضل سي وحيد شنو تنجم تحكي لنا عليه؟
1: وهو كذلك أختي إلهام, احنا ديما الركن بتاعنا مخصص الحاجات الحلوة الحاجات اللي نجمو نعملوها في ديارنا وكذلك في الأماكن العامة في البلديات, ولكن اللي عندهم خصوصية يعني أولا ديما نخمو اللي المناخ سخون في الجنوب وبالتالي ما تيزمنا حاجات اللي العناية تكون قليلة وتدخل يكون أقل كلفة, وكذلك المسحة الجمالية ناهي كونوا ليروكاي هذوما الحديقة الصخرية الصغيرة يعني مجعولين باش يزينوا أماكن تراكن حاجات صعاب كيما الهضبة مثلا يعني حاجات اللي ما نجموش نستغلوهم ولكن بطرق أخرى طرق معناتها جديدة بطرق ابتكار فيهم نجمو ندخلوا ديزاليمو عناصر جدد لنا وخاصة العناصر المحلية معناتها هذوما اللي بخدوي لوكال كيما الرمال مثلا كيما لغوز دسابل كيما النباتات المحلية يعني احنا ديما التشكيلة متاعنا ونشوف الصور معناتها راهو ما يغروكش الصور اللي تجي من المناخ الاخر احنا ديما نعتمدوا على المناخ متاعنا لانه حتى مناخنا جميل يتأقلم يقول روكاي روكاي في وسط جنينة في وسط طريقنا هذه يعني هي مجموعة على صخر يكون بطبيعة الحال مختار يعني مانيش نحط اللي جينا يجب نختار أنا الحجر الحلو المزيان اللي نخلوه ساعة في البداية وننظفوه من الأوساخ متاعه يتعاود يظهر منظر آخر. أنا ديما نقول دعوة للناس خود امشي أي بلاصة كسوا في مجرى واحة ولا في صحراء ولا حاجة انت كي تاخو رز دسابل مثلا وتعود تغسلها تولي تلمع لمعان
0: تشعش عليه فهم مناظر مزيانة برشا وألوان يسرح له
1: يعني هذيك كان تحطها انت في ركن وتزينها بالكاكتيب بالنباتات المائية أكل بلانت جراس هذوكم وتدور بها هكا شوية وتعود انا نعود نقول وتفنوا في استعمال المواد متاعكم المواد المحلية معناتها في المينيرال متاعنا في الرملة متاعنا في الحصحاص متاعنا في الحجر متاعنا في بقايا النخيل متاعنا راني انا ديما نقول أكل البقايا النخيل كنزبروا نخلة احنا نستعملوهم في مثلا زحف الرمال لكن انا كناخو طالم معناتها جريدة ونقصها مرسوات وندور بالحجرة ونزرع لها شوية نبتة مائية معناتها الشربب وكل شيء تعطي منظر اخر معناتها يعني انا ديما نعاود ونقول راهو الفكرة يلزم تنطلق كونك انت تحب تستغل حاجة جديدة ما عندهاش كلفة كبيرة ولكن كي تتجانس تزيدها تزيدها أطراف حاجخرين شوية نوال الموجود. أنا حدثنا بكري مثلا في عديد من التدخلات على أنواع النوار متصيف كيما البربونش وكيما الغونفرينا أنواع اللي حكينا عليهم اللي ولا الشربابو مثلا أنواع اللي يتأقلم برشا مع الروكاي. الروكاي ما عندهمش حتى ديزاين خاص بهم لنقول يعني لنقول دائري ولا مستطيل, لا الروكاي هما انت والبلاصة اللي انت تحب تعملها وانت الشكل اللي تحب تختاره ينجم يكون حول نخلة مثلا نخلة تكون هي في السانتر متاع الروكاي وعلى النخلة هذيك زينها بشوية حجر حلو مزيان. ديما نقولك رانا الحجر كي نعود ونختاره الحجرة اللي تتناسب واللي كي نغسلوها ونحطها في شكل معين واللي تعطيك الزينة متاعها وتعطيك الوهرة متاعها. أنا أشوف الطبيعة قد ما أنا نقرب لها ونقربوا لها وقد ما نعرف قيمتها ونعملوا لها أكل مزيج بين الألوان بين بين الأحجار والتربة وكذلك بين الألوان متاع النبات، النبات المائي كينور يعطيك الأزهار، كذلك النباتات الموسمية ونصف الموسمية اللي تتقلم على المناخ يعطيك إخراج، إخراج ويخلي يطلع فيك الروح اللي هو داخلك اللي هو مخزون. أنا نعتقد لكل امرأة خاصة يعني أنا نعتقد اللي جردة هي من خصائص النساء ويتفنوا، هم اللي يحبوا ليروكاي وهم يحبوا التراكن في ديارهم يتزينوا. وليروكاي راهم فما ليروكاي متاع صيف وليروكاي متاع ربيع، يعني انت والشكل اللي باش تعملوا، انت نوعيه النباتات اللي تستخدمها في الكونسيبسيون تاعك تشكيل الروكاي. الليروكاي هما نماذج صغار باش نقلبوا المنظر في حديقه او نقلبوا منظر اللي هو تحبوا تكسروه انت، كما قلت لك عندك هضبه ولا عندك تكسيره نتاع حيط ولا عندك شيء، صدقوني معناتها الليروكاي بعد ساعات يكونوا هما لي بوين فور، نقطه القوه في الحديقه بتاعك باقل التكاليف. ونعاود ناكد ديما نعاود ساقيه برك اكاهو، لانك انت باش تعمل نباتات مائيه دي بلانت غراس كيما الشربب وكيما لي كاكتي وكيما الى غير ذلك. وهذوكم بحول الله اقل كلفه واقل انتروتيان واكثر اشعاع واكثر جمال في الحدائق بتاعنا.
0: يعيشك سي وحيد ديما هكا بالنصائح اللي تتماشى خاصة مع بيئتنا، ما تخسرناش برشا لكن تربحنا مساحات وتربحنا بلايس مزيانة. شكرا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، بسلامة.

0: كانت هذه السيدة صفوة مستمعينا وصلت بين 45 دقيقة بعد السبعة. نهاركم زين، نهاركم طيب، مرحبا بكم الناس كل اللي فقتوا معنا توا اللي تبعوا فينا من الصبحية، مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي في إذاعة التطاوين. وتوا كيما العادة كيما كل نهار سبت لقيت هذايا ديما نحكوا على الصحة الغذائية، ومعانا على خط البرنامج مدام أماني بن جميع المختصة في التغذية العلاجية. أماني صباح النور، اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله تكونوا كيف العاده. اليوم سوجي نتاعنا مختلف شويه، وغاديك وحتى بصفه عامه نحكيوا على السكر، السكر السكر والعبيد هنا، معناها هذاك السوجي اللي معروف ياسر في الدومين، معناها تغذيه والنيوتريشن. اليوم نحكيوا على الملح،
0: اي
1: اللي هما يقولك الدائن الأبيضين،
0: صحيح،
1: السكر والملح.
0: أي
1: اليوم نشوفوا الملح شنو هو الملح، وليس بالحق معناها ما فيك الحاجات الخايبين، وماذا بينا نبعد عنه جدا معناها قدر المستطاع. وإلى اليوم شنو نتعرفوا أكثر على دوري في الجسم بتاعنا، والكميات المنصوح بها، ووقتاش يولي ضرنا، وكيفاش نقصوا من الكميات هذه.
0: أي
1: أول حاجة الملح يتكون من حاجتين، يتكون من الصوديوم لا نافريش وغس الكلور اللي هما يمثل 70% والصوديوم يمثل 40%. أحنا اللي قلقنا في الملح هو الصوديوم. خلينا نشوف الصوديوم هذا اللي هو لا نافريش المكون الأساسي تاع الملح. الجسم نتاعنا راه ما نشوفش يستغنى عليه، على خاطره أساسي لخدمة الجهاز العصبي تاعنا، ويأسيغ لا كونتراكسيون تاع لي ميسكل، وإلا الانقباض والتقلص العضلي. أساسي للسبورتيف، معناها والعبيد اللي تمارس نشاط بدني قوي، يعدل مستوى الماء في الجسم خلال تعديل الأداء بتاع الكلاوي بتاعنا، يعدل مستوى الدم، يعدل ضغط الدم. معناها الشخص يستحق للملح باش يعدله ضغط الدم بتاعه.
0: واضح.
1: دوره أساسي في الحركية بتاع الماء ما بين داخل والخارج وتحت خلايا الجسم بتاعنا. احنا ما نجموش نستغناو عن الملح، الجسم نتاعنا يستحق لكن للقيام بالدور نتاعه. الجسم نتاعنا يستحق كان 4 جرامات ملح في اليوم. المنظمة العالمية للصحة الوماس تقول اللي ما لازمناش نعدوا الكمية هي سينو الملح يولي دار ونرجم يسببنا في برشة أمراض معناها في الجسم نتاعنا. تبقى فما الرياضي كان الشخص اللي يمارس في نشاط بدني قوي هو اللي يستحق كمية أكثر شوي. كي نحكيه على 4 جرامات جس نحب نعطي بيزيكزونك بش نفهم مش معناها 4 جرامات. ساعة هي مغرفة قهوة بتاع ملح راهي تمثل 5 جرامات ولا أقل شوي.
0: هو فما اللي هز معناها في التطييب ربيت البيوت تهز بيديها، كيما فما اللي تهز بالمغرفة، كيما فما اللي تهز بيديها، ما عرفش هل تفوت الكمية، هل ربما تكون أقل بالضبط.
1: اي تقولك بالعين، انا
0: بالعين
1: مش لازم نعمله بالعين، اقل شويه من مغرفه
0: قهوه.
1: مغرفه قهوه اساسا تو نعطوا بعد لي ليزاسيوس باش واحد كيفاش ينقص معناه الملح من غير ما يحس معناه فما شانجمون في الجو. عندك الباجيت فيها ما يقارب 3 جرامات ملح.
0: ملح اي
1: لي ساندويتش نتاع الشارع ابو بري فيهم 6 جرامات ملح. توسكي شيبس وتشوف والحكيت بخي انبالي هادو ما لنلقهم جدا كيف كيف ما يعادل في باكي متوسط انفاجيق ولا صغير فما 12 جرامات ملح.
0: اي
1: عندك ساندويتش باغ اكزومبل كي نعملو في الدار ويكون نسبة الملح نتاعو بخيس اقل بمرتين من اللي ناخذوه من الشارع.
0: وتعرفي فما ناس تاخذ هذي الكل في نهار، خذي شيبس وخذي كسكروتات وما عرفش كلاد، ربما حاجة أخرى زادة مالحة. شوف معناها قديش كمية الملح اللي ناس تستهلكها يوميا تقريبا.
1: وكان شوفوا توا شو ما الأخبار متاع واحد كي يستهلك معناها كمية كبيرة متاع ملح.
0: اي نعم.
1: الدراسات أثبت أن المعدل استهلاك الملح عند عامة العبيد معناها يكون 3 مرات أكبر من احتياجاتنا ليه اللي هو 5 جرامات. معناها الشخص نجم يوصل يستهلك من 9 إلى 12 جرام في النهار. الكمية المفرطة متاع الملح شنو تنجم تعمل؟ أول حاجة ضغط الدم هي الحاجة المعروفة عليه، على خاطر الملح يجبد الماء والأوعية الدموية تتعبى بالماء يعمل لنا ارتفاع تاع ضغط الدم. الحاجة الثانية اللي هي زادة مش معروفة برشا، الملح يضر بالغشاء متاع المعدة متاعنا، يخليها بطول المدة الشخص ياكل برشا ملح يخلي الغشاء متاع المعدة يرجع صوفيبل، وينجم يعرضها لعدة أنواع تاع بكتيريا كيف لينيكوباكتير كيلوغي اللي هي بكتيريا متاع المعدة تنجم تضر بغشاء المعدة وتسبب في قرح المعدة. الحاجة الثالثة ينجم استهلاك معناها كمية كبيرة متاع ملح تنجم تسبب في هشاشة بيضاء، على خاطر باش يصير اضطراب تاع توازن ما بين الحموضه في الجسم تاعنا. الحاجه الاخرانيه فما الملح، ملح سبيسيال يتحط في الميكروفير ولا معلبات يسمى السيل نيتريتي. نوعيه الملح هذه راهي بطويل المده وفي الشخص معناها يستهلكها بصفه مستمره وبكميات كبيره تنجم تسبب في كانسير لو كانسير كولوريكتال عافانا وعافاكم الله والله بطويل المده. معناها هذيك علاش لازم نبعدوا زاد على توسع كانسير ومعلبات.
0: واضح.
1: كيفاش نقصوا توا من استهلاك الملح؟ عطينا حاجات معناها عمليه نعملوها باش واحد ينقص للماكسيموم من استهلاك الملح. اول حاجه نبعدوا على التوستي ميكل الشارع، راه ميكل الشارع اون جينيرال ديما يزيدها الملح على خاطرها تحل الشهية وتغطي معناها لو تاع الماكلة. توستي زاد كيف معنا حكينا بكري لي شيبس داك التوب
0: الماكلة الصناعية هذه في النهاية
1: عندك لدى توجه قديم معناها على الجديد بصفة استثنائية واحد يستهلك ومعناها ما يقلقش معناها
0: تكون ومش بشكل يومي بالنسبة للجديد راه في الفئة مرة
1: مرقيز وتحقيقية دوكا كلهم راهم فيهم برشا أملاح.
0: واضح.
1: جبولات هذا كيف المالحة. كيفاش نعوضوا في ماكلتنا وتصحيح الماكلة؟ نقصوا على الأخر من كميات الملح حتى في تصحيح الحمض في تصحيح الطنجرة تاعنا نعوضوها بتوسكي الحشيش كيف الكمين الزعتر القارة الحبق هذوك كلهم يغطوا معناها يعطوا مطعم ويغطوا هذاك النقص نتاع الملح
0: وبشوي بشوي نتعودوا. هي عاده زاد راهم نقص بشوي بشوي الملح نولي الماكله اللي ناخذ فيها مطعمها بنين وتعودت بها وما يقلقنيش اني ما نفكرش اني نزيد ملح
1: تطعم الحاجه اللي تاكل فيها. ولا كيف السكر بالضبط ترجع معناها مش يغطي لك لو بوم تاع الليمون اللي تاكل فيه خاطر هي خليه تذوق نتاع الفيما راهي تتجدد كل 15 20 يوم. انا انت اذا تلمسها بحاجه راهي بعتلي فايت ثانت بالبوش دي نحاولوا ما نحطوش الملح على الطاولة وما نديروش الملح في ماء المقرونة زي هذيك احنا عندنا عادة ديما نديرو الملح في ماء المقرونة
0: صحيح.
1: ثم انواع نتاع املاح يسالوني ساعات عليهم كيف ملح الهيمالايا الملح البحري هذوما كلهم راهم فيهم كما حكينا بكري الصوديوم اللي هو مسؤول على ارتفاع ضغط الدم معناها كلهم عندهم لفي نتاع الملح العادي
0: معناها فكما السكر كما السكر ما نقولش بني وابيض وانا صحي وانا مش صحي كله ماهوش صحي المهم انه في النهايه ناخذوه باعتدال
1: صحيح. فما ملح نوع نتاع ملح وحيد اللي منحين له الصوديوم وزايدين له في عود الصوديوم الكلور الكلوريت بلوتو هو هذاك الملح اللي ينجم يعاون شويه معناها الشخص خاصه العبد عنده ارتفاع في ضغط الدم ينجم ياخذه. في نوع الاخرين كلهم راهو كيف ما حكيت انت السكر كيما المقارنه ما بين السكر الابيض والسكر الاسود ينجم يضرنا بصحتنا.
0: اي نعم انا هو الملح اماني اللي اكثر امان.
1: ما فماش ملح آمن. ملح معناه هو بيدو فيك يفوا يكون موجود فيه الصوديوم راهو معناه لازم ناخذوه باعتدال. معناها مثلا عندك الملح البحري طريقه تصنيعه تكون صحيح ماهيش مكرره دونك باش نلقوا فيه اكثر شويه املاح فيتامينات املاح معدنيه من الملح العادي. لو سيل لو فلور لا فلور دو سيل زاد الملح اللي يبدا لونه غوزي شويه هذاك زاد كيف غوزي على خاطر فيه اكثر حديد ديما يكون زايد شويه فيتامينات واملاح معدنيه اما تبقى راهو يطلع في ضغط الدم معناها ويعمل الايفي اللي حكينا عليه من بكري.
0: اي الملح اللي الناس تقتني فيه معناها يقول لك هذا الملح نتاع السبخه اللي تشرى معناها بالكيلو مش اللي موجود معناها في هذاك الناس تمشي تقول لك صحي وتقول لك ما يحكش في الماكله بالكدا ما نطعموهش معناها ما نحسوش هل هو فعلا صحي ولا في النهايه يبقى الكل بالاحتياطات؟
1: هذاك هو شنو هو الملح البحري هذاك معناه كيفاش طريقه تصنيعه من خلال تبخر ماء البحر معناه ماهوش مكرر صحيح كيما حكينا بكري ديجا يكون خشين شويه ماهوش كيف الملح العادي
0: صحيح
1: اما راه في صوديوم معناها بنفس الكميه ينجم يطلع لنا معناها طونسيون ويتسبب كيما حكينا بكري
0: في مشاكل صحيه. اي نعم واضح أماني شكرا لك على كل النصائح هذه وخاصة نحن طبعا قادمين على مناسبة هامة جدا اللي هي عيد الأضحى المبارك وزيادة بعد العيد طبعا برشا مناسبات بين نجاحات والمناسبات العائلية وإن شاء الله ديما الفرحة تملأ كل البيوت التونسية، لكن هاو على بكري نقصوا شوية من الحاجات هذه خاطر في اللمات معناها تولي نولوا نبلبزوا شوية كفي مكلتنا وفي نظامنا الغذائي. حاولوا ديما صحتنا راهي هي الأساس، نفرحوا صحيح لكن زادا مع الحفاظ على صحتنا. شكرا لك أماني، نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: القصد بيتربي يتهني على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس، بيه تتمتعوا بسيم جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم في موجز الثامنة للأنباء. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطاوين اليوم وغدا معرضا جهويا لمنتجات الأسر، ويندرج في سياق الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. انطلقت أمس أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة للتطهير بمعتمدية رمادة. تنتظم غدا بابن خداش من ولاية مدنين تنتظم فعاليات ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة، ويتواصل على مدى يومين. أصدر الجيش الصهيوني انذارا عاجلا لسكان 9 بلدات في الجنوب اللبناني بالإخلاء لمسافة لا تقل عن 1000 متر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تثق في الولايات المتحدة، وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية في الشرق الأوسط بما فيها مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: انت تقرأ في 6 ابتدائي او 9 اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: من 16 ل 19 ماي الدورة الثانية من جمار،
6: الدورة الثانية من جمار، لبنان عمان.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لجليلة.
4: يتصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات وتنقد الفني وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من صوت 19 في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فاق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا في صبحيتنا، مواصلين معكم حتى للتسعة وتو ثمانية وتسعة دقائق إشارة التوقيت استديوهاتنا بإذاعة تطاوين، وإشارة طبعا تعرف على تفاصيل أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ومعنا سي صبحي بن أحمد. سي صبحي نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي إلهام، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلا تطاوين.
0: يعيشك، شكرا ليك. طقس اليوم والأيامات القادمة إن شاء الله.
1: نعم، بالنسبة ليوم الأمس وفي العشية تبدلت ملامح الطقس وظهرت خلايا رادية تقريبا شملت أغلب مناطق البلاد. مناطق الجنوب الغربي في البداية شملت جهة كفصة، سيدي بوزيد، القصرين، كذلك حتى جهة الساحل كانت الكميات معناتها ضعيفة إلى متوسطة. سجلنا بجهة أم العرايس 3 مليمترات، بجهة سيدي بوزيد كانت تقريبا في حدود 3 بجلمة، كذلك جهة الساحل على كمية كانت 10 مليمترات بجهة معتمر من ولاية المنستير. كانت أمطار حاضرة بالمهدية، بالقيروان، بجهة كذلك باجة، بنزرت أمطار ضعيفة في حدود 4 مليمترات، تونس الكبرى، نابل. تقريبا شملت الأمطار أغلب مناطق البلاد وكانت في كميات ضعيفة، الخلاعية ما كانتش قوية. بالنسبة نجم نقوله بداية من اليوم تنخفض بالكدية درجات الحرارة وخاصة بمناطق الجنوب. البارح سجلنا تقريبا في حدود 30 درجة، في حين بتطاوين اليوم نسجله معناتها 24 درجة، وهي أقل معناتها تقريبا بخمسة فارق 5-6 درجات. غدوة حتى غدوة أقل زادة، وصل حتى غدوة 22-21 درجة بتطاوين الحرارة القصوى بعد الظهر. الطقس مازال ملائم من نجم نقوله لظهور خلايا رعدية خاصة في الفترة الليلية وغدوة الصباح بمناطق الجنوب. طيارات باش تكون شمالية شرقية وشرقية بمناطق الجنوب مع ظهور دوبير رملية خاصة في الفترة المسائية. ردوا بنا بالنسبة للبحارة، هناك إعلان برياح قوية ساري المفعول إلى غاية يوم الغد، كذلك اليوم وغدوة. البحر باش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب وحتى هائج خاصة بالسواحل الشمالية والشرقية بما في ذلك خليج قابس، كذلك معني بهذا الإعلام. نجم نقوله معناتها التقلبات ما زالت غدوة قدوة
0: تشمل معناها الجنوب الغربي والجنوب الشرقي.
1: نعم،
0: ولا
1: الغدوة والليلة معناتها نجم نقوله حتى في آخر نهار والليلة تبدأ تتكون الخلايا الرعدية، تبدأ بمناطق الجنوب الغربي، جهة توزر، جهة كفصة، سيدي بوزيد، حتى معناتها جهة كبلي، ثم تشمل جهة كابس معناتها صفاقس وحتى جزء من مدنين وتطاوين تشملها الأمطار هذه، تكون ضعيفة فماش كميات كبيرة معناتها حسب النماذج ممكن في حدود 3-4 مليمترات، لكن حاضر الأمطار بشكون معناتها التقلب والتغيير في حالة الطقس بشكون واضح خاصة غدوة. نستيقظ على نسمات باردة نوعا ما في الصباح خاصة حتى بمناطق الجنوب، والرياح بشكون قوية شوية. يبدأ يتحسن الطقس تقريبا بداية من هذا الاثنين مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ونجم نقول الأسبوع القادم هو أجب معناتها تكون فيه الأجواء ربيعية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أعطيك صحة سي صبحي، نهارك طيب وإلى اللقاء. شكرا.

0: 18 دقيقة بعد الثمانية. كان هذا عدنان الشواشي في اليورد مفتح طبعا وحياتنا وإن شاء الله حياتكم كلها ورود وكلها عبق الورود مستمعينا في كل مكان. نواصل معكم ديما في صبحيتنا في ورود الصباح في إذاعة تطاوين. وتوا الحديث طبعا في الشأن البلدي مع البلدية الفقرة تقريبا اليومية هذه في ورودنا وفي منوعتنا الصباحية. واليوم وجهتنا المطوية والحديث مع السيدة مهال معلول المكلفة بتسيير بلدية المطوية. وتقريبا في مختلف جهات الجمهورية استعدادات البلديات كبيرة لعيد الأضحى المبارك. والتفاصيل باش ناخذها من عند مدام مها. صباح النور مدام مها، شنو أحوالك؟
1: صباح الخير جماعة كل كافة المستمعين كافة العوان والعمل بالإذاعة القيدومة إذاعة تطاوين فيها صحة اللي كنت ديما تبعوا في الأحداث اليومية والسطور البلدية. فيكم الصحة، ربي يفضلكم، نهاركم شرفين، نهاركم مبروك جميعا إن شاء الله.
0: عايشك، شكرا لك مدام مهي. طبعا بلدية المطوية كما مختلف البلديات توا على استعداد لعيد الأضحى المبارك بمجموعة طبعا من الإجراءات. ناخذ من عندك تفاصيل، تفضلي.
1: عايشك، أكيد بلدية المطوية شأنها شأن كل البلديات، كل عام شلحين خير، وهذه تولت من عاداتنا وتقاليدنا كبلدية.

0: بتذم العيد هذا وتتلم فيه.
1: ان شاء الله احنا يا اخويا ان شاء الله ديما ملمومين في الخير،
0: ان شاء الله يا رب
1: ربي يلم شبلنا جميعا ان شاء الله. بطبيعه قلت لك احنا قرينا حسابنا في اول حاجه في تحديد نقطه بيع موحده معناها للاضاحي اللي هي وراء في منطقه الجنينات، حبينا نجمعوا البلاصه في بلاصه بركه اللي بحذا سوق يوميه وبحذا وراء الكنام ديال دار الضمان الاجتماعي ودار الخدمات بيتو. كما كل عام ديما غاديك احنا تستانسوا بها حتى البيع، وان شاء الله احنا قاعدين نتبعوا بشوي بشوي حتى اللي يجونا من ولايات اخرى نوجهوهم ونقول معايا نقطه البيع راهي في البلاصه هذيك. حمايه للسلاسة المرور الحركة المرورية وحماية للمواطنين والنظافة جينا بالبلاصة بركة خير من تبدو بلاصة كلية كمان هما الشافي من الوسخ والفضلات والكل. هي ذروة متاع تجمع النفايات المناسبة هذه تتكتف إن شاء الله باش نكثفوا تواتر باش نكثفوا من تواتر رفع الفضلات. تم تخصيص معناها فضاءات لتركيز حاويات اللي هي حسب متفرقة حسب الحل الأحياء، حي الشرفاء، حي المراجدة، حي الشبان والنخيلة، حي الماية، وعندك حي الزهور وحي نسيم والنرجس مع بعضهم على مستوى شارع بورقيبة مش بعيد على مركز الأمن، معناها في بلاصة واضحة للناس باش نحطوا فيها ركزوا في محاويات. هذا نهار العيد، من ليلة العيد يتم تركيزه، من نهار العيد إن شاء الله آخر اليوم ولا من غدوة إنها نحاولوا نرفعوهم باش معناها إن تلافي انبعاث الروائح والكل.
0: طبعا طبعا يلزمها اكثر نظافه في العيد هذايا
1: يا بربي اللي باش المواطن اللي باش يلقي الجلد نتاعها اللي باش يستعمله قبل هو يفكر باش يلقيه يحله في الهواء على الاقل المشوار الاول مازال هو تلاها وكذا يحط فيه حشاكل ملح والجير. احنا متبارك الله احنا عائلتنا يعرفوا تبارك الله كبراتنا وناس تعرف يعيشكم راهو بعد كي باش تخرج تطيشيه من دارك راهو باش يعطي
0: شامل الريحه حتى مهما كان
1: حتى باش يهز لوحه باش يتصرف فيه راهو ذاك عوض بشري انسان معناه يتعرض للمضره يتعرض
0: لقدر
1: في حاجات اخرى راهو ما نفكروش كيف رواحنا. ديما ناكدوا على الملح والجير بربي معناها وفي شكاره مسكره نحاولوا في شكاير مسكر نحضروا شكايرنا من قبل كيما نقضوا الشؤون الاخرى نقضوا حتى معناها حاجات هذيا للتصرف في النفايات راي اكيد برشا الجزئيات الصغيره هذه باش تحمينا احنا كعائله غدوه انت البيئه هذيك باش تعدي منها الشارع هذاك باش تعدي منه الواد ولا باش تعدي من بربي توصيه يعيشكم اخواني يسمعوا فيا حتى اي انسان يسمع فيا يعيشكم راه اقرو حسابك الواد راه هذاك مكان عمومي مكان طبيعي كان معناها الشبكة التصرف المياه المستعمله معناها الزيغوات تقولوا انتم بالعربي معناها بالدارجه ولا باللغه العاميه باش تفهمني انا نسمع يقول لك واحد يعري رقاره ويحط فيها السر يحط فيها
0: الجيش
1: ما يجيش هذيك راهي شبكه ملك عمومي الناس الكل هذيك راهي مصلحه عامه خطوه تتفكر لك هذيك شنو الحل حتى ديوان تطهير معناها يستعصى عليك باش يحل المشكل معناها راهي حاجات تصرفات بسيطه صحيح تجيك انت عطيك بركه دارك تندافع عليك تتصرف في حاجتك ما يهمكش في غيرك لا يلزم نهم نخلص بكيتنا نخمو في بيئتنا نخمو في احيائنا راهي دار ديك دارك صحيحه هذيك الامتار الضيقه عندك تعيش فيها لكن برا اوسع واكثر ومعناها ومخاطره اكثر واكثر كما تخمم في نظافه دارك ونظافتك وباش تصرف الحاجه اللي ما زايده عليك واللي تعتبرها معناها ما تخصكش لازمك تخمم في الفضاء الخارجي راهو فضاء العموم الكل انت بيدك يجيك به مضره غدوه انت كي بتصرفك هذيك المضره ترجع عليك انت قبل غيرك
0: هذا اكيد
1: هذه نحبوا ديما التحسيس احنا التحسيس ثم التحسيس الاخوان المواطنين حتى في جلسه صارت على مستوى جهه وسيد الوالي اكد على التحسيس واكد لنا حتى التدخلات على مستوى وسائل الاعلام احنا يعطيك الصحه جت مواتيه للتدخل هذايا اللي انا خممت باش نسلفوا وسائل الاعلام باش نحسوا اخو خيالنا يعيشكم احنا توا راكم ديما ساعات المعلومه تغيب ساعات ما يعرفش كيفاش يتصرف المهم انا ما تلقوش في الاوديه ما تلقوش في الغوابي اللي بحذاه غابه ولا سينيا ولا من عرش
0: ولا اي مساحه يلقاها هو كبيره يمشي أي. يمشي يطيش فيها
1: اي يقول لك هاني تو البلديه تنزل لا البلديه راهي مش بالشعه الدنيا الكل انتم هاتوا عملنا البلايص هذوما باش نجمعوا فيها باش يسهل علينا التصرف والرفع والرفع بربي هذه حاجه اخرى احنا علاش ناكدوا على تجميع نفايات في مكان واحد باش نجموا نهزوها وما نلوحوهاش وين يجي خاطر راهي تولي فرصه للكلاب السائبه حشاك تو احنا راهو الفتره هذه
0: التشكيات برشا صحيح من الكلاب السائبه
1: على مقاومه داء الكلب راهو تو راهو وليد جابس احنا رانا ان شاء الله بشر برا وبعيد كنا جهود متكاتفه الناس كل صحه وفلاحه وبلديات وامن وشرطه بلديه اليوم عملنا عمليه قنص الصباح عيشكم راهو داء الكلب راهو داء يهدد صلاة سلامة المواطن عافاكم عافاكم الله إذا كان لطف تصاب إنسان راهو لا راكم الله ما نحبش نقولها عيشكم

0: نظروا هكا الجلد باش تلوحيه ولا الراس ولا الترس ولا الدوار ولا
1: يعمل يعمل يعمل مشاكل اخرى
0: باش يزيد بحشاكل كلبيه كلها الكلب باش يولي معناها سايب باش يولي يعض باش يولي يخبش باش يولي الله اعلم مكلوب مش مكلوب معناها هذا كله نظروا ديما البعيد يعيشكم راهو احنا راهو الوقت غير الوقت معناها راهي برشا ولد وقت تشوفوا معناها جراثيم تدور بينا وقت لازم نتعاونوا نتكاتفوا ناس الناس الكل مع بعضنا ايد في الايد باش نجموا حنعدوا ان شاء الله عيد اضحى مبارك الناس الكل تروح لزيارها لباس الناس الكل تعيد لباس وشيخه ومتفرحه وفرحانه أنا واحنا على ذمتكم
1: البلديه واحنا
0: حتى رقمي الشخصي على ذمه الناس الكل
1: شكرا
0: مرحبا ونتعاونوا ان شاء الله كل عام حيين
1: ان شاء الله يا ربي شكرا لك مدام ماهر
0: النجاح ان شاء الله لتلاميذنا الكل توا فتره امتحانات زاده
1: ان شاء الله
0: مرحبا بكم كل عوده
1: يعيشك يعيشك شكرا لك شكرا لك ونهارك طيب الى اللقاء

0: على شوية يا ستي يا ختيارة طروب، لكن توا وقت زيد هام جدا بالنسبة لينا، أسواقنا الأسبوعية وكي العادة كل نهار سبت زميلنا مراسلنا أحمد حسني مباشرة من سوق البير الأحمر. أحمد صباح النور ومرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل الهام ليك ولكل الزملاء العاملين معاك وللمستمعات والمستمعين اللي يلتقطوا موجات إذاعة تطاوين هذا الصباح.
0: نعم، لكن طبعا نستسمحك أحمد ونعتذر منك لأنه اليوم خذينا من وقتك برشا، نحاولوا نختصره إن شاء الله أسبوع القادم نحاولوا نسيطروا على الوقت أكثر إن شاء الله.
1: تفضل. هي كثافة المادة الإعلامية
0: تفضل.
1: يزمنا نتعقدوا معها السبت 16 مايو 2026 اللي وافق اليوم 29 ذي القعدة 1447 اللي صادف اليوم 136 يوم من سنة 26 والسوق الأسبوع عدد 20 اللي ما زالونا اليوم يا إلهام 11 يوم إن شاء الله يا ربي على عيد نضحى المباركة.
0: حرارة
1: اليوم 28 درجة في معتمدية بير الأحمر، 8 أو 27 دقيقة على أمواج إذاعة تطاوين. هذه الخضر اليوم وأسعارها كيفاش كانت، واللي لاحظنا الحقيقة انخفاض على الأسعار اللي سجلناها الأسابيع الفائتة. اليوم البطاطا ب2000 مليم بعد ما كانت 2300 مليم، البصل ب1800 بعد ما كان 2000 مليم، الطماطم ب1800 مليم، الفلفل الحار ب3 دينارات، الفلفل الحلو ب3 دينارات بعد ما كان 3 دينارات و500، الفلفل المحشي مازال طالع شوية 4 دينارات و500 مليم، القرع بوتزينة 2 دينارات و500 بعد ما كان 3 دينارات و500، القرع الأحمر 1800 مليم، الباذنجان ب2 دينارات بعد ما كان 2 دينارات و800، الكرنب ب2 دينارات، البروكلي ب2 دينارات أيضا، استونارية ب1500 بعد ما كان 2200 مليم، واللفت أيضا ب1500 مليم، السلطة تحت شوية حتى 2500 بعد ما كان 3 دينارات و500 مليم، والليمون طلع شوية الهام ونعرفوا تقريبا نقدروا هذا الصعود للزين الليمون من 2 دينارات طلع إلى 3 دينارات و500 مليم. إذا الجبانة اليوم ب5 دينارات، الفول ب2 دينارات بعد ما كان 3 دينارات، وربيع بسباس اليوم ب2 دينارات و500 بعد ما كان 3 دينارات، الجنارية ب12 دينار، والكنوية ب10 دينارات، اللوبيا الخضراء اليوم ب8 دينارات، الفقوس ب2 دينارات و500 بعد ما كان 4 دينارات، والورقيات عموما ب700 مليم بعد ما كان 600 مليم، وقدروا تقريبا هذا الصعود في أسعار الورقيات.
0: معناش برشا وقت أحمد، نحاول نختصره على قد ما نقدروا،
1: نختصره شوية اليوم. خلينا نبدو الغلال، معناها نبدو بالدلاع اليوم ب2 دينارات، البطيخ ب2 دينارات و500، العوينة ب6 دينارات، الموز ب14 دينار، الناناس ب13 دينار، والدلة أسعارها ب2 دينارات و500 و9 دينار، الأسماك اليوم السردينة ب7 دينارات، الشربة ب18 دينار، الموزان ب18 دينار، الوراتب ب25 دينار، الشورو ب18 دينار.
0: أحمد نستسمحوك في وقفة إشهارية وبعد تحاول على قد ما تقدر نزيدوك دقيقة فقط، لأنه عن زميلتنا ربيع بلطرش طبعا والفقرة الرياضية الصباحية.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال التونس، بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
0: نرجع لك طبعا أحمد بسرعة، ننتقل لمختلف الأسعار خاصة اللحوم والأضاحي. تفضل أحمد.
1: إذا انتهينا بالأسماك، توا اللحوم الحمراء، الحلوش ب55 دينار، الجدي ب50 دينار، الجدع ب40 دينار، الخوض ب65 دينار، الجبدة ب50 دينار، والدورة ب15 دينار. اللحوم البيضاء اليوم الدجاج الحي ب9 دينارات، الدجاج المذبوح ب8 دينار 625 مليم، والسكالوب ب23 دينار، البيض اليوم ب275 مليم، والحارة ب11 مليم، البذاند اليوم الكرح ب16 دينار و550 مليم، الكبدة ب25 دينار و400 مليم، الأضاحي اليوم يا إلهام تتراوح أسعارها بين 970 دينار إلى 1800 دينار بالنسبة للعلوش، وبين 750 دينار و1100 دينار بالنسبة للبرشني، والماعز تقريبا بين 650 دينار إلى 900 دينار في سوق بير الأحمر الآن.
0: يعطيك صحة أحمد، كفيت ووفيت، شكرا ليك، نهارك طيب وملتقانا الأسبوع القادم بإذن الله. نواصل ديما معاكم طبعا توا الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية مع زميلتنا رباب الأطرش.

0: إنفوسبورت.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. الناخب الوطني صبري اللاموشي كشف البارح عن قائمة لاعبين المنتخب الوطني اللي بشارك في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا المكسيك، حيث ضمت 26 لاعب باش يكونوا على نحو التالي: في حراسة المرمى أيمن دحمن، صبري بن حسن ومهيب الشماخة، في الدفاع يان فاليري، ديلان براون، عمر رقيق، آدم عروس، منتصر الطالبي، راد الشيخاوي، محمد أمين بن حميدة، مرتضى بن والناس وعلي العبدي، وفي الوسط الياسر السخيري، محمد حاج محمود، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، راني خديرة، اسماعيل الغربي، ومرتضى بن والناس. في الهجوم خليل عياري، الياس العشوري، الياس سعاد، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، فراس شوات، وحازم المستوري. ذكر منتخبنا باش يخوض زوز لقاءات ودية من منتخبي النمسا يوم 1 جوان في فيينا انطلاقا من الساعة 9:45، وفي بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسل انطلاقا من الساعة 3:00. نذكر ضمن التحضيرات الأخيرة قبل السفر إلى كأس العالم. نذكر في برنامج لقاء الدور الأول للمنتخب الوطني التونسي في المونديال يوم 15 جوان 3 متاع الصباح تونس السويد، 21 جوان 5 متاع الصباح تونس اليابان، و 26 جوان نصف الليل تونس هولندا. الإدارة الوطنية للتحكيم كشفت عن أو عينة الحكم الصادق السلمي إدارة لقاء النجم المتلوي الترجي الرياضي اللي باش تلعب يوم الغد انطلاقا من الساعة 3:30. لقاء باش يكون لحساب الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم. يساعد السلمي في إدارة هذه المباراة خليل الحسني وأحمد الضويبي. الموعد اليوم وغدو باش يكون مع لقاءات الجولة الأولى من ضمان البقاء الخاص لرابط الهوات المستوى الثاني. اليوم في ملعب قفصة قصر زيتون الشماخ تلتقي النادي البنبلي انطلاقا من الساعة 3:30، مباراة باش كل المتابعة على موجاتنا. يوم الغد في نفس التوقيت 3:30، مباراة بملعب القلعة الصغرى بين نصر الله الرياضية واتحاد برج صدرية. ذكر الفائز يضمن البقاء مباشرة، المنهزم يلعب جولة الفائز يضمن البقاء والمنهزم باش يلعب جولة تدارك ثانية ضد الفريقين المعفيين. في الجولة الأولى النادي بالحفي ضد المنهزم في المباراة الأولى، واتحاد شبيكة يلتقي المنهزم في المباراة الثانية يوم الأحد 24 مايو. كأس تونس لكرة القدم مباراة مؤجلة من الدورة الثمن النهائي، قلت المباراة باش تلعب يوم الغد. نذكر لجنة المسابقات بجامعة كرة القدم علمت عن مواعيد لقاءات الدورة الربع النهائي اللي بشكون على النحو التالي: يوم الأربعاء 20 ماي انطلاقا من الساعة 3:30، النادي الصفاقسي الملعب الجابسي، ترجي جرجيس النادي البنزرتي. يوم الخميس 21 ماي انطلاقا من الساعة 3:30 بعد بوحجلة، الفائز من لقاء المتلوي والترجي، وسقيت داير شبيبة العمران. أمل جربة ميدون يكتسب اعتراضه على أمل الرقبة على خلفية مشاركة اللاعب محمد ربيع وهو تحت طائلة العقوبة التأديبية، وبالتالي الرابطة تقبل الاعتراض من حيث الشكل والمضمون وتضيف زوز نقاط في رصيد أمل جربة ميدون ليصبح في المركز 12 ب 28 نقطة. نذكركم الجولة يومي الاثنين والثلاثاء الموعد سيكون مع لقاء رابط الهوات المستوى الأول في جولة ختامية، جولة ختامية من الموسم تتجه فيها الأنظار للتعرف على الفرق اللي باش تلعب البراج. ذكر مال جربة اللي باش يتحول لملاقاة نادي المظلة، الملعب القفصي اللي باش ينظل ضيف على فجر الكتار، تبلبل رياضي اللي باش يكون في مهمة سهلة ضد أمل الرقبة. باقي اللقاءات باش يكون بدون رهان، مارث الرياضي تلتقي أولمبيك مدنين، والمتوج بالبطولة اللي حقق الصعود إذا في الجولة الفارطة نذكر فريق أولمبيك مدنين، جمعية جربة تلتقي تهذيب صخيرة، واتحاد أجيم تلتقي جريدة توزر. متابعة أكيد كما تعودتوا ديما على موجاتنا في ملاعب وأهداف. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: 42 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا مستمعينا، نهاركم زين. الناس اللي فاق التوا والناس اللي تبع فينا تقريبا من الصبحية، مشكورين ديما على كل الملاحظات اللي توصلنا، إن شاء الله ديما نقدموا الأفضل. توا فقرتنا اليومية آي تيك مع زميلنا عبد الله بقير.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالي.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم كل العيون متوجهة الى كندا وبتحديدا لمدينة فانكوفر اللي تحتضن قمة الويب صمت 2026. هذا مش مجرد صالون تقني بل هو اعتباره متاع اولمبياد متاع التكنولوجيا وين يتجمعوا اكثر من 30 الف خبير مستثمر واصحاب شركات ناشئة في كل بقعة في العالم. المحور الرئيسي لقمة فانكوفر السنة هو الذكاء الاصطناعي التوليدي والمسؤول. كبار القادة التكنولوجيا كما أبل، جوجل، مايكروسوفت قاعدين يتناقشوا على مستقبل السوبر انتليجنس وكيفاش ينجم يغير حياتنا من غير ما يهدد الخصوصية متاعنا. الحاجة اللي تفرحنا هي المشاركة التونسية القوية، برشا شركات ناشئة ديسارتاب توانسة موجودين تو في كندا وقاعدين يعرضوا في الحلول المبتكرة متاعهم في عدة مجالات. الهدف مش فقط عرض المنتجات بل هو عقد شركات عالمية وجلب الاستثمارات اللي تفتح أفاق كبيرة للتونس. حضور تونس في قمة الويب بكندا هو تحرير حقيقي لطموحات شبابنا. ما عادش فما حدود تمنع المطور التونسي انه ينافس مبرمجين في سيليكون فالي. قمة هذه ورتنا انه العالم واللي لوج على حلول ذكية ومبتكرة مهما كان المصدر متاعها.
1: اي تك مع اريدو جات اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع رفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.

0: رجعناكم مستمعينا مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا وكل عادة كل نهار سبتك وقيت كن هدايا ديما تبدأ معنا الشيف صابرة بمجموعة من الاقتراحات خاصة نحن هكا آخر الأسبوع وعلى أبواب مناسبات وعلى أبواب صيف وأكيد فما هكا تصنيفات وفما حويجات نجمو نعملوها في الدار لصغيراتنا والعائلتنا منها فرحة ومنها زادة حاجة نظيفة. صابرة صباح النور أهلا وسهلا.
1: صباح الفل صباح النور تحية ليك تحية كل عاملين معاك كل يسمى بذا التطوير كلكم شاء نهاركم زي
0: يعيشك ونهارك أسعد ليام وشنو محضرتينا اليوم إن شاء الله.
1: اليوم حضرت مقولة محشية
0: أي
1: وعندي خبزة الهواء
0: به
1: به. أول حاجة مش نبدأ بالمقرونة بتاعنا ناخذ كل المقرونة الخشينة ببوش
0: به
1: باش ناخذوا الصوص طماط وباش ناخذوا معها السكالو. اول حاجه باش نبداو بالصوص نحضروا كعبات طماطم نعملهم كروا للزوطه نغسلوهم نحطوهم في الماء سخون الماء سخون بعد نحطوهم في الماء البارد نقشروهم ونرحيهم مع سنة فوق. بعد ناخذوا القلاية نحطوا فيها شويه زيت شويه بصل نخليه مليح ينسون ونحط لك الطماطم المعجونه وبعد نمرق لك الطماطم اللي رحيتها
0: اي
1: نحط معها ورقه رند نحط شويه تبل كرويه نحط شويه كلير ولا زعتر وورقات حبق ملح فلفل اكحل ونحاولوش نمرقوها برشا يعني خاطر هي بكلها الماء تاع الطماطم نزيدوها شويه ماء ونخليها تكتك على الشير على روحها اها بعدش ناخذ نص مطه المكرونه باش نحط الماء نحط الملح نحط شويه زيت ونصمت المقرونة 5 دقائق يعني نص الطيب
0: أي صحيح مزمش تبرش
1: أي ونحطوه على الشيرة ناخذ من بعد الحشو بتاعها باش ناخذ الصدر بتاع الدجاج باش نرحيه ناخذ معاه شوية بصل نحطه فوق النار ومش نعملها بالصبناخ ونحط ندبلك البصل وندبل معاها الدجاج بتاعي نفوحه شوية نعناع ملح فلفل أكحل شوية كركم شوية زعتر ولا كليل يجينا بنين شوية الفلفل المدسش ذاك يفوحوا ونحطه على الشيرة من غير ما نعمل له مالح حتى يدوب يشيح ويتبدل لونه ويطيب ونحطه في صحفة ونعاود لك القلية نفسها باش نحط نقطة زيت معها السمين الثوم وباش نحط معها الصبناخ
0: قلت
1: لك ما نعملش معها الملح ندبلوه حتى يشيح من الماء وكيف كيف نحطه معك الدجاج هذاك نرجع لك الدجاج تاعنا هذيك مع الصبناخ باش نزيدوه القوطه حاولوا ما بين القوطه العربي
0: اي تبنن وتخفف هي راي
1: اي ولا ونجم نزيدوها شويه جبن لهنا وذاك هو ما نزيدوها حتى شيء اخر يعني ناخذ كعبات المكرونه تاعنا اللي سمطناها نص سمطان نحشيهم بك الحشو هذاك والصوص تاعنا طابت باش ناخذ تقرش ندخلوه للفور نحطوا من اللوطة شوية صوص وهنا حبيت نزيد معها شوية كريم بشاميل اللي هي 70 غرام فارينة 70 غرام زبدة وإثرة ربع حلي وملح وفلفل أكحل وشوية زيت الطيب باش نحطوا في هذا الجبن الكريم هذي باش ناخذ الطبقات بتاعش نعمل باش ناخذ الصوص نحط شوية كريم بشاميل فوق منهم ورصفك الكعبات المقرونة بتاعي نزيد نحط لهم فرشة جبن نحط لهم شوية صوص نحط لهم شوية بشاميل الطريقة هذه تحبوا تعملوها مرة بركة كما تنجموا تعملوها مرتين ونحطوا في الأخر البشاميل ومعها الفرماج نغطوها بابي كويسون من فوق وبعد بابي لامينيو ما نغطيش لامينيو ديريكت
0: أي.
1: سكروا عليها منيح حطوها في الفور قبل ما تخرج بالدريجين هكيكا نعريها باش تعطي اكلون الدوري مزيان في المكرونه بتاعنا
0: به
1: نخرجوها نقدموها مع سلطه خضراء من عندك طريف سوب هذيك هي عشان افطورنا اليوم
0: به يعطيك
1: الصحه تعديل السهري
0: ما يسالش
1: سهري باش نعمل سامحني
0: اي
1: باش نعمل خبزه الهواء اما على طريقتي كريم يعني سبيسيال به باش ناخذ البسكوي باش ناخذ معاه القهوه
0: به
1: مش ناخذ معاه الكراميل فما الشيء كراميل كيما القهوه يتباعوا يعني مش ناخذ قول كراميل وقول قهوه بعد باش ناخذ الكريم تاعي نحضر كريم باتيه مش ناخذ نص لتر حليب مش ناخذ مقطعتين عظم كاملين، مش ناخذ معاهم مغرفتين سكر، مغرفتين نشا، وشويه من روح الفاني. طيبهم على النار، نخليهم نحطهم في بلاتو مع شويه زبده يبردوا، ومن بعد نحطهم في الباتير بعد ما بردوا تماما، باش نركلهم مع 100 غرام كريم شانتي ومعاهم فلون كراميل. نحطوا نركضوهم مليح مليح حتى نتحصلوا على كريم وجين مزيانة. ناخذ من بعد الطبق اللي باش ندخلوه للفرجيدير باش نحطوه في البسكوي هذاك العادة، باش نبلوه فك القهوة والكراميل وتكون باردة. ونحطوا طبقة البسكوي ونحطوا طبقة الكريمة. نعاودوا تحبوا طبقة ثانية ولا تحبوا طبقة واحدة عالية. بعد في الأخر باش نجي رش عليهم، قلت رش عليهم باش نعمل لهم غانا شوكولا اللي هو 150 غرام شوكولاتة، إذا بينا تكون الشوكولاتة الباهية ومعها 150 كريم فريش، باش نغلي كريم فريش فوق النار ما نخليهاش تغلي باش نسخنها كهو. ونربي الشوكولاتة بتاعي ونصب عليها أكل كريم فريش بشوية بشوية حتى تحصل على صوص يعني تاع الغناش. بعد ما بردت بالطبيعة الكريم هذيك نحطوهاش هي سخونة ونحطو لك الغناش هذاك ونعملوا عليه رشة كاكاو وندخلوها للفريجيدير مدة على قليلة 6 سوايع.
0: ووقتها توا خاطر الدنيا سخنت
1: وبنينة برشا مع نكهة الكراميل والكريم ريكا الدبلومات سوسيال، تعطي مطعم بنين برشا وإن شاء الله تاكلوها صحة وبالشفاء.
0: يعيشك، شكرا ليك صابرة كالعادة، ديما نقولوا لك تسلم الأيادي إن شاء الله. سوية المزيان هذه والاقتراحات المزيانة تبقى معنا في إذاعة تطاوين، وربي يطول عشرتنا بيك وبكل مستمعينا في كل مكان. شكرا ليك، إلى اللقاء، نهارك طيب. شكرا لكم مستمعينا، هكا نكون وصلت معاكم نهاية مشوارنا الصباح اليوم، ولكيد برشا برامج وبرشا منوعات تستنى فيكم في إذاعة تطاوين حتى تستمتعوا وتستفيدوا. زاد أجمل التحايا من عندي، إلهام ديما معاكم في ورود السبت، رشيد في المستوى التقني، فيصل في غرفة الهاتف، مفتاح وحبيب طبعا في مراقبة البث، زملائنا في قسم الرياضة وزملائنا في قسم الأخبار اللي أمنوا الصبحية هذية. بقنا نقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله في رعاية ربي دائما. We'll be right back.

0: موجز الأخبار.
1: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. ينتظم بجزيرة جربة بداية من اليوم إلى غاية 17 ماي ملتقى تحت شعار الموجات والتقنية الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل زراعة مستدامة. انطلقت أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة للتطهير بمعتمدية رمادا. ينتظم غدا بابن خداش ملتقى العمارة الحفرية في دورته 8 ويتواصل على مدى يومين. الجيش الصهيوني يصدر منذ قليل انذارا عاجلا لسكان 9 بلدات جنوب لبنان بالإخلال مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر مربع. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تثق في الولايات المتحدة وأنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية في الشرق الأوسط بما فيها مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. معرض الصحافة مع زميل حسن العياشي بعد الفاصل، إلى اللقاء.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة رأي اليوم، وفيها الدكتور هاني الرواسان يتساءل بأية أوراق يقاتل لبنان للذهاب إلى التفاوض مع إسرائيل، ويضيف لبنان اليوم لا يدخل المفاوضات من موقع المنتصر ولا حتى من موقع الند السياسي القادر على فرض شروط متبادلة، بل من موقع الدولة المنهكة اقتصاديا والمفككة سياسيا والمحاصرة إقليميا. ولذلك فإن السؤال عن الأوراق اللبنانية يصبح في جوهره سؤالا عن حقيقة ما تبقى من قدرة الدولة اللبنانية على إنتاج قرار سيادي مستقل. إلى صحيفة العرب اللندنية، والتي ترى أن القمة الصينية الأمريكية لم تكن اختراقا استراتيجيا، بل كانت تثبيتا لقواعد لعبة أكثر نضجا بين واشنطن وبكين. ما تحقق هو إطار مرجعي للسنوات المقبلة وتفاهمات اقتصادية محدودة وتأكيد على الخطوط الحمراء مع بقاء قنوات الاتصال مفتوحة. فالعلاقة اليوم ليست شراكة كاملة ولا مواجهة مفتوحة، بل منافسة مقننة مع بعض مساحات التعاون. في الموضوع ذاته ترى صحيفة القدس العربي أنه وبالنسبة للعالم العربي تتمثل القمة فرصة وخطرا في الوقت ذاته، وتتمثل الفرصة في وجود تفاهم أمريكي صيني على استقرار الطاقة مما يقلل احتمال حرب إقليمية شاملة، وهو أمر مطمئن للدول العربية واقتصاداتها. أما المخاطرة فسببها تجاهل الخطر الإسرائيلي الذي يسعى لإعادة تشكيل النظام الإقليمي العربي. وفيما تقوم واشنطن وبكين بالتفاهم على الخطوط العريضة، تكون الدول العربية ملزمة بالتعامل مع النتائج الوخيمة للحرب، وهي كيفما قلبناها لا تبدو لصالح العرب. ونختم بصحيفة الأيام الفلسطينية، والتي تقول إن ترامب يريد أن يرى مسبقا ماذا تعرض إيران في الملف النووي، فإذا كان العرض يمكنه من ادعاء النصر 0 تخصيب يورانيوم مثلا، فهو سيكون مستعدا لوقف الحرب والتنازل لإيران بطريقة ما لإدارة بعض الرسوم منها. لكن إيران لا ترغب في أعطائه صورة نصر، وهي تصر على إنهاء الحرب أولا وضمانات بعدم العودة لها قبل القبول بمناقشة الملف النووي. لذلك فالحرب لم تنتهي بعد، لكن المؤشرات حتى الآن توحي بأن الولايات المتحدة انتقلت من محاولة فرض الاستسلام على إيران إلى محاولة إيجاد مخرج من حرب لم تعد هي تملك القدرة على حسبها دون كلفة استراتيجية واقتصادية وسياسية كبيرة. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العياشي. ألقاكم بخير.
3: إذاعة تطاوين،
4: إذاعة تطاوين،
3: صباح الألحان مع فاتك.

ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من الدم فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثمرك المتبسم. إذاعة تطاوين.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. انطلقت أشغال مشروع إحداث محطة وشبكة للتطهير بمعتمدية إرمادة في إطار دعم البنية التحتية. تنطلق غدا جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث ببنخداش في تنظيم ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة ليتواصل على مدى يومين. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق العمل بخدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذكر السفر، وذلك في إطار تطوير خدماتها وتسهيل عمليات الحجز والدفع لفائدة الحرفاء. أعلنت وزارة الفلاحة عن إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني 45 يوما. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من جوان المقبل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنها ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة في ذلك. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال رباب في آخر الأخبار الرياضية، ثم حاتم في دق خلالة. إلى اللقاء.
2: Passport. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الحكم الصادق السامي سيصفر مباراة نجم المتلوي الدرج الرياضي التونسي يوم الغد بملعب المتلوي انطلاقا من الساعة 3:30 لحساب الدور الثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم. سيساعد السامي في إدارة هذه المباراة خليل حسني وأحمد ضويبي. فريق الأمل الرياضي بجربة بدون يكسب اعتراضه على أمل الركبة على خلفية مشاركة اللاعب محمد ربيع، وهو تحت طائلة العقوبة التأديبية، وبالتالي تقبل اعتراض من حيث الشكل والمضمون وتضيف نقطتين في رصيد أمل جربة ميدون. الموعد اليوم وغدا باش يكون مع لقاءات زمان البقاء الخاص لربط الهواة المستوى الثاني اليوم في ملعب قفص قصر. زيتون الشماخ تستضيف النادي البنك انطلاقا من الساعة 3:30. مباراة إن شاء الله باش يكون منقولة على موجات إذاعة التطاوين. ويوم الغد في نفس التوقيت 3:30 في ملعب القلعة الصغرى مباراة باش تجمع نصر الله الرياضية باتحاد برج السدرية. هذه أخبارنا في الرياض.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى 10 أيام. هني وين يقول الشعور كلامه،
5: الشعر والكلامة،
4: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
5: الصوت وغناوي
4: في برامج لنا، وشعر موزون جيل يحيى جيانا،
5: ملظوم ملظوم دك خلانا. لا
0: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
6: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجه إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما في هذا البث المباشر دق خلال، وإن شاء الله نقضيهم مع بعضنا ساعتين من زمان في جو موروثنا الشفوي الشعبي والحديث أيضا ومقال الشعراء طبعا في مواضيع مختلفة نختارها من أسبوع لآخر. والأسبوع هذا كما سبقنا الجمعة الفاتة قدمنا باش نحكيه على الصحراء والفيافي. الجمعة الجاية باش ناخذ موضوع الكبر وربي يكبرنا في طاعته ان شاء الله. اجمل تحيتنا على موجات اذاعه التوين واذاعه بانوراما. زملائنا باستديو 14 بشارع الحريه, ايضا باستديو نجيب الخطاب خونا الهادي الغريبي طبعا في الاخراج الاذاعي العصر اليوم, فيصل شوشان في قاعه الهادي فحد غريني معكم من توا حتى للسعد للنص النهار عفوا في هذا البث المباشر. ضيفي اليوم سعيد جدا ان يكون بحذايا ضيف, وضيف عزيز وغالي خويا وعشيري وسنوات يعني من الصداقه ايضا والزماله, صديقنا الشاعر الغنائي ابن مدينه جرزيس وايضا ابن تطاويل, لانه اول ما درس في التعليم درس في زهره في تطاويل وعنده ذكريات حلوه في المنطقة دي. على كل سعيد اني نستقبل اليوم ويشاركني تنشيط هذا اللقاء خونا جليدي العويلي. نستقبلوه من بعد الأغنية الأولى اللي فيها برشا حنين وبرشا غرام بالموروثنا وأصواتنا بصوت محمد النصري.

0: بدينا بالحنين، وطبعا تتواصلوا معنا أصدقائي المستمعين على 75-78-900، والمجال مفتوح ليكم للحديث عن الفيافي والصحراء والأماكن الجميلة، الضحضاح خاصة. نحكي عن الضحضاح، وخاصة الضحضاح اللي بدا مع أحمد بن حمد بن سلم البرغوثي. قبل هذي نرحب بضيفي وصديقي وزميلي وحبيبي جليدي العويني، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك حاتم، تحية إلى كل مستمعي إذاعة التطاوين، تحية إلى مستمعي بانوراما، تحية إلى أسرة إذاعة التطاوين. وأنا سعيد بأن نكون في استوديو إذاعة التطاوين، يعني تقريبا منذ 2009 ما دخلتش الاستوديو هذا أنا، ولكن طبعا كانت عندي مشاركات
0: من إذاعة التطاوين
1: بضحكوا لعب. ونحب المناسبة أيضا نترحم على أرواح صديقين عزيزين معنا في إذاعة التطاوين، اللي هما سي محمد المرابط الله يرحمه وينعمه، وأخونا الله يرحمه نور الدين العزوك اللي كان يعني صديق عزيز. فأنا بمجرد أن دخلت إذاعة ذكرتهم، وطبعا ذكرت أصدقاء آخرين إن شاء الله اللي يسمعوا
0: في
1: فتحي في السبور يا ربي صيح بن خليفة والأولاد هذوك طبعا، والمجموعة كاملة إن شاء الله اللي يا رب يطول أعمارهم في الخير، وإن شاء الله يكونوا سعداء في حياتهم، وإن شاء الله إحنا أيضا نسعد مستمعينا في هالمساحة وفي هالاستضافة. نشكرك عليهم.
0: مرة مرة مرة بالقسم عبهول سألني سؤال، قال لي ماذا بيا حاتم نعمل حصة في دقة خلالة على تصنيف الشعر الغنائي، هل نجم نصنفوه للتراث ولا لا؟ لأنه هو تعرف بالشعر الغنائي ربما الصوتي أكثر من الشعر الملقى أو شعر الأديب كما نقوله إحنا.
1: فعلا هو هالتصنيفات هذه دائما فيها معناها إشكاليات، أنا هي القصيدة اللي تنجب تتغنى، أنا هي القصيدة اللي ما تنجمش، وهذا ربما ما هوش في يد الشعراء، هو في يد الموسيقيين مثلا، معناها تم الملحنين وتم المغنين. فالكثير من القصائد ربما ما كانتش في البداية مؤهلة باش تتلحن، ولا اللي كاتبها ولا صاحب النص ما كانش عارضها للموسيقى، ولكن يجي موسيقي ويكتشف انه فيها معناها جانب فيها ما يخليها تتلحن. والكثير يعني في خاصة في
0: او ينتقي بعض
1: الابيات، وفي الفترات الاخيرة يعني ثم تجارب، يعني ناس لحنت حتى قصائد النثر يعني، فما بالك بالقصائد العمل يعني اللي فيها ايقاع واللي فيها ميزان. ودائما طبعا الميزة دائما اللي ربما تخلي الشعر الغنائي أو الشعر يغنى هي حاجتين، يعني في الشكل هو الموسيقيين يحبوا الإمداد والإشباع، يعني الأشياء الحروف الطويلة يحبوها تسمح بالنسبة للموسيقى، وفي المعنى يلزم تكون حاجة وجدانية، لأنه في نهاية الأمر الغناية ما هيش مقال صحفي، يعني هي ما تقدمش أفكار، هي تقدم تعبر على حسيس، وهذاك هو إذا كان الحسيس هذه وصلت للناس يعني أو أول واحد وصلت له هو الموسيقي الملحن، فبالضرورة إنها توصل لله وتتلحن وتوصل للناس.
0: حليت الكتاب متاعك؟
1: حليت علي الكتاب؟
0: أي حليت لك لا من ديوان أغاني جديد العويني، هذا الإصدار متاعك جديد اللي خصي بعض من أغانيك.
1: هو الحقيقة بالتعاون مع صديقي الصحفي والكاتب والشاعر نور الدين بالطيب ودار خريف للنشر، وأنا بالمناسبة أشكر الأخت حظامي خريف على اعتنائها. عملنا مشروع متاع توثيق النصوص اللي كتبتها واللي انتشرت واللي تغنيت، وهي نصوص يعني تتراوح بين ما هو معنى عاطفي، بين ما هو أغاني يعني معروفة وانتشرت بين الناس، وخلينا انه المحاوله هذه في توثيقها باش حتى اللي يغنيها بعدين يلقى النص السليم. طبعا وخاصه انا الحقيقه خذت برشا تجارب، يعني فيها الجينيريكات نتاع مسلسلات، فيها برامج، فيها نشيد نتاع اطفال، فيها اغاني يعني المعروفه، وان شاء الله يعني من خلال الكتاب هذا اللي هو اسمه من ديوان اغاني جليدي العويني، يعني مش كل الاغاني هي من ديوان اغاني، ان شاء الله يعني الناس يطلعوا على هالتجربه هذه، وخاصه الناس المتابعين الاعلاميين.
0: ومع كل نص تم نص تفصيلي عن الغناية
1: طبعا على ظروف كتابتها، على الأشياء اللي حافة بها، على ربما الذكريات اللي في لحظة الكتابة. هي كل نص تقريبا عنده قصة وحكاية، وهذه معناها الأشياء اللي حابين نوثقها وحابين نخليها.
0: كي حليت الكتاب حليت تحلى الصفحة 58،
1: أيوة
0: معناها بالصدفة ومن غير حتى ما يعني تو تسلمته يعني
1: طبعا طبعا
0: تعرف شنو الغناء اللي جيتها قدامي سمحة الشاشية والجبة
1: سمحة الشاشية والجبة
0: أي.
1: سمحة الكسوة مطروزة
0: أي.
1: ومحلة وسط الدار تعبى خفتان وفوتة وبلوزة وانا نخزر للي نحب باهي والباسة ما شبى يا سعد اللي باش يحوسة هذا نص لحن وانجزته
0: ثم صوت رجالي صوت نساء مع المجموعة
1: عملته مع مجموعة جديد العويني واللحن لصديقنا الفنان الكبير شادي الحاجي ان شاء الله ربي
0: يعطيه القوة ويعطيه الصحة ان شاء الله
1: فعلا
0: اي لا خاطر انا ما نعرفهاش الاغنية هذه
1: اي هكا موجودة تو نجوت
0: موجود على اليوتيوب
1: على اليوتيوب وعلى فهمتني انا عندي صفحة اسمها الشاعر المؤلف الجديد العويني فيها العدد من الأغاني اللي كتبهم أنا واللي سواء الأغاني اللي اشتهرت بأصوات معروفة أو الأغاني اللي أنجزناها من خلال مجموعة الجديد
0: أريدي خليهولي
1: أريدي رفيق العمر خلوهولي عيوني على فرقاه ما يرضولي خذوا الغابة خذوا النخل والبيت خذوا الصابة وما تاخذوا الغالي عزيز أحبابة في عشرة أيام الهنا ضحكولي خذوا أموالي خذوا الغلم والحوش والخيالي وما تاخذوا مني عزيز وغالي طول الحياة ما ريت منه الدوني هو غرامي هو زرع الفرح بين أيامي ولو غاب يا ليام من قدامي كنوز السماء والأرض ما يكفوني ريدي رفيق العمر خلوه
0: لا متجوني
1: يلي
0: يلي توتيتو
1: يلي نويتو الخايبة والدوني
0: أي
1: الغالي عزيز ومسكنا في عيوني ساولتكم بالله خلوهولي
0: التاريخ يا سمير العقربي
1: طبعا هذه غناها حبوبه انتشرت بعد اصوات اخرى وهذيك تقريبا عندها تو ماشيه لل 40 عام
0: 40 عام وصلت عمر الوحي على كل سيدي ان شاء الله

0: الله يرحمه.
1: أي طبعا.
0: جسم عبد اللطيف. وقصيدته اللي ربما بقات في وترجمت حتى لغات أخرى.
1: طبعاً.
0: هي وطب وما قريناش الطب اللي هي يا صحرتي جيتك جبدني شوقي ما كتعرفي مرزوقي حب الجمل تركن سكن فعروقي.
2: نقولها يا صحرتي جيتك جبدني شوقي وما كتعرفي المرزوقي حب الجمل تركن سكن فعروقي. حب الجمل شغشتني نهبني سهبني في الكنينة غلبني عطشان من شول اللي بنشر ربني قال للقريحة يا قريحة ذوقي خطف دفني على الزر وتارك كبني جرف دفني رد الجمل معشوقي خطف دفني تيارة هدر هاج عاصف عاد بوه الدارة رغم الحضارة بزيف هاغ الدارة لا بدلت لا دمني صد صندوقي باقي المهارة للرواح الجارة وبيت الشعر في البر حامي سوقي في الباب يتربينا طيور بر في بر برور نشانا بهز دزنا الحاضر غلب ماضينا غزي غزنا نقض عديم حروقي ولولا الجمل ضب في حد يحزينا رانا ندفع الخلايا بوقي جمال بو ذروة يحمل الشروة من مقاتا يروى بالصبر خلالي غنيم الثروة لسوقة جنبني ما انتبهت لسوقي عليه قبل زرناح الصفا والمروة وفي وين نمشي بالجمال نمروقي كتكوت سمح الغارب منعوت من ضحكة تشق الشارب لركب الطارب واندفع في مسارب في مثل قارب في بحر دافوقي من ينظر يظنوه شارد هارب يدفدف ويحدف خطو تسابوقي يدفدف ويحدف خفة يلف لف لف الهب هف معفة بالخف كف يصف موسع دفة كطار طاير بجناح خفوقي أحجل موفة مشي تاب الخفة راجح الكفة بيه قاوي شوقي
0: الله يرحمه بك ياسم عطيف الله يرحمه. طبعا هنا يوسف اكثر شيء في الجمل
1: في الجمل طبعا في رحلته في الصحراء. وطبعا الجاسم يعني لما تسمع الصوت هذا وبهالحياه
0: الحيويه
1: والحيويه هذه والانطلاق يعني الحياه الحمد الحمد لله
0: خلى حاجه خلى اولاده وخلى ارث مسموع
1: فهمتي الحمد لله. وطبعا بالجاسم وشعراء دوز وقبلي تقريبا وربما تطوين هم خير من يمكن انهم يكتبوا على هالموضوع اللي اقترحت سيادتك في حلقه اليوم.
0: انت يعني كتبت على البحر وكتبت على المدائن مدائن زحمه ولكن ما كتبتش على صحراء.
1: ماني عاد انا ما نمشيش لبلايص نعرف فيها جماعه يغلبوني.
0: ما تنسوش تجي لبلايص تغلب. مين ناخذوا بعضنا اولى المكالمات الوارد علينا. الو اهلا وسهلا.
3: صباح النور.
0: صباح الخير ونمسكوا العنبر هذه عشقة الربيع. مرحبا بيك.
3: عايشك. مرحبا بيك ومرحبا بالضيف اللي معاك.
0: الله يعيشك. الله يخليك جديد العويني يسلم عليك.
3: عايشك ربي يخليك.
0: اي قولي
3: نقول عيش يا ربيعي والربيع تلقاعه ولا ريت عيش خاطري يستاع وحسني نراضة وكادني مقروني حنانات من راس الجبل تاقوني.
0: اي

0: يعطيك الصحة يا شيخ ربيع. شكرا ليك, شكرا موافقة إن شاء الله, وشكرا على الوفاء, ودمتي معنا. المكالمة اللي جاية نستقبلوها, تقبلها جليدي. يلا
1: ألو.
2: أهلا بخير خويا سيدي العويني, ومرحبا بك ضيفه.
1: يا عايش
2: معك خويا حسن.
0: عايش الله زحام الحامة.
1: مرحبا بك ومرحبا بالحامة, واللي حامة طبعا هي على مشارف الصحراء, مش في الصحراء, وطبعا الأصوات الجميلة اللي في الحامة والأصدقاء اللي في الحامة, سي حسين الزمزمي, سي منير لطيفي,
0: خليفة
1: لطيفي, نحييهم بالمناسبة. مرحبا بك يا زحام.
2: وبشكل عندي خواطر.
0: قولي.
2: نقول نحكي على كيفاش كان جدودي تلك الصحاري وقفوها حدودي, غزاع الصحاري يشتي فيه من ذلك, غلب فيه بالمضحك وخزرة عينك. حبيب كنت نمشي قداه نداوي, نزل حط وين الرمل دارك داوي. شيعت عيني شي ما قابلني غير الصحاري السود بتهبلني. شق الصحاري وغرزي يا ناقة, وريتيش محر الظنين فراقة. شق الصحاري وغرزي يا بكرة, وبكيتيش عل اليوم فارق وترى. ناري على عمري مشي في الهانة ومدفون في الصحراء بلا زبالة.
0: يعطيك الصحة يا ذا.
1: قديش عمرك يا ضحى؟ قديش عمرك؟ الدراما كل هذه.
0: قولي له غنيت محمد النصري, من ندري عمري قديش.
1: يعطيك الصحة.
0: شكرا لك يا ضحى, يعطيك الصحة. دمتي وفية. مكلمة مويلي ناخذها مع بعضنا. الو الو وسهلا.
3: ألو صباح النور, نهارك زين.
0: أهلا بسي محمد, شين عمرك العميري؟
3: أهلا عليك, الله يبارك فيك.
0: من بين قردان,
3: تحية ضيفنا العزيز علينا اليوم.
1: شكرا سي محمد. شكرا سيدي, يعطيك الصحة. تحية
3: أكيد لكل... أكيد عم جليدي بك عرفتني.
1: أي طبعا شو أي
3: مش أنا خاطر وباهي في عجار النوار.
1: نوار وبعد
0: عجار النوار
1: وبعد فوزت الطريق.
0: لا لا عاد قبل عجار النوار أنا سبقني على أنا بديت 2015 في نوار عشية مع بشير لقالي, لكن هو سبقنا بعرجون الدقلة.
1: عرجون الدقلة, لكن هو يتحدث على تجربة
0: مع إذاعة
1: ثقافية عملناها تقريبا مدة 2022 2023 طبعا, والحق يعني كانت فيها الأصوات والمشاركين من مختلف جهات البلاد, وسي محمد من الناس اللي كانوا زادا نسمعوا صوته كل حد الصباح, والحمد لله هو رجع له
0: وفي لكل برامج ثلاثيه محمد,
1: وعنده اضافات وعنده مشاركات القيمه ان شاء الله.
0: يقول يا محمد توي غادي مشيتش للتوي ولا مشيت؟
3: والله ممكن حكينا حتى انه عم جليد على التوي يعني على برشا حاجات يعني على الزيارات وعلى الزوي وعلى برنا وعلى الكفاش وكيف مش كيفاش نجوع البل وعلى وكيف الربع وكيف شتو
1: وخاتم على بير المقرون وخاتم على
3: واضح هو جبلنا حتى تصرف اكيد بالنسبة للعم جليد يعني كما يقولوا فيها دايرها يعني دار بيت بيت معروف هذا واضح.
0: كمل زنك زنك
3: يا سيدي ربي يسترك ومظمنا يعني تكون لنا هذا في حتى في ذاعة التطوير تكون مشاركاتك كل بس زي
0: محمد اسمعني يا محمد اسمعني
3: بالتراث
0: خوي محمد
3: حتى ما يعرف كل شيء كيفاش
0: اسمعني سي محمد دقيقة بركة اشهار ثم نرجع شعر
4: إشهار. تعتزم شركة اليوني المساعدين سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس, فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين, منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة, مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة, وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
5: إشهار.
0: ارجع نرجع بعد الاشهار. وطبعا سرحنا محمد قصينا عليك الحديث, ولكن تعرف التزاماتنا مع الشركات والمؤسسات المستشار ضروري انه يكون في الوقت المتفق عليه.
3: قاعد معكم.
0: مرحبا بك. على كل مرحبا بك. نكملوا كمل حوارك وكمل فكرتك طبعا اللي باش ديفانا اليوم ان شاء الله.
3: والله الفكره هي ما نقولوا احنا اولاد الشهاري اولاد دين, نقولوا خش اللي فيها في وهب لي بزلك ودير رفيق كان الواحد والوداد يعني هذا على البل وعلى نقول احنا كحيلة وعلى عشت السجان
0: يا عشت السجان يا مداد
1: الركيم
3: الركيم كل حد يسمي اسمه يعني والله نقول لك يعني مشتاقين يعني الايام قبل وكيفاش الناس كانت ترعب بالبل وبالغلم, ولكن هم الحمد لله تولي يعني ممكن شدوا مكاناتهم عشان نجموا يسرحوا. ما زال كان الزر هذا هنا يكعور لها وخلاص.
1: كان كل وقت وقت
3: الحمد لله كل وقت وقت. وعم جليد الله يبارك فيك إن شاء الله وإن شاء الله تكون يعني ديما هكته
0: على كل هو ضيفنا. أنا زي المزيل اللي يحب يسمع جليدي أكيد ثم في جمار اللي تنتلقى اليوم إن شاء الله تعذارة في دورتها الثانية حتى النهار الثالث إن شاء الله ينجم يتنقل ويجيب حدانا ياسر بعدنا يقيس مع الشهر
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك محمد ومكالمة موالية. يلا ناخذوها مع بعض. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا ميمة شين حوالك؟ لاباس أمي فاطمة؟
5: والله الحمد لله. كنت عامل حواسه بالزركين وانا روحت
0: جينا حوالها الزركين.
5: لا لا بس يسلم عليك الزركين نمرتين
0: ما لا الطقس بارد شويه ما سقطيش.
5: سمح يا باهي
0: باهي سمح يا باهي. وصحتك شنو هي امورك؟
5: والله كبر
0: الجمعه اللي فاتت تواعب شويه اليوم لاباس خير.
5: كبر ما وليدي كبر حتى ولده صارني تو داخله في 79
1: مانيش صغيره. ما شاء الله عليك.
0: لا ما زلت تنقزي بايش؟
5: لا لا الحمد لله.
0: عندنا واحد عمره 81 ناوي يجدد حياته تقبلي ولا؟
1: صلي على الهادي ودنا الغادي.
0: نبدلك معك نبدلك معك
5: شارك الماكرة.
0: لا لا لا نبدلكم نبدلك
5: انا نصلي ونسبح
0: يعني جميل. حتى الزواج راهو باهي في الدين راهو.
5: لا لا لا لا لا
0: لا شكرا لك أمي ما نبدلك وراء نبدلك وبدلك. أمي فاطمة وزلت معنا ولا مشيت؟
5: أه؟
0: تغششتي؟ لا ثم أم تتغشش على ولدها هي.
5: لا لا ما
0: نعرفش كلمه زايده. لا لا ما نجم. لا ذا فدليك ذا
5: وعدت تقول لي حجه تقول لي كلمه
0: لا لا لا انا نحب نفدلك عليك ونقول لك راك ما زلت صغيره.
5: اي لا
0: ما زلت معناها في 18 عام راك.
5: اي
0: ايش قالوا على السحره؟ ايش قالوا
5: السحره؟ قالوا علاني بنت السحاري والسحره نبغاها وبيت الشعر في الباطن ابناها مروقات بالمسنان وانت جاها ويبا قمح عجيني في الرحان يرحاها وغرابي اللوح ومزاود بالكسكسين عباها.
0: صح عليك صح عليك.
1: مرتوبة بعولتها ومورها من
0: كاملة ما كاملة. شكرا لكم يا فاطمة عليك الصحة تحياتنا لكل أهلنا في الزركين. مكلمة أخرى جليدي يلا استقبل أنت.
1: ألو
6: أنت يا جليدي لاباس؟
1: الحمد لله مرحبا بيك. شكون معانا؟
6: بيك عايشك لاباس الحمد لله. بالله معك عايشة بن قردان.
1: مرحبا بيك أختي وتحياتي ليك وكل المستمعين في بن قردان.
6: سلمك عايشك لاباس. حاتم وين حاتم؟
0: موجود عندنا
1: كامل ضيوف بحلاها وكاو.
6: لا نصفوا بيهم ويدعونا نعفوه حتى قبل ما هذه علي محمد مرافق الله يرحمه احنا موهوبين معنا بالتراث حتى قبل.
0: مغرومين مغرومين انتم
6: مغرومين والله بالحق بالحق. راني صارت لي حتى باش قبل نخدم المعمل تعرفوا على الاذاعه هم يحبوا الشباب والوطنيه وحنا نقول لهم خلوا لي اليوم عندي برنامج النهار الربحه نحب نستمتع.
0: اي
6: وقدمنا التحيه واحده انا في ايطاليا واحده في قروان واحده في تونس
0: كل ربي سهل طريقهم الكل ان شاء الله يا ربي
6: وهذا التراث اليوم ما جبت اليوم على
0: الصحراء وفيها فيه
6: قلت لامي قلت لها نرحلوا يا ريت نرحلوا كيف العاده وين الغزال يتبع فلا الصياد على الصحراء وقلت رحت البادية وعملها وهذه الحراير يقدوا عملها وين هالحراير ما هذا قبل تو الجيل هذا تو كله يسمع وكو يسمع وكو حتى انا نسيت بعض الحاجات اللي ريتهم نسيتها
0: ما الجيل هذا فاتني والجيل الاخر فتة وراني ولاني من راس المال اللي فاتة
6: هو كل وقت وقته والسحرة باهية شفتها وريتها وبالحق قليل معنا باش يعيشها تو الوقت هذا بالحق عيش تو الجيل هذا تو يا متزار المكيف ويا حاجة
0: جيل تيك توك
6: لا توا انا نشوف حتى صغاري كل شيء حسرة وقلت عندنا عزوز تغني قبل على البل قلت لها قالت نشبع زيلة في الهتلة توامة وقصدة البر قصدة الغرق وهامة قالت نشبع زيلة هذه شفت عزيلة في العتلة تدادش قصدة البر قصدة غرد قوة بريبش غير مش حفظة بالباهي ويحصر على الصحراء راي الصحراء هي سبحة وكل شيء لما الوقت تبدل وها شوفوا تو الوقت تبدل حتى الدنيا غليت يا شيء حد مرة
0: هاي بتزني البلا الصغرى
1: للصحراء الأخرى تركبك على الصحراء
0: تركبني على الصحراء شكرا ليك يا
6: عائشة يحصر على الصحراء بالحق راديني كل قبل الخيصة تو شوف كتبع لتنارها وإن شاء الله ربي يعاون
0: إن شاء الله ربي يعاون الزوال إن شاء الله
6: مقدمين على العيد إن شاء الله ربي يعاون إن شاء الله
0: آمين يا رب العالمين شكرا ليك
6: يا دكتور
0: يعطيك الصحة شكرا لك يا عائشة شكرا لك وطبعا تواصلكم معنا ومع إذاعة بانوراما طبعا في هذا البث المباشر 75-870-900
1: هو طبعا في الصحراء ثم الصحراء الحقيقية وثم الصحراء اللي في خيال الشعر وانت ذكرت منذ البداية حاتم مسألة غرض الضحضاح اللي هو يعني غرض فيه عادة الشاعر هو فارس وماشي في جرة حبيبته اللي رحلوا بها وباش يبين صعوبة المهمة يحكي على الصعوبات وعلى التضاريس وعلى الخلاء والفيافي التي وجدها في الثنية والصعوبات ولعل أشهر كما أشرت أنت يا أحمد البرغوثي اللي في الضحضاح البرغوثي اللي معروف عمتني بي ضحضاح مشناه يزراق يوسع يغراق هيمة على روس لشفاق دخان حظا رواقة يعني هو نس وجاوب وقتها بعد زمان جاوب محمد الطويل يقول ضحضاح مشناه يبسال يساعي طوال غيمة على حفز زنكال معناها هذا اللامية بتاع محمد والفرق بيناتهم انه البرغوثي يقطع الفيافي هذه على حصان على جمل الطويل معناه يعتبر انه الصحراء ما نجموش نقطعوها على حصان والفيافي هذه فان احسن وسيله هي الجمل ثم الرحله الصحراويه اللي نحبها انا برشا هي نتاع البازني اللي هي فيها بعيد برك يا سمح الصيفه واللي هي رحله حقيقيه فعلا هي رحلة حقيقية من برج الخضرة حتى البازمة ودوز ويوصف فيها الأماكن ويسميها ويعني حاجة كأنها وثيقة
0: من أجمل
1: وثيقة وثيقة يعني والاثنين يحكوا على الصحراء ولكن هو يحكي على الصحراء الحقيقية بأماكنها الواقعية
0: حكينا عليه وقت اللي عملنا غرض الرحلة
1: طبعا
0: يعني كان هذاك
1: من النصوص الجميلة جدا
0: ثم أيضا تحكيت على ربما الضحضاح للشاعر الكبير أيضا أحمد بن غنوم اللي يقول معايا ثلاثة من بلادي يولوا ونوحي هذوبي بالدموع مبلوا معدوا في عشية وعملوا عمالة تعمل ذرية وما بين بر وبر غروا بيا وقطعوا حبال منين ما يتدلوا وهذه جمايل سبقوها فيا منين قابلوا الفجوج عنهم كلوا هو هزهم معاه يسند بهم باش يقابل باش يعارك باش يعارك خلوه يستر منهم منهم نواطي عيني ونعزم على الابيض ندير عويني يهب الفلك وشيخنا معاذيني ونرقو ونرقو الروس الرمل وين تعلو ناش الحياة بعد الغلب يزيني اما متت ولا نفتلو ونقلو ولا نفتلو ونقلو مشو مني غادي هزوا الخبر مني مشي لبلادي ويا نفس رومي للثقيل الصادي الموت خير من اللي يقولوا ذلوا مخاويل نسعاهم يصهد بصهد نسعاهم بصهد زنادي حتى حرام من البغري حلو رقراق بايت حسة لكلب ينبح لا دليل قصة يزوزوه ولد بالسير كابس نصة يداري على
1: نفسه ولد بالسير كابس نصة
0: يزوزه
1: ولد بالسير كابس
0: نصة يداري على النسوان ايش يعلو اني اقلع دو منهم نجيب الحصة ولا اخير هي اخير
1: يعني نصوص طويلة هل
0: يبدأ فيها كما ناخده
1: ولو فيها ايضا يعني هي بالوصف في نفس الوقت ثم الفخر في نفس الوقت ثم القيم اللي يحتفي بها يعني القصيدة تبدأ عامرة بأشياء ومعاني وتصاور برشة وطبعا هذه قدرات شعرانا القدامى وشعرانا
0: الشعر لا ويوصل حتى أنه ساعات يجبد بالاسم راه لأني ما حبيش نكمل الأخرى لأنه بدأ يجبد في الأسامي يعني يجبد في النفزاوي والشعنبي والقطاوي يعني والدرناوي هذوما كل معناه واحد يشكر فيه واحد يذم فيه أما جريح الخوافي يقول يقابل على البعد غيمم طوق شهيل مروق الوجه الوجوه منها تجبد تغوق
1: تجبد تغوق
0: لمياه لبيار تروي لمعوق عطشها يهوق توهيق لهي كلمة مهوق معناها
1: اي طبعا هو كما قلت لك معناها دائما حتى العبارات مرعبة تصبح
0: لا
1: ومهق ويهوق ويوهق
0: وتو معاش وتم برشا عبارات معاش
1: اي طبعا محل استعمالها طبعا لازم اللي عارفها القديم هو اللي يشرحها هو اللي يقدمها فهمتي خاصة القصائد القديمة هذه حافلة ب معناها بمصطلحات ومفردات وحاجة يعني ربما فيها كما أشرت معاش متداول يعني عند الناس تويك
0: محمد نباخي يقول رقراق غير متعلى بطال ما توجدش فيه الفلة مزازات فجر البرق يا عبد الله القور والرمينة والصعيد أشوارة يعني هذا ما مناطق
1: أيوة أماكن يسميها
0: طبعا هنا احنا الفيافي اذا هي الاماكن وفن الرحلة عموما
1: والعرب من قديم عندهم الحكاية هذه حتى توال مثلا المعلقة متاع عمرو القيس كيف نبكي بين مذكر حبيب المنازل فهي بين اللي وبين الدخولي وحاول يعني أو شيء من هذا القبيل يعني هي أماكن يسموها كما نفس الشيء هذا معناها كما يعتمد القصيدة الشعبية يعني كانها امتداد القصيدة العربية الكلاسيكية القديمة
0: جديدي نسمع حاجة من عندك ولا من عندنا
1: تفضل يا أخويا أنا ما سمعكم الجيب رجلي اللي هي متاع عن الفيافي مشان المدينة
0: أقول جديدي ندبع معك
1: الجيب رجلي للمدين زحمة وجاب قلبي الناس ما يحبوه وجاب عيني البر ناقص رحمة ليطولوا في الود ليسونوه وجابني ما نابني كانت تعب وخوه وسط البراري عشت وتربيت وردة روابي ما تطاوق حصر صفحة نقية للمدينة جيت وفي الحلم باني قصر فوق قصر ولما دخلت السور غاب لقيت نسي المحبة والوفاء باعوه وجابني ما نابني كانت تعب وخوه قالوا علي مسكين قالوا نية ولقيت بيا دايرة الصيادة تفكرت بري وفيه صدق النية تفكرت زرع الخير والحصادة وشقيت في وسط الصخر ثنية وحطيت عزمي الفوق ما يطولوه نفسي عزيزة وعلى الكرامة مربي ومهزني وجه المدينة الزايف ورسمت خطي والأمل في ربي وحتى بقيت وحيد ماني خايف ماشي مع الايام عارف دربي وطبعي الوفا يلي الوفا نسيتوه وجابني ما نابني كان التعب واخوه.
7: خشي لفيافي وهم لي عالطولك وعلي قدر فحولك مصير العبادي يرجعوا يولولك. خشي وسيع بجوجة خشي وسيع بجوجة على كيف غيك ورتعية عوجة يتفكروك ويرجعوا في الحوجة غير طيش رفحهم وتوجولك وزي البحر تطفر بعيد الموجة في المد وما الجزر حد وصولك. خشي وسيع أركانك على كيف غيك ورتعي مطمانة وديري رفيقك لريلي وجديانة منينك رخص قدرك بطل مفعولك باسم الحضارة وعصرنا وزمانة باعوك بيع البخص ملتفتولي. قدرك رخص يا ضودة باسم الحضارة مباعت المغدود والبادية وبيت الشعر والعودة انزاز ونزاز البر خلوهولك دخول المدينة غاية المنشودة قوي سحرها غالب سواد عيونك. كانت المنيا ناقة كانت المنيا ناقة وعابري وصل للسبيب تلاقة وزناد يطقطق خفيف الحاقة وفي واسعة الأركان عز نزولي في بيت مضري متين رواقة زي السفينة يبان قبل وصولي. كنت خيار كسوبة كنت خيار كسوبة يا عوجة السيقان يا مدوبة انت قوارب والبحر الجوبة تشقيه تمشي تكندري بحمولك وكنت عمود الكسب والسبوبة واليوم جت الكرهبة في شوري. اهلك جلو وتوارو اهلك جلو وتوارو حياة المدينة بدلوا واختاروا بلا اصل لا مبدأ بتاتا صاروا لا بدوا لا عيشت الحضر قدروني زي الغربة لا جروا لا ساروا لا زودوا قدام لا ولوا شي جايني في الحملة زي البحر نطفر زبد ونملة مغتار من ولد العرب وفعلة كان أهلنا قدرك وعز وصولك بدو أولادنا يقولوا الجمل والجملة ولا يعرفوك لا يعرفوا ما خلوني. طولي عليهم بالك يطول الزمان ويبرموا على الحال ويتفكروا في أيام عز دلالك يجيب لصم يجبدهم قدام رحولك ويخلص الدين بعد نغبر سوالك وبعد العوج لأيام يستقمولي. خشي لفيافي في وهم لي عالطولك وعلي قدر فحولك مصير العبادي يرجعوا يولولك.

0: رجعنا بعد خش الفيفي للحاج المرحوم محمد العرضاوي، رجعنا بصنديدة صديقنا روف ماهر، تحية تحية ليه، تحية كبيرة، ونبارك له على الكليب الجديد اللي شاركوا فيه صالح الجاي وايضا نعيمة الجاني، الرسالة بتاع الأب هذيك، ومعناها دراميا مبني بالقدال
1: الكليب. طبعا روف مجتهد يعني، وعنده اختيارات جميلة ودليل نجاحه، وتحية أيضا للشعراء اللي يشتغلوا معاه، بيس مع بهول والصحبي شعير واللقانة، يعني الناس اللي خدموا مع روف ماهر.
0: سود المناسم للبل هزازات الكيل وافي، تخلي مسارب الذل ترحل تشق الفيافي.
1: هي كلها يعني الفيافي والصحراء مربوطة طبعا بالشعر الشعبي التقليدي في الفضاء البدوي يعني، واحنا ديما عندنا حنين لاشياء هذه. انا مثلا حتى في معناها ثم شكون ينقد، وانا حظ لي قال لي بعد جاب رجلي هكا في سلطان حبك، فها تمنيت روحي من المدينة اختفتك ورحلت بيك بعيد وسط بوادي، يعني كأن ثم هكا الحنين اللي عايش فينا ومرفقنا، واللي هو حاجة يعني
2: ترجع للنص،
1: حاجة منقوشة.
0: العود يقول يا الطير يقول يا وكل كلمة عود عوز الرجل.
1: وطبعا الأشياء هذية والإحساس هذية موجود عند برشة توانسة، لأنه في زمن ما كانت الناس اللي نسبة السكان في المناطق البدوية سواء كان في الجنوب ولا في الغرب التونسي ولا في الشمال كان عددهم كبير، وكانوا يعبروا على الأشياء هذه، وكانوا يقولوا، وفي سواء في خيالهم وتخيلهم وإلا حتى في حياتهم اليومية كما حكينا من روحي.
0: طبعا الصحراء والفيافي وتليفوناتكم ناخذوها في الساعة الثانية إن شاء الله، وإحنا موصلين مع موضوعنا كما قلنا احنا الضحضاح. حتى احمد البناني يكتب على الضحضاح
1: طبعا، يا مش احمد
0: قال ضحضاح مكدوع منزوح مبضع، نيرانه تسطع مفرقع يزعزع، لا فيه مقطع يفجع يضبع، دخان وضباب يهبط ويطلع، ورياح تخلع وتهزع وتنزع في الارض تهزع، تحرث وتزرع، تجمع وترفع، تشيع وترجع، تسقع تسرقع، وورال وحناش تلسع وتبلع، والفاع تردع من جوح موجاح، شايح مفرقع لعين التنبع، لا فيه منقع لصوت ضفدع، ضحضاح يبلقع يمشيه كان كوت مصبوغ، أبقع مبذوغ مصبع، وأغر أسقع مربوع ويرصع، يسرع يمنع مولاه ملسوع، بسهام تلدغ تلدع مليع مدقع مدرع مشرع، للسياف تسرع العنان يطلق، ويحوم العجاج في الجو مطرق، ضحضاح مكفول كليل لغسق، بالغيم غلق وبعث دخان يغماق نقنق، للشاعر أحمد البناني. شفت القافية مصعبة
1: طبعا، هم عندهم هذا المردوف هذا يشتغلوا عليه برشا جماعة القاسرين خاصة
0: ونجيب الديبي
1: رحمه زيادة، كانوا عندهم هالطريقة في الكتابة هذه، واللي هي تتطلب معناها يكون عندك زاد لفظي كبير في نفس القافية وفي نفس الجرس، وهم ما همش مربوطين فقط بالقافية في آخر البيت، بل أنه الأفعال اللي تشبه بعضها والأجراس اللي تشبه بعضها يحطوها حتى في داخل البيت يعني في الوسط في أولها، ويكثروا من الأفعال والمرادفات اللي، وهذا طبعا دليل على قدرة، والناس هذوما الله يرحم اللي مات وربي يطول عمر اللي حي، يعني خلوا رصيد كبير. وأنا كان لي فرصة أني في برامج إذاعية سواء اللي قدمت على موجات الإذاعة الوطنية ولا إذاعة تونس الثقافية ولا حتى إذاعة بانوراما، أنه استضفت هالناس هذوما واقتربت منهم. ثم حتى في حضرنا مع بعضنا في أمسيات طبعا أنا لون آخر مختلف عليهم، ولكن عندنا علاقة كانت بيناتنا معنا علاقة أنا فخور بها وكنت سعيد بها، سواء كان من شعراء القصرين ولا شعراء دوز ولا شعراء السواسي وشعراء الساحل وشعراء الجنوب بطبيعة الحال. فنحب نحيي هالناس هذية، ونحب دائما نأكد على أنه هالرصيد هذا يتم إن شاء الله تحفظه وتجميعه. وأنا من جانبي يعني قمنا بعمل كبير في
0: المكتبة الوطنية،
1: في إدارة الكتب الوطنية، واخذينا المخطوطات اللي كانت موجودة في إدارة الأداب، معنا كان ثم مصلحة اسمها مصلحة الأدب الشعبي تقريبا في 96 تم معنا إغلاق المصلحة هذيك، ولكن الرصيد كان رصيد كبير. وحي الله الناس اللي جمعت، لأن وقتها ما فماش
0: الحواسيب
1: كانوا معناها يكتبوا بالقلم، وكانت وهزينا تقريبا ما يقارب عن 100 كراسة تقريبا حطيناهم في المكتبة الوطنية، وسمى حتى مشروع بذا هو اللي رقمنت الرصيد هذايا باش يكون متاح
0: نرجعوا للموضوع بعد الموز ان شاء الله، لانه موضوع كبير برشا ان شاء الله. ما تقدرش حتى تبقوا معنا في دق خلال لموجات اذاعه التوين اذاعه بانوراما.
2: تفرج يا قلبي عليك غمامه، وكل حد توفى عشرته وياما، هني وين يقول الشعور كلامه،
3: الشعر والكلام،
2: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
3: الصوت وغناوي
2: في برا مدلانا، وشعر موزون جيل يحيى زيانا،
3: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
4: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
5: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار،
6: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى مجزة لأهم الأنباء. ينتظم بجزيرة جربة بداية من اليوم إلى غاية 17 من مايو جاري ملتقى تحت شعار الموجات والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعية من أجل زراعة مستدامة. تنظم اليوم وغدا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاولنا معرضا جهويا لمنتوجات الأسر تحت شعار أسرتنا ثروتنا والمودة غايتنا، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. ينتظم غدا بابن خداشة ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة ويتواصل يومين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 من مارس 2017 الخاص بضبط نظام التكوين ودراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة الغربية. دعت الصين إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية في الشرق الأوسط بما فيها مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أقليم مدين أنه سينقطع التيار الكهربائي يوم الغد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بالمناطق التالية: خضير، الجرفة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمطالعة. المشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

0: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد طوفة عشر دعوة ياما. هني وين يقول الشعور كلامة،
1: الشعر والكلامة،
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
1: صوت وغنى واوي
0: في برامج لانا، وشعر موزون جيل يحيى جيانا.
1: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
2: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: رجعنا لكم أصدقائي المستمعين، رجعنا بضحضاح بالقسم بوقنا، ورجعنا مع مساهمتكم أصدقائي المستمعين عن طريق الهاتف وأيضا عن طريق المرسلات. يقول عادل تحية كبيرة للشاعر جديد العويني وهو اسم بارز في المشهد الثقافي، يقول يا فاطمة يا قهرة الحي يا رقبة غزال الحمادة، على جالك نقتل أبي ونبيع عمي هوادة. لا يا أخوي احنا مش نشجعكش للقتل،
1: بدل البي،
0: بدل البي
1: عمل على جالك نقتل البي،
0: نقتل البي ذر بعد، نقتل البي جمل بعد. طبعا سود الناس قلناها وقالت بر الفيافي نقطعة حفياني في خاطرك نحمل لي بكاني. أنا ثم هذا من الحب ما قتله، احنا نقول قبل هذا ما أبكى
1: هو الجميل حقيقة في البرنامج هو أن المشاركة متاع المستمعين جافيف، وكل واحد يقدم الرصيد اللي ممكن عنده، وهذا معناه يحسب له البرنامج هذا.
0: نأخذ تليفون معنا على الخط. ألو، أهلا وسهلا. ألو،
2: صحرا مليح انا الضاهية نبغيها، قالوا من صغرتي كبر غرامي بها، تعرف يا شي
0: سيدو الاسلم هذي مرحبا سيدو،
2: تعرف يا سيد الراس من ربع ساعة دولة معنا اسوار دي صرفتهم وزيد تاريخ التاريخ بك تبعث لي كارتة
0: نبعث لك زوز نبعث لك زوز كوار
2: وسلمني على
1: وصل هذا
2: كان جلادي لعويني راه وضو لازم يعني
1: كلام هذا ذي اخونا اللو عز حبيبنا
2: معنا انا هو جلادي العويني اللي معاه
1: هذاك هو هذاك هو بجوده
2: كلمني عليه وراه جاري كان في سابق الحال في درجيسه
0: اي تو هو اللي كلم فيك هو معاك
1: يا مرحبا بيك شنو
2: شنو
1: احوالك الحمد لله شر العائله لاباس
2: يسر
1: عليك الخير ربي يبارك فيك وجماعه نتاع راس ظهرك كل لاباس
2: والله الا في نعمه شنو شنو بعت
1: بلفته لا لا لا نحرش عليك المولد المزوزي
2: كل يوم انا وياه
0: هذاك هو
2: لاباس الضراري والعيله كلها
1: الحمد لله سيدي يبارك فيك يعطيك صحيحتك يا اخوي بارك الله فيك
2: هاي هاتنم ليزيمات بهيات عدد شوي على الأقل ما خلص طلب عبد الله الله
1: يرحمه ونعم تعيش وترحم تعيش
2: وترحم وإن شاء الله ربي يعاونكم إن شاء الله نشوف حكم في ساعة
0: عايشك عايشك عم دو عايشك عندك الصحة. شكرا الطالب هذا اللي يحكي لي عبد الله
1: هو والدي هو ايوه يحكي على سيدي نقول احنا والدي كان شاعر طبعا وكان عنده صحيح هو مكتعرف احنا عندنا اشياء وحساسية لبرشة مواضيع انا نذكر انه والدي معناها لما وقت اللي كبرت يعني معناها انقطع هو ربما كان يغني في حاجات مثلا في مناسبات ولكن وقتها اكتفى بال انه يقول انه مثلا انا صغير يناديني باش يبعث الجواب لحد من اصدقائه ولا لحد من العائله يكتفيه دائما
0: بيت ولا
1: ولا مقطوعه هكا فهمتي وانا باعتبار اني نكتب الجوابات هذيك فكنت يعني مغروم بهك الشيء هذاك اي حاجاتك فهمتي وكان هو الله يرحمه من الناس اللي يحبوا الشعر وربما انا زاد الجينه هي نتاع الشعر انتقلت لي بالوراثة
0: يعطينا حاجة من اللي كان يقول لي كانك حافظ
1: والله نتفكر عندك قصيدة كتبتها وانا صغير البيت غابت عليها ثم أشياء مكتوبة عندي ولكن يقول قصر معايا الليل يا ديوني لحباب جملة حولوا وخلوني ونحن كنا نسكنوا في ولاية صفاقس زمانها وكانت عندنا مجموعة من العقارب ولكن في فترة الستينات في فترة التعاضد صارت يعني شوية من إشكاليات متاع ذاك
0: التجربة
1: فرجعوا للجنوب ونحن بحكم أن الوالد كان يخدم في تبع إدارة الغابات فظل اللي هو غادي مع احنا كنا مستقرين يعني أنا كملت تقريبا السيزي يوم غادي في المنطقة ذيك وبعد رجعنا الزرزيس كان من الرسائل كان الرسالة هذه اللي فيها القصيدة هذه بتاع قصر معايا الليل يا راديوني
0: قصر معايا الليل يا راديوني وتو نقصر معك الثنية في السيارات مكالمة جديدة على الخط ناخذها مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا. ألو عسلامة.

0: هذا يسي علي الغندري من رام من ينكون في هيك الفيافي.
1: هلا بتيجي لادي.
2: مرحبا بك شاري.
1: شرفتنا يا أخوي في الإذاعة اليوم.
2: يا ربي يبارك لك يعطيك صحتك أنت وزاد يعطيك الصحة.
1: أمك علي الغندري تاجر أغلام حتى الهشام ناس راني وزازيت والكل.
2: مرحبا بك يا سيدي ومعادل وملك أسماي حفظتها في جرة الغلم.
1: في جرة البل والغلم مزوج.
2: أيوة أخوي تبارك الله عليك.
1: أعطاني أدي لك القصيدة الباهية يا جليل.
2: أي سمعنا يا أخوي.
1: خياري قاعدة في بر الفيافي تبر العلة وقدال شب وزيتون ومدليات تغصانة هواء صافي يا جليدي محلاه ظلة مع عطر الشجارة والجرجير والقحوانة بر كل منظارة عن النبي صلى وين الحجلة والسمانة والكروانة وين الصقر يحوم وجنح حلة وحمام كارك يا جليدي الطير محلى نغمتا والحانة وزرع الصايم مع الريح يموج كله مثل السراب سبول تمليانة وحتى الفلاح فارح على كلمة زوز ما يتخلى وين الراعي معيز وذان بالعشب شبعانة وين كبار السن كل لغز يعطيك حلة وين وين وين وين الجدي اللي حم خروف مرق تاج لبانة وين فت الشعر وفريجها يدلى عند الليل يا جليدي السمارة على ضيق مر سهرانة وين الصغير لا تعثر البو قول اسم الله
2: بسم الله
1: وين الصدق وين الصدق وكلمة زوز ما يتخلى خيار القعدة في بر الفيافي فيه تبر العلة فقدال عشب وزيتون مدليات غصان.
0: ايه يعطيك الصحة رجعت
2: اعطينا يعطيك عام الخير هذا
0: ربيع خير هذا ربيع خير هذا
1: عام الخير انا عام الخير عام لسه شهير وقمح ونزلوه في الأسطور
0: هذا وقت هالكيلو الحمزة على فرنك
1: حمل علوش اسمع يا حاتم
0: قول
1: عندي مساج نحب نقولها لكل من يسمعني
0: اي
1: من عد ومن عاود متاع الناس وخلمي شعري نبعة مطاصة وماني جاهل في جس الحملة ماس لم العيال الابن بحذابوه يلقى بلاصة ننهي الغالط ندل على البر حساس لحمي غلاب ما تفل فيه رصاصة والليط ما نستعمله مقاس أحلى قلادة يخرج على قناصة
0: رسالة بس
1: من عد ومن عاود متاع الناس
0: رسالة
1: شاري نبع
0: مطر رسالة وصلت يعني
2: وين وصل وين وين وصل سوم العلوش يعني وين وصل سوم العلوش
1: والله يا جدي خويا كل حد يأخذ راهو هلا الناس تقول لك غالي وكذا
2: أي
1: بيت ب700 يا عم خليه وبيت ب800 وبيت ب12 وبيت حتى بالفي
2: يا باهي معناه كل حد وقياسه وكل حد ومقدرته و...
1: اي
2: باهي باهي
1: ايه توا راس ورويس هو راهو ولا فال العيد مش عيد راه ولا فال يسمى زي كرموس منين يطيح يذوق الفال
0: لا يكلف الله نفسا الا وسعها
1: يعني ياخذ علوش 7 كيلو ب 700 800 الف ويرتاح ويقول هوني عايز اتلخن
0: معناها يتكلف الكيلو ب 100 الف
2: ربح الجلد
0: ربح
1: هو تو ب 70 الف حي يعني جزار
0: لا اي لا هذا هو كيفاش ب 50 الف الجزار تو حي
2: يا راجل وين تو اكثر
1: لا في شيرة الفحص وكي الشيرات غادي
0: لا نحكي على تطاوين نحكي تطاوين ومنين وبثنا وين يعني ما نحكيش على تونس العاصمة واش ليدي يقول لك العلوش في تونس وقداش جليدي
2: احنا تو ناخذ فيه مكهب على 70
1: يا جليدي خويا نقول لك حاجة
0: قريب من 70
2: ايوا سالي
1: ثم وتلاوة في تونس توكل في 5000 و6000 روح اجباري باش ياخذ
0: علوش هذيك يدخلوا حتى هم شوف الليلة بقداش
1: تعال نقول احنا حتى 20 غرام يزمة يشريه
0: العلوش ويبيعها بسوق معين شكرا لك هذيك الساعة سيدي شكرا لك ومواصلين معاكم أصدقائي المستمعين تليفوناتكم 75 870 900 عندنا تليفون هادي عندنا ناخذه مع بعضنا يلو
3: ألو
0: أهلا وسهلا
3: ألو عسلامة
0: مرحبا بك
3: عمتك مبروكة
0: عمتي مبروكة منين من حملنف من بمهل بمهل إي
3: بحر ولاني على عايمينة ولاني على الأرض ولاني على ساكنينة ولاني على كاس بالمال ولاني على حيطينا ولاني على كسب الدين ولاني على اللي ضايع بيه شامخينا نغني ونقول على بنات اللي سول انباعوا وتشروف ووطقوا المدينة باعوهم برخص
0: يعطيك الصحة يا خامتي مبروكة.
4: خليني نكمل
0: كملي. أما أما أما أما أما أما أما اسمعيني اسمعيني صوتك ضعيف برشا راهو هذاك علاش قصيت عليك.
4: اللي تقالوا غنى وبطل تقالوا خيانة كبرت وبديت نجري قالوا فلان لاحق فلانة هاي السلام.
0: وعليك السلام
2: يعطيك الصحة
0: فلان لاحق فلان اختار من تبيع الناس. يلا شكرا لكم كل ما مويلي على الخط. ألو ألو سهلا
5: أهلا
0: مرحبتين
5: سلاما وصباحا.
0: أهلا سخليفة عبد النبي ثامر بن مدنين مرحبا بيك.
5: تحية إليك أنت وفريق الهندسة وعبد الحس وضيفك الأديب والفيلسوف العويني.
2: الله يبارك لك خويا فرد مرة.
0: يا سخليفة
2: وسعت لها شوية
0: يا سخليفة. أنا نعرف أديب إيه نقبلها أما فيلسوف فاش فلسفة هو.
5: عنده
2: بيقول
5: في
2: روحه
5: والتاريخ يحكي التاريخ
2: يخبر. عايشك يا
5: سخليفة
2: ربي
5: انا مقتنع به.
0: لا خذ الكتاب انا عاشق يا مولاتي ذهلي مش فيلسوف مش فيلسوف برجع
5: انا
0: كان قلت لي الرومانسي ايه
5: الفلسفة في القصة والفلسفة في الشعر والفلسفة في الادب كلها فلسفة معناها ذكاء ذكاء مضاعف.
2: يا رب فضلك يا سخريفة يعطيك الصحة يا أخويا قيدوها فيلسوف
5: هو ساكن في الصحراء فوق الزهرة جالس على الصخرة هو الصافي له فيه عزة وفخرة في العرى يقف الصقر والصخرة وهما يأكلان ما قام بنحرة أنا وأنت وهو كل واحد سيكتب عليه الدهر ماذا فعل في دهره ثم في الصحراء فطور ملون بالرمل مرتاح مينه يفطر وتم اللي موجة تطلع موجة تهبط وهو يسبح في البحر وتم اللي في اللي دار 80% من وقت الكركر ناسي الله في مخلوقاته بكل دقة ينظر وهو قادر يعطيه الفضة وذهب بمعير هو بشر لديه قلب ونظر لو استقام يوصل حتى القمر خليفة يحكي ويفسر.

0: حد ما نتصل بيك.
1: مرحبا، شكون معنا؟
0: خوك عمر من الحرم.
1: مرحبا سيد عمر، شنو حالك؟
0: الحمد لله، لاباس عليك.
1: اي ماكش حكي لنا على الفيافي والصحراء.
0: يا ودي ما نحفظش ياسر، وما غير حبيت نتصل بيك.
1: مرحبا بيك في كل وقت، وان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه سيد عمر.
0: اي تحيه للجماعه الكل، المستمعين الكل من خلفها تحت.
1: شكرا لك يا عميرات، شكرا. المنيا نكون في هيك الفيافي، فراشي رمل وغطايا سماء.

0: عبد الباس بخشيم سمعته في المنيا وموصلين مع تليفوناتكم تليفون جديد على الخط 75-870-900. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو عندك مبروك رجعت لك التليفون الأول ضعيف كان بدل.
0: عمدي مبروك رجعت لي التليفون الأول.
1: أسمعني لاني على البحر ولاني على اللي عايمينة ولاني على البر ولاني على اللي تاكلينة ولاني على الدراسي بطيارة ولاني على اللي بها سيارينة ولاني على كاتب المال ولاني على اللي بيه تاينينة ولاني على كاتب الزين ولاني على اللي بيه ضيقينة غني ونقول على بلاد اليسود باعوا في شروبي وظلمينة باعوه ورقة السوم ونسوز هبت فاصي ما تبطل.

0: جميلة.
1: ما هي
0: ساعة الدور أسهل عليها مينة.
1: أمينة شكون
0: أستاذ؟ قالوا غنى وبطلت، قالوا خيانة وشمرت وبديت نجري، قالوا فلان لاحق فلان. خوش ناريت الغزل يورد عشان ولا قادر علينا يورد. في
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. أمين أسرار في نسلوها ماذا ما قلت. أسأل أمينة. شكرا لك خدي مبروك، يعطيك الصحة. وتليفون جديد، ألو. أهلا وسهلا.
2: ألو أخي حاتم.
1: مرحبا بيك.
2: كيف حالك؟
1: يا ربي رضاك. أنت شو أحوالك؟
2: لاباس عليك حاتم؟
1: بن قردان لاباس؟
2: لا والله كان ريحة
1: وفهمي. لا الريح منين جاكم؟
2: خويا ترى ويلزم والله.
1: شرقي ولا بحري ولا؟
2: زي بحري
1: قوي شوي. زي بحري قوي شوي. يعني باش يوصلنا هنا بدوين بحري باهي. مرحبا. هو
2: صحيح كامل بالمدير وبالعساس كما يقول الاخر.
1: واو ايوه وحجر الاساس.
2: اه ولا حجر
1: الاساس
2: يحطوه نحزوه. قلنا يا طيف السماء في الجو بالله وصل المرسول خويا حاتم ودور.
1: ايه شنو هو مرسولك؟ ايش فيه؟
2: مرسول فيه الكرامه والحب والسلم والهدايه.
1: ان شاء الله ربي يهدينا الكل يا ربي يا اخويا الشريف.
2: وان شاء الله عيدك مبارك وانت والضيف نتاعك.
1: عيشك الله يخليك.
2: والامه الاسلاميه كله تعرفني حاتم.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما موفقين، وان شاء الله ربي يرزقنا بالخير والعامين اللي نسكن.
2: بعد هالريح زينا ما
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. شكرا لك اخونا الشريف من بن قردان، وشكرا لكل تفاعلاتكم. نحكيو ديما على المعارضات نتاع ضحضاح. السحبي شعير قال ضحضاح ما يقطع طير، لا نجع ومرير، لا صيد رغام وكبير، لا ثلب كريت بنابه،
3: قريه
1: بنابه، برشين ما فيه من خير، مقطوع ونكير، يصعب على كل دبير يخليه موح، يخليه من الخلاوة موحش ترابة. لا نبت لا نبت لا عين لا نبات، المفروض لا عين لا بير، لا معاه تدبير، فجوج موحشة نخشها اللي يخشها يحير، رقراق دلها سسرابة. معارضة مازلت طويلة يعني، لكن نلاحظوا انه المفردات تمدنت شوية. المعجم جديد يعني،
3: هو المعجم هو أي طبعا. هو الضحضاح كما قلت معناها غرض جميل، انه مازال ثم شعراء معاصرين يكتبوا فيه. والضحضاح كان هو من الاغراض اللي ما تتغناش في الحيتي. الحيتي هو اللي كانوا يغنوه الشعراء الشعبيين يمشوا لاحياء الاعراس في العاصمه. وكانت زمان يحكي انه كانت عندهم قهوه بالجزيره يتقابلوا فيها. ومن جمله الشعراء المعروفين وقتها الرويسي من طوزر والعياري من مكثر، ثم احمد ملاك، كانوا يلتقيوا غادي. وكان عندهم الحيتي في العراس ينحيوها الاشياء اللي عندها علاقه بالباديه. الضحضاح، البرق، الكوت، الحصان. يحكوا فقط عندهم الغزلي ولا لحرش.
1: لحرش
3: اللي هو يبدو بالفخر.
1: الفخر
3: ثم بعدين اذا هم
1: بالعكس
3: اذا هم زوج شعراء ولا زوج بيغنوا يبدا لحرش كل واحد
1: يربط الاخر
3: في كل واحد، فهمتي؟ فهذا الاغراض هذه معناها كما قلت مربوطه بالباديه، يعني الضحضاح والكوت والمطر ف بطبيعه الحال بتطور الزمان هناك بعض الاغراض قلت الكتابه فيها. ولكن لما نشوف انه مثلا الصحبي شعير اللي هو من أصدقائنا واللي ربي يطول عمره وأنه يمس هالمواضيع هذايا، فهذا يعني حاجة إيجابية جدا الحقيقة.
1: حتى مازن شريف كتب معارضة سمحة برشا في مخص الضحضاح. لكن الضحضاح تبقى ديما الحمد بن حمد بن سالم البرغوثي.
3: اي هو معناه كانوا من صحيح ربما ثم شعراء
1: كما الحصري والمعارضات
3: يعني كان معلقه بالنسبه لاحمد البرغوثي وباعتبار هو معناه مرمز من الرموز الكبار في الكتابه الجنس هذا من الشعر وبلاغه النص الحقيقه وهو خلى بلاغه النص خلت ناس اخرى كما اشرنا منذ حين انها تتعارض النص هذاك وتقدم اشياء
1: كما صار مع قصيده حبيبي اللي زرعني في كنيني
3: وصحيح طبعا هو
1: المعارضات موجودة
3: شعر عظيم
1: نسمع بعضنا يلا
4: ضحضاح مش ناهي حراف مطموس لغفاف غيمة طبق بان زفاف يرعب ويخلي الزفيفة مهاميد شينة وحقاف وخنق وجراف يصعب على كل خواف يردل ويكثر رجيفة ولا في شي نجع صفاف لا جود وضياف مجرود من نابتة جاف كان شحويجة خفيفة مكروب في جدب وجفاف حيظام بخلاف مثلتها طبق وصحاف وقاك مشابه توصيفه وهوام في ترب تصناف كبار وظراف التنين صوال زحاف والصل يرعب زنيفة والذيب جعان وعناف في البر لفاف مغلول في الأرض كراف مني الخواطر بجيفة والطير في سماه رفراف على يقور هاف ولري الرتعبين الأطراف لسماع عنده رهيفة لا يقطع حصان مشاف لجمل بخفاف ولا عبد في الرجل خطاف دون أخطاهم قصيفة تمنيت لكان توناف رد يصداف عند عبد في المال صراف يهون عليها رغيفة ما طالها كان بكتاف شطار وامهاف ودوه قبل كل شواف وديدة وليف الوليفة واجد دفعها الالاف في الصرف مراف ومسنطرة عند عراف لحام ويدة نظيفة وشكموه مقصوص يحفاف محروق وانضاف جت نغمته فوق لو صاف عمل الناصر بكيفة كنفور في العين تتحاف كرسي بنشاف وحرير مديور لغلاف مطرة سفيفة بسفيفة عجل فوند سماح وخفاف بثلث عراف وفرا منه ترع الرهاف يقسي نفوس الضعيفة وقيدون كنفور معقاف وفرشة رفاف برجكتارها بان كشاف تقول برق ليلة عصيفة راكبها ولد طفل جغلاف صنديد ما يعاف قلبه على الظيم واللاف يطب البرور الشفيفة ممحوم بالمسجد وشغاف به وحش عصاف له وقت في البر مشتاف جاه همر على كيف كيفه سلاحه على الكتف رداف في الحب صداف فرقاب لريام قطاف رعد الرزم في خريفه عمل على رب للطاف في البر نزاف على جرة الريم نكاف والحظ ان شاء الله حليفها عضوها تقابل اصداف كوره معقاف جمله تكن في الاسياف على يقول صيده خفيفه من الحد للحد طواف تمثيل تساف في البر خبار وصاف الرمل عينه عارفه باباه مرحوم خلاف من نسل لشراف مرازيق في الخالية عراف لنا البرور الشفيفة لقروف كتاب صحاف لعلم وثقاف وتربت الحد عراف وكل جيل يطبع سليفة تميتها الفاظ ووصاف مشي آف في آف تطريز مغروم عراف واسماي رمزي خليفة وعلى قد الألفاظ فضعاف صليت برياف على سيد النبي بالواف مولى الأوصاف العفيفة وضحضاح مش ناهي عراف مطلوس لغفاف غير ما تبقى الزفاف يرعب ويخلي الزفيفة.
1: هذه معارضة
3: للقصيدة البرغوثي
1: ولكن هذا من الجيل الجديد رمزي خليفة.
3: أبانا رمزي.
1: ورمزي خليفة معناها ذكرت أنت قلت لي أحمد بن حمد على الحصان.
3: إيه.
1: محمد الطويل على الجمل. هذا على الموبيلات اللي صارت عليه ترانسفورماسيون ولد يعني أداة مسجد في الصحراء ورحلة في الصحراء.
3: أيوة.
1: الموبيلاتات في خاصية دوز هذه يعملون لها تحويل. يضيفونها حاجات وقوة حاجات واللي يصطادوا عليها في الصحراء يعني تمشي في الرملة والكربيراتور تاعها عالي شوي ما تغرقش يعني تلاحظهم في عروق الرمل طايرين بها في
3: لحظه جديده
1: لحظه جديده ويصطادوا بها وبعد يركوها ويلعبوا كره العكفه غادي ويرجعوا انا ومخرين تحيه للشعراء رمز خليفه والشعراء المجددين الكل لمجد المنصور ناصر عون ايوب الاسود رمزي خالد ايضا علي بن ناجي
3: من
1: ناجي يعني من كل الاصدقاء تحيه ليهم تحيه كبيره ممكن مجيد على الخط الو اهلا وسهلا

ويا نزاف انا نكري هو الدين السحانة لليونهم ايها وحين ونحجل وزاف نكري خيئ

0: يا عين بين البوب نكري قولكم تحين يا جلنا عين بين البوب نكري خويا شني حوالك وربي يبارك لكم.
1: يعطيك الصحة سي محسن, يعطيك الصحة يا أبو بكر, يعطيك الصحة.
2: تبارك الله عليك.
1: بديت بالغناء وحكيت لنا على السحاري وجتنا تحية سمحة الصبح.
0: الناس تبذر فكاك العزيز.
1: أي سي زليدي يسلم عليك.
2: يعيشك
0: يا خويا ربي يبارك لكم ويعطيكم الصحة. غنية على التعريف من غير ما هذا العويني فهمتني, غنية على التعريف من غير رمي ورود ومن غير كل شيء.
2: يعيش ربي يبارك لك يا خويا,
1: يبارك لك سي محسن.
0: عاد جبابنا على الصحراء يقول أنا يا نار تفانا لها وريتنا سبحان هاري الريم وراحت أيام الحمل والوسادة كسير الاهالي بيوتها باعوها وصنعت حراير للرحى الجدادة بنات باد يا شاطرين في سنتها.
1: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة.
0: بالله يا نهني منزل الحبيب بالعيد اليوم تاع والأول منزل الحبيب لكن وقت الظروف فهمتي ما حضرتش. بالله نقول لهم اليوم عيد في المنزل وفحميلتنا وبلباسنا وبهجتنا ولبس الجبايب زاد في قيمتنا. لبس الجبايب لينا الكبوس والبرنوس والتلسيمة السروال عربي من جدود قديمة وبالحق تلقى سهلة كلمتهم وما هوش توكو ستيم بالقرواطة وفي كل عركة سهلة خنقتنا. اليوم عيد في المنزل وفي حميلتنا وبالباشنا وبهجتنا ولبس الجبايب صاد في قيمتنا ونهديهم ولو المنزل الحبيب حضرت فيه خويا فهمتني ولا هاني ولد منزل الحبيب وهاني شاعر قديم يعني تعرفوني من تاريخ معنا.
1: يعطيك الصحة.
0: حضرت فيه مرة واحدة فهمتني ولا
1: تحكي على تحكي على مهرجان تراث في منزل الحبيب.
0: اي مهرجان تراث ايه. منزل الحبيب الافتتاح متاع امس
1: ان شاء الله موافقين. ما عنديش معلومه منك انت تاخذ المعلومه. شكرا لك سي محسن, هذيك الصحه ونهارك طيب ان شاء الله.
0: عايشك
1: ببريد. عبد المجيد يقول يا سحرتي جيتك جبدني شوقي وفيك نزهتي وخلوقي انت غطاي ووزرتي وبخنوقي. يقول يخوش الفيافي وهمني بضناك بر الصحاري وفكري شرد معك. شعر عبد المجيد بريدعة ينورنا كل جمعة ببرشة كلام وبرشة مساهمات يعطيه الصحة. يقول عز الصحاري والغليون وفيها شكون شبوا فيها زوز عيون صياد صهدني بمقرون. نحاول اني نقرأ يعني ريت جارنا جار الربيع يطول ولا يا ريت جارنا جار الربيع يطول باش نرحلو قدا جارنا عم نول. تقول عشقة الربيع بنت الريف احلامها ممنوعة زاد خوفها في القلب ولا روعة. انا ما نجمش تقول على شعرها واحساسها. على كل يعني يقول سحري وشهيلي نقناقي اني ورفاقي غزال الريم وخش سواقي وزادوا مدوا فيه نياقي.
2: شي صياد وشي سارح فرد وقت
1: اي في نفس الوقت هذا يا اخونا تحية لسفيان ونيسة هذه الصحة يحيينا وكوثر ذكر وكل الأصدقاء طبعا مكالمتكم على 75 870 900 مكالمة جديدة جليدي
2: مرحبا
1: ألو
0: رح يزرق نصر قاقي يستعمل سرابة وزاز التوارق وعصاب صوتي اللي كسح ترابة قدا شهر وين التمسى السم استعمل غياقة وشقة ولد فوق فرصة وتنهاز زي السحابة لا تكيل لا تخين السر استحمل طيابة وتمرق عظمي تمسى من ربع تاخد شرابة ولا ذاق عشبة الفصة ولا زرد ناناس غابة ولا تل المجبد يهسة ولا شوطة تخيابة علوقة شعيرة درسة مصبول سال ركابة واسبوع لصة ورقات فيه مشكابة وهل وقت ما حر مرسة والاسلام زي متكابة وكل حد عايش بغصة وولدك يهزه وجابة لحظة بعد وقفار لوكر لجدار معطش ظنين فيه لا بيرغم ما ترقى كثيحة تنقل سرابات تحمار تفهيق لوعاء ليرق بذيب نسوار نعوار داير منيحة عشير النعاء يلد وحبار والريم نكار جند القطاع ينزل وطار في الجو تسمى ذبيحة هني شهوتي نجع يكفار من ليح لفجار قدبر من ليح لفجار قصد قدبر يبدار لفظين كلمة صحيحة ومولاي مع ابو ستار دني على فتح وفكار وبعد علي الفضيحة الشاباني الكبير يحقار ينقص علي شبح الانظار وظل لي عند الخطوة بتاعها على صحاتي
1: يعطيك الصحة ستار يعطيك الصحة ده حذا حسمح هذا
0: المشكلة البارح هني فهمت مع سي عبد المجيد فهمت في ذاعة الطويل فهمت في المهرجان بتاع
1: بتاع شكول
0: اللي في تطوير اسمه هو نسيت القصور
1: القصور
0: فهمتني ثم لمحل كمن احترمت لأي شاعر كيف يظل الشاعر هي القصيدة هذه كنت نلقي فيها هنين المرحوم بالقاس بن عيسى فهمتني اللي ما هوش مركز عليها كاملة جاب منها ضربتين من قدام وقص بعدين جاب ضربات من قصيدة جدي وقص كمل احترامات هي لأي شاعر فهمت لا القصيدة اللي يعرفها قول القصيدة للمرحوم بجسم الحافيات
1: أي قلنا للحق المعنوي والأدبي هذاك مشكلة كبيرة سي طاهر مشكلة كبيرة ولكن ديما يبقى رأي المتغطي بمتاع الناس
0: ديما عريان
1: يعطيك الصح يجي نهار ويكشف
0: ونقدم لك التحية أنت والطاقم إذاعة التطوير واللي هز علي التليفون وضيفك البحذاك
2: سجليدي شكرا سيدي مرحبا
0: أما أني ما نكذبك شني راني نحفظ ونغني
1: في بالي
0: أما راني ما نسرق حتى كلمة الواحد
1: ربي يسر إن شاء الله ما نقوله السرقة استعارة خليها استعارة
0: لا ما نكذبكش هو
1: لا لا كي تعجبك
0: هو قال ليام لعبة خرب قامة خطي هي اللي يقول ليام لعبة خرب قامة خطي لطلب كلام الهرس ما يلقاه هو يقول ليام لعبة خرب قامة خلاصي الكلمات تقولي مع شرك برا
1: مع شرك مع شيوزن صحيح
0: مع شيوزن أما هي ليام لعبة خرب قامة خطي لطلب كلام الهرس ما يلقاه كلاب جبيدة وتصعب عليه درجة رب وتكيدة الكلب هاكا مات هو فيدة والأخرين يشوفوا صديق ما نجاه وليام كيف تلبست جديدة تلفت عليك فينا وراك تلفت على كفينك والكفعة لازم تشوفها بعينك ووسع سعايا الخير لمضانينك يسدوا عليك في الآخرة تلقاها وتبع فريق الله بوثق دينك وبان المعاصي وكلوف أخطاء كلوف الشينة ويان سعد متبع الوالدين حاضر ذا وما ليش الخلق اللي قبلك وين أزاروا اللي حايد بالتراب أخصى قبروا الترابة وياوي احنا من سبل تو عذاب وقد من حرث الشر صور صابة وقف نواتر والحمول ملاء وليام راه يزلف حكى الذاب الزهيك ويجيب الدرك معه يزهوك ذلي فارع شرهان تتقرق وجلبك سارع يركبوك على عابر متين وقارع يحبوك حتى قريبك تنساه دعي الخير لم كل سوار حد دعي الشر حتى لمهم فياء وليام وعر بيحهم شرام صعيبات لردوا على مولاه وشكرا
1: شكرا لك صغري تقب ولا تخلص شكرا لك عديك الزحة ليك ولكل العائلة واحنا مواصلين مع بعضنا مكلمة موالية ناخذ المكلمة يلا ألو
3: ألو
1: مرحبا عمر الحمامي ولا
3: تحية لك تحية خوي جليد العويني وفيصل شوشان وهذه الغريبي
1: عايشك
3: بانوراما تحية لكم قول نحييكم قلبي مشوق بيكم وعني في الراديو نسمع فيكم
1: مرحبا وعني في الراديو نونس فيكم مرحبا سيدي عمر
3: الاستماع لبانوراما حتى كما نسمع في دعطة طويلة نسمع ديما بانوراما
1: مرحبا بيك وبكل مستمعين بانوراما في موعدنا القار الأسبوعي كنا السبت من 10 نصنار مع بعضنا عبر إجاعة الضوين وإذاعة بانوراما وأنا يسعدني جدا أني ألتقي مستمعين أخرين يعني نهار السبت من خلال الفضاء هذا يعطيك الصحة يا عمر شكرا لك
3: نحيي سالم الدلزي ومحمد دباش بعد دقة خلالي شوف الساعة يقوموا ساعة
1: أي بعدي أنا في بانوراما على كل الجمعة الجاية على الكبر ليام راحته كل يوم نعده لمال الاخوت علي سد. شكرا لك عمر يعطيك الصحة ومصلين. احنا حسدنا في دقة خلالة ما بين الأغاني طبعا أغاني والشعر والقصائد. تقول جليدي
2: ولا نحب نحب نشكر الناس اللي كانت يعني سبب في استضافتي في تطوين هذه الأيام. أولا جمعية أحباء المكتبة والكتاب اللي أمس عملنا أمسية الحقيقة جميلة وثرية مع وجوه طيبة لتقديم كتابي الجديد اللي هو أشعار اللهجة عند ورغمة أذكار الرباية وجليدات نموذجا. ثم إن شاء الله بداية من اليوم مشاركة في مهرجان جمار جملار وتحية للأصدقاء أنيس الغربي ومنير هلال على هذه الدعوة الكريمة. وإن شاء الله يعني حضوري غدوة بحول الله ثم الأمسية الشعرية. حبيت إذن أن نوجه تحية للناس هذه والناس اللي حضرت أمس واللي باش تحضر غدوة. وشكري أيضا لإذاعة التطوين وليك حاتم ولكل الأصدقاء هنا في مؤسستنا هذه.
1: إن شاء الله. شكرا لك جليدي وإحنا دايما معكم في دق خلالة. يلا
4: أنشد كبار النجع كانت ريدها وابحث تنبي ناسها على ناسها وانشد عليك كيفاش كان جليدها وكيف كان حافل نجع نابع راسها قبل النقاضي قبل حر صهيدها وين النزالي حافلة بدراسها نهارات يزهى الفكر كيف نعيدها وتحكي القريحة بشوقها وإحساسها فبيات شاعرها نظم قصيدها بشوق الخواطر طيبات أنفاسها على أيام ما زال الحفيد يريدها وعادات يبقى القلب ديما حاسها رغم الزمن حاكم على تبعيدها ما ينطفي بين العرب نبراسها ورغم التطور لابسين جديدها ورغم التمدن من محت حباسها ما زال من ينوي على تقليدها وما زال من حافظ على مقياسها ويعشق رحيل النجع ومغاديدها وفوق الجمل جحف الذبيل انعاسها وفصل الليالي يقصد مهاميدها وين الوطاع لبست جديد الباسها وثوب الوطاقة حوانها وعضيدها ان ما قطع ولد الغزال وداسها وسارح غنم طالب على تمديدها بعد بنوا خيمة حفز قرطاسها وقدامها رتعة متينة حديدها وعابر رقص جن الفزع في راسها وهوينها والفاس هزت فيدها رماها الهوى شوق المسافر ماسها وبالصوت غنت على رحيل نديدها وردت غضبها طلحة طب بفاسها وهي راجعة خطمة حضم عيدها سحري وبحري جاب دين حباسها وكورة العقفة والضراري تريدها الواحد عصاتها على خضورها قاصها معقاف باهي من خيار جريدها وكورة الجدة يعرفوه كباسها وزيد شوف عبد الله نويط سيدها ريم الصحاري ينعرف بالناصها وغنى على طفلة صغيرة يريدها حبيبك دموع الحب ديما حاسها وعالبير ردت فاطمة ترديدها قداش يا قلبي الوجاي عداسها وصوت الرحاء حسها بعيد غريدها وزادت صوت الرحاء حسها بعيد غريدها وغنت حليمة مع الرحى بإحساسها وزادت عزوز النجع في تشديدها هك على مريم حكمكم باصها تربي توصي والنصيحة تزيدها وفي الحق ما تحلفش كان براسها وبو فاطمة فصل الشداي تزيدها بالراي يحكم شيبها وترراسها وفي يوم قرر يصفروا لبعيدها يجيبوا عوين النجع واللي خاصها وحضر الضراري وارتسن غديدها وشد الغراير وانوثق كباسها وخطوة بلهم يعجبك تمديدها وصوت المهاجي في قفام دهاسها وكثرة دعاوي الخير في ترديدها يجعل حجاب الستر يجعل حجاب الستر من حراسها وباتت نزاليهم معيد عيدها وداروا عوايد جد لهم ناصها.
1: هذا بشير عبد العظيم في ملحمة كاملة يعني هي كان يوسف في حياة البادية والدرسان والمرحول والغرارة والجو البدوي بصفة عامة. الوقت جرى بسرعة وصلنا تقريبا المشارف نهاية حصتنا اليوم, وانا نحب نحيي مستمعينا الكل على التفاعل
2: فعلا.
1: حتى كان ما اخرتش اني نقراها اليوم لكن راهو لامس القلب وشغاف القلب. شكر لكم جميعا على هذا الوفاء, وايضا لجروب احباء راديو التطاوين كل اسبوع يهبطوا استطيل البرنامج ويصير فيه حوار هناك وايضا ابيات تو نقرا بعض شيء منهم. خلي كلمه الختام خويا جديد.
2: على ذكر المستمعين نحب نشكر يعني مستمعه اعتقد انها هي من المستمعات الاوفياء وكانت تشارك معايا في عجار النوار في اذاعه تونس الثقافيه, وهي اختنا مريم
1: العرابي
2: اللي بعثت لي رساليه انا شاكرها تقول فيها هناك ناس معدنهم ذهب مصرف بوجودهم وحضورهم نتشرف
1: حتى نتشرفوا بها
2: حتى احنا طبعا ونحييها تحية خاصة واشدوا على يديها لانها هي من المساهمات والمشاركات
1: المحترمة جدا. تحية كبيرة وكانت مسمعه فيها ايضا طوب الفرح ومرحبا بكل اوفياء.
2: ومن خلال مريم نحيي كل المستمعين اللي تفاعلوا معنا واللي سمعونا واللي رحبوا بها في على موجات اذاعة التطاوين وعلى موجات بانوراما اليوم, وانا شاكر وممنون لكل العبارات الجميله اللي قيلت. شكرا لك
1: حضرتك
2: دردارك نلتقي في موعد
1: ان شاء الله يا ربي. غزال الصحارى يشتكي من زينك غلبتيه بالمضحك وخزرت عينك, هذه بنت الجنوب, وتقول منين جيت في لي دكوك وواده ريت الغزال يرتع بلا صياده. خونا حبيب قنفود يقول رقراق جاني دون سمح خجاله لرزت وبير المنزله وجباله, ويقول حبيب ايضا بعيد بر اكيد بر يكيد الرجل ما طالاتها علي حاسها رقراق بمزرعتها. ويقول ايضا في فج خالي تغرد علي مكه يا ما فاطمه لا نفتي في الحكة, لا فاطمة لا نفتي في الحكة, يعني هو مغروم فاطمة والنفة. يقول سعد الحبيب سعد يقول مرتع الريم وسكنته ومراحة ولشهب شديد رياحة كان قبل مسكن نجعنا ومطرحة. أيضا يقول محمد سعداوي بعيني غزال الريم ريت جدية سارح على السناد عقب عشية ريت شارد عقاب العشية عن معاطن وارد بدي فيه حب الموزر يتغارد وفي جرة الكرتوش دارق لياه شرب وقبل للنسوم البارد وبيني وبينه حيزة حيز العمية, يعني معاش غبر معاش يشوف فيه. على كل الجمعة جاية الكبر, وطبعا سعيد جدا ديما بمساهماتكم أصدقاء المسامحين. أجمل تحية لهذا الغريب في الخرج الإذاعي فيصل الشوشان في غرفة الهاتف حبيب بدية في مرقبة البث حاتم الغريني, يقول لكم جميعا شاهية طيبة إلى اللقاء.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليونيون مساجين سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في جربة ملتقى دولي حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة. في تطاوين معهد المناطق القاحلة يتابع عدد من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح والشعير بمعتمديتي ذهبة ورمادة. في العالم، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الصهيونية على مركز الدفاع المدني في جنوب لبنان إلى 6 شهداء. ينظم معهد المناطق القاحلة بمدينة ملتقى دولي حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة في ظل المتغيرات المناخية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات البحثية الدولية والوطنية والإقليمية. عن أهمية هذا الملتقى الذي يتزامن مع الاحتفال بخمسينية المعهد، يضيف صغير النجاري مدير عام معهد المناطق القاحلة بمدينة في متابعة منها الزميل خميس بوبطان.
3: حبينا نتموه في نصف احتفالات الخمسينية، عملنا زوز مؤتمرات، وهذا المؤتمر الثالث ومجال زوز مؤتمرات. المؤتمر الحاضر اللي في منتصف احتفالات الخمسينية بتاع معهد التنباه لهذه السنة كان اخترنا كمجال المقاومة التصحر، باش نحوص الخبرة اللي اكتسبها المعهد في الخمسين عام اللي صارت في هذا المجال، ونقصوا حتى ربما على الهنايات وربما على المناطق الرخوة اللي ما كانت أقل ربما إنجاز، حتى في نطوع ونقوم المسار بتاعنا المستقبلي باش نكون أكثر فعالية في هذا المجال على المستوى المحلي وحتى على المستوى التعاون الدولي والإشاعة بتاع تونس في هذا المجال اللي هو ولا هاجس وجودي لكل المجتمعات البشرية.
2: ينضم إلينا مباشرة الزميل خميس بوبطان، ومزيد من التفاصيل معك خميس حول هذا الملتقى.
4: شكرا لك فاطمة. كما ذكرت، مؤتمر دولي مهم الآن يبحث في هذا الموضوع، في هذه مقاربة دولية مهمة لمقاومة التصحر، وخاصة استعمال تكنولوجيات المعلومات والتقنيات الحديثة لإدارة موارد التربة والمياه لمكافحة هذه الظاهرة التي تغزو دول العالم، حتى أن أكثر من 48 مليون كيلومتر مربع هي المساحات المهددة في العالم بظاهرة التصحر. هذا المؤتمر وهذا اللقاء العلمي المهم الذي تحتضنه جزيرة جربة فاطمة أكيد سيتواصل على مدى 3 أيام بأكثر من 100 ورقة عمل ستقدم في هذه التظاهرة من مختلف الباحثين من تونس وخارجها، وكذلك يميز حضور طلبة الدكتوراه في اختصاصات مختلفة واختصاصات يربط القاسم المشترك بينها مكافحة ظاهرة التصحر. لا يكتفي المشاركون في هذه التظاهرة العلمية الاقتصادية إن صحت العبارة بهذه المحاضرات العلمية، بل ستتوج كذلك بزيارة ميدانية لمجموعة من المستغلات الفلاحية، مجموعة من التجارب المهمة التي أنجزت بإشراف معهد المناطق القاحلة بمدنين في ولايتي تطاوين ومدنين، وكذلك زيارة مقبرة البيئة والمراعي ومتحف التراث والبيئة في معهد مناطق القاحلة بمدنين، وكذلك كما ذكرت زيارة ميدانية لولاية تطاوين لمتابعة المجهودات المبذولة من أجل الحد من ظهر تتسحر وهكذا حتية في ظل المتغيرات المناخية. وستتوج هذه التظاهرة العلمية الاقتصادية بجملة من التوصيات التي سترفع إلى الجهات الرسمية خاصة البحرية العربية والدولية لاتخاذ جملة من الإجراءات المشتركة لمقاومة هذه الظاهرة, ظاهرة التسحر والتحكم فيها, باعتبار كما ذكرنا هي ظاهرة كونية, ظاهرة لا تقتصر فقط على مقاومة محلية لبعض الدول ولا تكون لها نتائج إيجابية مثمنة دون أن يتم الاهتمام بها على المستوى الوطني الإقليمي وكذلك الدولي. فقط
2: نعم, شكرا لك زميل خميس بوبطان على كل هذه المعطيات عن دور هذا الملتقى للترابط بين البحث وتطبيقاته على أرض الميدان في مقاومة التسحر. تضيف زهرة ليليا شبعان رئيسة مؤسسة البحث العلمي الفلاحي في تونس.
1: اليوم مؤتمر علمي قيم جدا اللي يتم بإدارة التربة والموارد المائية لمقاومة التسحر اللي معهد المناطق القاحلة ينظمه اليوم, وهذا ملتقى مهم جدا تلتقى فيه خبرات عالمية من بلدان شقيقة وصديقة إلى جانب الإدارات المحلية والجهوية والمركزية في كل الميادين للترابط بين البحث وتطبيقاته على أرض الميدان في مقاومة التسحر. ومعهد المناطق القاهرة معهد عريق جدا وعنده خبرة في الميادين هذه وبشياقة, والبرنامج سريع جدا. هناك مداخلات علمية قيمة في جميع المجالات, في استخدام المياه, استخدام التربة, استصلاح التربة, مقاومة التسحر من جميع البلدان المشاركة. وما يمكن تقريب 300 مشارك من دول مختلفة, من دول صديقة وشقيقة, من أستراليا, من أوروبا, من إفريقيا, من الشرق الأوسط, مع أنفلوس الباحثين والخبراء التونسيين. التجربة التونسية تجربة قيمة جدا, ومعهد المناطق القاحلة عنده تجربة كبيرة وهو في البحث العلمي وفي نتائج البحث وتفعيله على أرض الواقع معهد عريق وعريق جدا, والنتائج متاعه نتائج طيبة جدا ويمكن الارتكاز عليها لتعميها عند الجيران. لكن هذا لازمنا نشوف الأخرين شنو عندهم.
2: في تطوين يعمل معهد المناطق القاحلة بالشراكة مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى على عدد من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح اللين والقمح الصلبة والشعير بمعتمديتي أذهبة ورمادة, بالإضافة للقيام ببحوث تجريبية أخرى تهم الخوخة البدرية واللفت السكري والتي تهدف إلى التحكم في كمية السكر في الغلال باستخدام طرق زراعية عصرية. مدير معهد المناطق القاحلة بتطوين فرح بن سلمة يضيف متابعة منه زميلة سعيد العكروتة.
5: هذه البرامج في تحسين تأقلم بعض الأصناف القمح اللين والقمح الصلب والشعير اللي هو المشروع اللي يقوموا به مع صحبة المعهد الوطني للزراعات الكبرى في الهيبة ورمادة وكذلك المندوبية الجهوية اللي قمنا فيه بعديد القطاعات التجريبية ونتائج كانت جد طيبة, وخاصة حتى من ناحية الاستهلاك الماء نظرا, لأن أي إنسان بيقولك تعمل الزراعات الكبرى في مناطق جافة معناها الاستهلاك في الهكتار تكاد تكون ضئيلة وضئيلة جدا. نتيجة عن نجم أعطيها كمليكونة في الهكتار 250 إلى 350 مليمتر, وهذا شيء قليل جدا معناها مقارنة بالزراعات الأخرى وفي المناطق الأخرى. معناها أن قلم آخر من البحوث التجريبية اللي أتدعوك لها خاصة في برنامج الخوخ البدري والأصناف الجد مبكرة, وصلنا بالمعهد مع الباحثين حتى نتحكموا في كمية السكر في الغلة بطرق قرية عصرية تزد على ذلك تجربة اللفت السكري.
2: نبقى في تطوين. تنظم اليوم وغدا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة معرضا جهويا لمنتجات الأسرة. المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بتطوين محسن الرحال, وأكثر تفاصيل في متابعة للزميلة سعيدة العكروتة.
6: دعوة لكل المستمعين اللي يحبوا يعرضوا منتجاتهم, مرحبا بهم في السوق متاع الصناعات التقليدية اللي وسط تطوين بداية من الساعة 9 صباحا ويتواصل يوم الأحد. دعوة لكل العارضين وخاصة الأسر اللي عندها إنتاجات, مرحبا بهم كل المعتمديات. استدعينا البعض واللي مستدعيناش مرحبا به ينجم يجي يعرض معنا, ونحب نشجعوا المرأة في تطوين لبيع منتجاتها وتشجيعها على الانتساب خاصة الحساب الخاص. كذلك باش في المناسبة هذه باش نعمل زيارات لبعض المسنين وبعض الأسر اللي كافلة بعض المسنين الأسرة, وأدراك ما دور الأسرة في بناء المجتمعات هذه والمساهمة في نموها وتنميتها.
2: انطلقت أمس فعالية مهرجان ربيع التراث في دورتها الثانية وتتوصل إلى غاية يوم الغد، متضمنة عديد الفقرات الفرجوية تثميلا لتراث الجهة. رئيس جمعية المهرجان الدولي للإسفنج بجورج سافر السعيد يبرز أهم فقرات التظاهرة في استضافة أمانتها الزميلة شعل المجية.
7: دورة ثانية لمهرجان ربيع التراث وموجودة إن شاء الله الفانتازية بمشاركة ثلة من الخيالة من مدنين من جرجيس ومن جربة ومن ليبيا، عرض لفرقة جوجو مدنين في حفل داخل مركز التربصات، عرض لمسابقات الرماية اللي نطمح إن شاء الله باش يكون عندنا جمعية للرماية في مدينة جرجيس. طبعا عديد الرواد وعديد المشاركين من قابس من قبلي من تطاوين ومن مدنين ومن جرجيس ومن قردان أيضا، إن شاء الله باش تكون عرض جميل، عرض فني ساهر إن شاء الله باش يكون لمجموعة فرقة الملوف والموشحات لبيترابلس، حفل الاختتام تكريم المتعاونين. أكيد ما ننساش نحب نذكر أنه فما معرض مفتوح للحرفيين والحرفيات في قصر ولاد سعيد وهو في إطار ربيع التراث وسميناه ربيع الأصالة والحرف.
2: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 مارس 2017 الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12160 مليون نسمة مقابل 11970 مليون نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أمسية إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. دوليا، أفاد مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم باستشهاد قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة صهيونية على مدينة غزة مساء أمس، وأسفرت الغارة الصهيونية الغاشمة عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 نساء وأطفال وإصابة نحو 50 آخرين. في لبنان، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الصهيونية التي استهدفت في وقت سابق من الليلة الماضية مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان إلى 6 شهداء و 22 جريحا. هذا وأنذر جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بإغلاء 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن نظيره الصينية اتفق معه على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. وفي إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تلقت رسائل من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم أعلان الرئيس الأمريكي رفضه ورد طهران على مقترحه لتسوية النزاع. وبخصوص الوضع في مضيق هرمز، أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثورية سمحت لمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز، وذلك بموجب بروتوكولات قانونية وضعتها إيران. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في جربة، ملتقى دولي حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة. في تطاوين، معهد المناطق القاحلة يتابع عدد من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح والشعيرة بمعتمديتي أذهب ورمادة. ارتفاع عدد ضحايا الغارة الصهيونية على مركز الدفاع المدني في جنوب لبنان إلى 6 شهداء وعديد الجرحى. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: مجرة أندروميدا هي المجرة الكونية الأقرب إلى مجرتنا درب التبانة، وهي واحدة من أبرز وأهم المجرات المعروفة في الكون، إذ تحظى باهتمام واسع من قبل علماء الفلك والباحثين لكونها أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتقع على بعد يقدر بنحو 1.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد اكتسبت اسمها نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية. وتتميز مجرة أندروميدا بحجمها الهائل، إذ تعد أكبر مجرات المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من بينها درب التبانة وسحابة ماجلان. ويقدر قطر أندروميدا بأكثر من 220 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر من مجرتنا من حيث الامتداد، كما تحتوي على مئات المليارات من النجوم إضافة إلى عدد كبير من السدم والعناقيد النجمية. وقد كانت أندروميدا موضع اهتمام علمي منذ قرون، حيث رصدت لأول مرة بالعين المجردة في العصور القديمة قبل أن يؤكد الفلكي الأمريكي إدوين هابل في القرن العشرين أنها مجرة مستقلة خارج حدود مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف غير فهم الإنسان لطبيعة الكون وحجمها. وتشير الدراسات الفلكية الحديثة إلى أن مجرة أندروميدا تتحرك باتجاه مجرة درب التبانة بسرعة تقدر بنحو 110 كيلومترات في الثانية، ما يرجح حدوث تصادم واندماج بين المجرتين بعد نحو 4 إلى 5 مليارات سنة. ويرى العلماء أن هذا الحدث رغم ضخامته لن يؤدي بالضرورة إلى تصادم مباشر بين النجوم نظرا للمسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وما تزال مجرة أندروميدا تشكل مختبرا طبيعيا مهما لدراسة تطور المجرات وبنيتها، كما تمثل نافذة علمية تساعد الباحثين على فهم مستقبل مجرتنا ومصيرها في الكون الواسع.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: من 16 ل 19 ماي الدورة الثانية من جمار.
10: لبنان عمان.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: نصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نسبح يا

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم معهد المناطق القاحلة بمدنينا ملتقى دولي حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة في ظل المتغيرات المناخية بالشراكة مع عدد من المؤسسات البحثية الدولية والوطنية والإقليمية. تنظم اليوم وغدا مندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين معرضا جهويا لمنتجات الأسر وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. أعلنت وزارة الفلاحة عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبورة والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. أنذر جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بخلاء 9 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها في العالم. بل قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود.

0: لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود، الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية، نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
1: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل، الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
0: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم، والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
1: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفهوم

0: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
1: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعارض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضع المنطقي، ولو أنه نظر إليها بمنظور الموضوعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
0: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
2: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة، فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، رحب بي ترحيبا أفخر به. وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمض 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق، تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة، كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا، ولديوران، وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج بين

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيط. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وخصاب السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس، كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64، بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي، أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من الآخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيع. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه إنعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي، يعني فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة والتي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشدي الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث. نجد جماعة تحفظ التراث وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا ولكن ليظلوا حافظيه وفقط. تلك جماعة جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف، وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه. وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع. هكذا يكون الحال، ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة بالحلقات الماضية على وجه ما لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستمر.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أن أنا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رده: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروا في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها.

0: إنه يؤذن للصلاة في بلدي، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
1: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكاره.

0: يخطئ من يعمل مؤولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يقفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا أعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: قد كان أعطاء دكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجا لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطا بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافا لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاء من قيمة العقل وإعلاء للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء.

حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. ينتظم بجزيرة جربة بداية من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجارية ملتقى تحت شعار الموجات والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي من أجل زراعة مستدامة. تنظم اليوم وغدا المندوبية الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين معرضا جهويا لمنتجات الأسر بسوق الصناعات التقليدية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. صدر بريد رسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 من مارس 2017 الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة التكوين متفقدي الشباب والطفولة. في العالم، بدأت اليوم التحضيرات لمراسم تشييع عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماسة الذي استشهد في غارة جوية صهيونية مساء أمس الجمعة. استهدف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بلدات في النبطية والصيدا جنوب لبنان بعد أن أنذر بإخلاء 9 قرى وبلدات جنوبية تمهيدا لقصفها رغم تمديد الهدنة المعلنة في البلاد لمدة 45 يوما. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسية.
4: من 16 ل19 ماي الدورة الثانية من جمارة،
5: الدورة الثانية من جمارة، لبنان عمان.

0: حديدة على ساعد البشرية.
1: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
2: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
3: يصيب يتخيب.
1: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل 19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

0: الرجود السبعة، قصة أهل الكهف بشنيني تطوي. عمل صحفي سعاد الفيلالي، تصوير ومونتاج عبد الباسط جريدة.
1: شنني، القلعة الراسية فوق جبال تطاوين. قرية شنني تبعد نحو 19 كيلومترا جنوب مدينة تطاوين. تضاريسها ومعالمها شاهد على عصر خصه الباحثون بالنبش والتمحيص. الدكتور حبيب بالهادي مهتم بالتراث في تطاوين يضيف:
2: بالنسبة للأسطورة الموجودة في منطقة شنني، هي أسطورة لها من الرمزية ولها من القوة ولها من الشحنة الروحية اللي تكفي بأن الإنسان ينظر لها بمنظار علمي، منظار أنتروبولوجي، منظار إثنولوجي، لسبر أغوار هذه القصة ومحاولة التطلع والتعرف على ماهيتها من داخل وعلى الظروف التي أنشأتها.
1: الدكتور علي الثابتي باحث بالمعهد الوطني للتراث وأكثر تفاصيل.
3: منطقة شنني وغيرها من المناطق في هذه السلسلة الجبلية إذن هي تحت النفوذ الروماني. هذه المواقع الأثرية التي لديها ربما إشعاع حتى على المستوى الدولي، فشنني ربما عرفت نظرا لوجود الرجود السبعة أكثر من قرماسة وأكثر من دويرات وأكثر من بقية القرى الجبلية الأخرى.
1: وأنت تدخل قرية شنني عبر مسالكها الجبلية، ترافقك على الجانبين صور ومشاهد تسافر بك عبر الزمان لتعيش التاريخ حاضرا بكل هيبته.
2: احنا نعرف أن الجامعة القديمة في شنني والجامع اللي موجود في منطقة الرجود السبعة في الأصل أصيل لنا إشارات وعلامات تدل على أنه كان كنيس يهودي، ثم انتقل إلى معبد مسيحي، وفي نهاية القرن السادس عشر أصبح جامع إسلامي. يعني هناك تسلسل تاريخي عبر العصور بين وتقارب بين الديانات السماوية الثلاث في منطقة اللي هي في قلب الصحراء
1: بين جبلين ووسط الأبنية الأمازيغية القديمة الصامدة. يقبع مقام أهل الكهف الرجود السبعة كما يسميه أهل المنطقة. سكان شنني يعتقدون أن قصة أهل الكهف التي وردت في القرآن الكريم جرت أحداثها في منطقتهم، وأن أصحاب الكهف أو الغار كما يسمونه مدفونون في كهفهم بأعلى الجبل الشامخ في قريتهم الجبلية. حارس المقام يروي القصة:
4: كهف داخل موجود من هنا ومن هنا هاو، وقالوا واتخذوا عليهم مسجدا، هذا هو المسجد، فهمت؟ ربي قال واتخذوا عليهم مسجدا. أنا في بعد ما رقدوا جاءوا من مدينة دقيانوس ورقدوا وهربوا هنا، تخبوا ورقدوا 309 سنين حسب ما مذكور في القرآن في سورة الكهف. وبعد 309 سنين فاقوا، بعثوا واحد منهم باش ياخذ لهم قضية، فهمت؟ بعد ما بالكلب متاعهم، هم عندهم كلب، بعد ما شاف يلقى العباد ما يعرفهمش والعملة تبدلت وكل شيء تبدل، فهمت؟
2: رجود السبعة بشنني له من المواصفات ومن المعتقدات التي والحكايات التي تدور حول موضوع أهل الكهف ما يؤيد وجود وصحة اعتبار هذه الأسطورة، أسطورة أهل الكهف المنزلة في القرآن.
1: تتراءى لزائر شنني صومعة بيضاء فريدة التصميم تتوسط مقام المعلم الأثري، صومعة مائلة نحو اتجاه القبلة. محمد وهو دليل سياحي أصيل المنطقة يفسر هذه الظاهرة:
5: سمعة سبحان الله يسواها جدودنا، قال لك تقعد 20 يوم شهر 20 يوم شهر شهرين حاجة من هيك وتميل بقي عاود يسقمها وتميل من عند ربي سبحانه وتعالى. تو السمعة مقبلة للعربية السعودية للقبلة يعني تو كين صلوا المغرب ولا العصر ولا الظهر تلقيها نقبلوا هيك نجدوا السمعة السمعة مقبلة المكة.
1: الدكتور حبيب الهادي له تفسيره العلمي المختلف.
2: صومعة احنا عندنا صور من بداية القرن العشرين. الصومعة لم تكن مايلة لم تكن كتور دو بيز مش تور دو بيز وميلانها مش للشرق بأنها تقبل الشرق باش تسجد لا مش ممكن. هو الأرض متاع منطقة هذيك هي أرض طينية مفعول الانجراف مفعول المياه مفعول الزمان وقع شوية ميلان في الصومعة متاع المسجد. ولكن في بداية القرن العشرين الصور القديمة احنا عندنا وثائق عليها الصورة القديمة كانت مستقيمة ما كانش فيها ميلان. الميلان جاء بعد فعل تحركات جيولوجية في الأرض نتيجة أن الأرض طينية لا أكثر ولا أقل.
1: هذا المعلم تمتد مساحته على 200 متر مربع ويحوي 7 أضرحة يتجاوز طول الواحد منها 4 أمتار الأمر الذي زاد من قدسية هذا المكان وأضفى عليه أنفاسا روحانية يتبرك بها أهل المنطقة وزائرها.
4: مكان معناها ترتاح فيه نفسانيا تحس في براحة إذا كان إن شاء الله ينفعنا ربي بهالناس الصالحين هذم.
1: منير شاب أصيل قرية شنيني يؤكد كلام حارس المقام.
3: البلاصة هذه قاعدين يستبركوا بها برشا الأهالي القرية متاع شنيني يستبركوا بها برشا لا يدفنوا فيها معناتها الموتى متاعهم فما شكون يوصي يقول تفني في البلاصة هذيك يعملوا فيها في الحضاري حضرة مثلا يمرض واحد ولا حاجة يجي ويذبحوا هنا علوش مثلا ولا برشني سردوك عربي ويعملوا عشاء وتاي ويعملوا حضرة بالبندير.
2: علاش هالقبور هذه عملاقة وما عندهاش عدد 7 عدد 15 فيها أو 14 يعني ما عندها حتى علاقة بالموضوع متاع أهل الكهف وهي في على الهواء الطلق يعني موجودة خارج في المقبرة فرضية الأولى وأن يكونوا عمالقة الفرضية الثانية أنهم يكونوا معناتها قبور جماعية الثالثة أنها تكون تمثل أعيان معناتها عندهم قيمة في المنطقة عملوا لهم قبر كبير باش يرفعوا من شأنهم. الفرضية الرابعة يقولها العمدة القديم تاع شنني تاع في السبعينات يقول أن القبور هذيك تحتوي عظام ثيران وجمال وقع نحرهم في مناسبة الوعدات والزيارات اللي يقوموا بها المواطنين من كافة أنحاء شمال أفريقيا.
1: جامع الرقود 7 يرجح أهالي المنطقة أنه أقدم جامعا في كامل البلاد التونسية وأن تاريخه يعود لسنة 77 و200 وألف كما يعتقدون أن الكهف يعود لأصحابه الذين هربوا من بطش الملك دقيانوس الذي أراد قتلهم بعد أن اكتشف إيمانهم وتوحيدهم بالله وناموا هناك حوالي 309 سنوات قبل أن يستيقظوا ويجدوا أنفسهم غرباء في زمن غير زمنهم وأن ملك ذلك العصر أمر ببناء مسجد على الغار الذي اختبأوا فيه. يؤكد الباحثون أن اتجاه الشمس حول هذا الغار يتطابق مع ما نص عليه القرآن الكريم في سورة أهل الكهف حيث تزاور الشمس يوميا عن فتحة الغار عن اليمين في الشمس وتقرضه ذات الشمال إذا ما غربت أي أن الشمس تميل عن فتحة الغار عند مشرقها ولا تصيبه عند الغروب.
2: الغار هو في عنده رمزية كبيرة في موضوع الروحانيات عند المسلمين كما قلنا يعني موضوع الرسالة السماوية القرآنية نزلت في الغار. الرسول صلى الله عليه وسلم في عملية هروبه من المكة إلى المدينة التجأ في الغار غار الثور. ما هو المقصود من العملية هذه؟ مقصود هو أن الإنسان في أصله يلزم يرجع للرحم الأول بتاع الإنسانية اللي هو الغار.
1: يقع الغار في الناحية الخلفية للمسجد. حارس المقام يشير بيده إلى صخرة عملاقة يعتقد أنها تغلق الغار منذ آلاف السنين.
4: الأمارات وموجودة أكثر حاجة في الموقع هذا اللي هو في شنني تطوي، هذا مهم رقود السبعة اللي موجودين هنا.
2: يبقى سؤال مطروح، والسؤال هذا هو اللي يخلق التعجب ويخلق الاستغراب ويخلق حب الاطلاع وما يحلش المشكل. إذا كان حل المشكل نقضيه على الأسطورة. إذا الأسطورة ضروري أن نحكيه فيها، وصلوها، نبلغوها كما هي بفرضياتها الكل، ولكن بعد خليه للزائر وللمطلعة وللإنسان المستكشف أنه يبحث وحده. هذه الفكرة.
1: أهل الكهف، الرقود السبعة، حكاية تتناولها أجيال بعد أجيال. وأضحى هذا المعلم أحد ميزات الجنوب التونسي بطابعه التاريخي والثقافي والسياحي في تزاوج فريد بين الأسطورة والحقيقة العلمية.

0: عمل صحفي سعاد الفيلالي، تصوير ومونتاج عبد الباسط جريدة. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماضي، تصور محمد البصري.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجيه.

فاهم هادشي. مالكش تغشت من الكلام اللي قلته لك، ولا بالكش مالكش باش تخرج من دار الحاج عمار. الشمس تقبت لي راسي وانا نمشي ونجي توا عندي ساعه. العسكري التركي كل يخزر لي تقولش عليه شك فيه، خليني نقرب حتى ببنات. لكش تعطى رحمانة ما غاتي.

0: نظهر اللي جاي في هذا الوقت وقريب الظهر تو. معليش
1: الصبر. الصبر على مترجالي سي حمدان هو صبري نال
0: رحمن. والله أيست من جيانك يا رحمن.
1: جيت مقبلة وقعت نخزر لك من بعيد.
0: عجب، يعني شفتني وانا نتقلى وروحي باش تطلع.
1: اللي يحب الليلو يسهر الليل بكله.
0: نسهر نسهر العمر بكله يا رحمن. احس في روحي خفيف كيف الريشه يا رحمن. تو نمشي وراك تقولش عليا كنالو طاير. وفكرتني يا رحمن، فكرتني في الكنالو هاك العصفور الحلو متاعنا في الاندلس غادي. ما عندكمش انتم هنا في تونس؟
1: ما جيتش باش نسمع حكايه العصافر.
0: عندك الحق، عندك حق. دور من هون يا رحمن، دور من هنا.
1: وين ماشيين توا؟
0: لداري، ما عادش بعيده برشا. الهيكل الكبيره في راس حومه العلوش عندها علي يظهر من هون. ريتها
1: اللي عنده الكعب يلعب كما يحب.

0: تفضل ادخل الدار دارك وانا خديم مولاتي.
1: ربي يزيني فكرتني في امي ما نحبش تفكرها. محلى الدار فين تحت بيها هكا الديار ولا بلاش؟ مفوحة الريحة تقولش عليها ريحة بيوت قصر القصبة.
0: هذيك بيتك حضرتها لك يا رحمن وفرشتها لخديمة وفوحتها كيف ما نعملوا احنا في قرطبة في الأندلس.
1: الله الله هك حضرت روحك تقولش عليك عروس في نهار عرسه.
0: اش خص يا رحمن اش خص لو كان نعيش لهك النهار؟
1: شبيك اش ناقصك العرايس بالقفة هرك تنجم تاخو عشرة يا سي حمدان.
0: وانا ما مالي يا عيني كان واحدة برك.
1: اسمعي سي حمدان.
0: نعم يا رحمن.
1: تمشيش تقول هالطفلة سهلة خرجت من دار الناس باش تجيك لي كنتي طول هكا لتحت لدزوها. كل حاجة عندها سبب وجاييني لهنا معك انتي بالذات عنده سبب. جيت باش تسمعني ونسمعك ما جيتش للشي اللي تظنه يا سي حمدان.
0: والله والله يا رحمن حيرتني بكلامك وما عادش نعرف ايش باش نقول. حتى الفكرة اللي كانت في راسي طارت مشيت.
1: فكرتك معروفة يا سي حمدان ومزلت في راسك على خاطر حذرتها من قبل وعملت لها يديات وسويقات. انتي تعرف اش تحب مني ما تحسبنيش طفلة هاملة جايب هوات ولا واحدة جاهلة ما تعرف حتى شيء. راني شفت وريت وعشت وسمعت ولي هذا ما تحاولش تعديها عليا. انتي تعرف مليحة على جريت ورايا وعلي جبتني لهنا وانا نعرف زيدا لكن نحب نسمعها منك انتي.
0: بس مازال من كلام معك يا رحمن غلبتني سعى عليك حصيله زيد معك بايل. بس نقول لك الحقيقة انا يا رحمن نحبك. حبيتك يا رحمن من وقت اللي عيني جات في عينك من هاك الليلة. من هاك الليلة عينيك غيروا لي حياتي وحلوا لي بيبان ما كنتش نقدر على حلان حتى واحد منهم يا رحمن. عملت اللي ما يتعملش على خاطرك على خاطر عينيك قعدت هنا في تونس قعدت على خاطرك يا رحمن.
1: يا سلام يا سلام يا سي حمدان هكا تتكلموا في الأندلس؟ باهي يا سيدي باهي كمل كلامك.
0: ما عادش عندي ما نقول وظهر لي ظهر لي فيك ماكش فهمتني يا رحمن ولا ما تحبش تفهمني. وظهر لي لأنها خسرت وما عاد عندي بقعة في قلبك.
1: ليه يا سي حمدان

0: والبارحة وقت اللي سمعت صوتك من ورا الباب طار قلبي وعقلي، وقلت لي قلت لي شكل خلاص يا رحمانة، وفيقت علي دار الحاج عمار. لكن اللي تعدى على راسي خليني ما نثق في حتى حد. الناس كل ولد في عيني حيوانات جيعانة كيف كيف يا حمدان، كلهم ذيوبة. لكن انتي ذي بحلو، ذي بتخلل قلبي وسكن، وهذا هو الشيء اللي مقلقني ومخوفني.
1: يعني انتي زادة تحبني يا رحمانة، تحبني كيف ما انا نحبك. محلى هالنهار ومحلى هاللحظة هذه. انتي قلقانة يا رحمانة، قلقانة من هالحب، وانا باش نموت من الفرحة، باش نطير.
0: انا نحبك يا حمدان، وما يعيش هالحب وما يبقى الا بحاجة واحدة وبحاجة اخرين زادة.
1: شنية هي؟ شنية هالحاجة؟ قولها وانا نجيبها لك من القمرة.
0: لا ما هيش في القمرة، هي هنا عندك في عقلك وقلبك. الحاجة هذه هي الإخلاص. الإخلاص يا حمدان، أخلص لي، ما تخونيش، ما تقدرنيش، نعطيك عيني وعمري.
1: رحمانة، نقول هالك من توا، نعرسوا على سنة الله ورسوله، نعرسوا اليوم. لو كنت تحب تكون حلالي توا قبل الغدوة. ثمش كلام آخر بعد هالكلام هذا يا رحمانة؟
0: ثم كلام آخر يلزمك تعرفه. انتي توجبت على الزواج رغم اللي تعرف حق المعرفة، اللي انا مخطوبة لصاحبك الهاشمي. تعرف هذا ولا لا؟
1: نعرف يا رحمانة.
0: كي تعرف يا حمدان علش تحب تخون صاحبك، علش تحب تخذله مرته؟ مش لازم تجاوبني. لكن انا وعدت الهاشمي، وعدت وندمت، لازمي بشنوعته. وقتها قلبي كان خالي، كنت ضايعة ما نعرفش فين نمشي، لا والي لا تالي، كان الهاشمي. قبلت وحصلت، وليت اللي شفتك ندمت، وقعدت متعذبة ومقطعة.
1: هك جاوبت في بقعتي، أنا حبيتك يا رحمانة، حبيتك وما كنتش نعرف اللي أنتي مخطوبة الهاشمي. أنا حبيتك وما عادش يهمني في اللي حبك قبلي ولا بعدي، هذاك وقت وهذا وقت.
0: بقي مانيش ممنتك، نخاف من نهار غدوة.
1: ليام بيناتنا يا رحمن، ليام بيناتنا، وتو تعرف حمدان على حقيقته. هاي الدار قدامك باللي فيها، تحب تقعد هنا في الحفظ والصون، ولا تحب تو تروح لدارك روح، ولا تحب تمشي لدار الحاج عمار امشي. انت حرة، وهك تعرف كل شيء على حمدان. اش قررت، تمشي ولا تقعد؟
0: نقعد هنا.
1: شفت، هاك جيت للسواب. ملا باش نتزوجوا؟
0: لا.
1: عجب، عمري ما سمعت في هالزمان ولا قبله اللي راجل يعرض الزواج على مرأة وترفض له كلامه. نعيش هكا يا رحمانة؟ فسر لي، ما فهمتكش يا رحمانة.
0: لا مرتك ولا جاريتك، باش نعيش معاك انت في بيتك وانا في بيتي، كل واحد وحده.
1: ما عادش فاهمك، ما عرفتش يا تلعب بقلبي ولا تسخر مني ومن طيبتي.
0: شكون قال لي انت طيب يا حمدان؟
1: عجب، وتشك فيا زاده يا رحمن.
0: نحب نقعد معاك هنا باش نقضي الشك.
1: ايه،
0: لو كنت تحاول باش تمس شعره مني وفي كل شيء بيناتنا، فهمت؟
1: باش نجن يا ناس. ملل، وين جيت لهنا يا رحمن؟ وين جيت؟
0: جيت على خطر نحبك يا حمدان، مش باش نعاشر كيف الزواج. لا، مش وقته، تو يجي نهارها. اصبر بركة.
1: قل لي يا رحمن، قل لي اللي انت تستنى في الهاشمي حتى يرجع.
0: نسيت هالموضوع، نسيته من وقت اللي هربت من دار الحاج عمار، وحطيت ساقي هنا في دارك يا حمدان. فهم، هنا تو هاربة يا حمدان، ما عادش رجع لهاك الدار، وكان يصير اللي يصير. وانا نعرف كيفاش نقنع الهاشم، نعرف. ما تخممش في هالموضوع، مش مشكلتك.
1: امري لله، حتى نشوف اخرتها معاك شنو.
0: حمدان.
1: نعم.

بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدن. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

لك.

Thank you.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم اليوم وغدا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين معرضا جهويا لمنتوجات الأسر بسوق الصناعات التقليدية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. تنظم جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث ببنخداش غدا الأحد ملتقى العمارة الحفرية في دورته الثامنة، ويتواصل على امتداد يومين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 مارس 2017 الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الصهيونية التي استهدفت في وقت سابق من الليلة الماضية مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان إلى 6 شهداء و22 شهيدا. أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة وانفصاليون في شمال مالي منذ أواخر أفريل الماضي، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: ملاعب وأهداف،

أحبة رياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا إلى عدد جديد من برنامج ملاعب وأهداف اليوم السبت 16 ماي 2026. ملاعب وأهداف، ما ثماش برشا مباريات، ثم لقاء وحيد فاصل لحساب مباريات برشا، البقاء في

0: وثلاثين دقيقة. مساء الخير يا عادل، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير عبد الكريم، تحية لك، تحية كل السادة المستمعين في هذه الأمسية الرياضية. العنوان الجولة الأولى دورة التدارك لرابطة الهواة المستوى الثاني. نعرف أنه صاحب المرتبة الثامنة زيتونة الشماخ ب 17 نقطة في المجموعة السادسة، يلتقي اليوم النادي البلبلي صاحب المرتبة التاسعة ب 23 نقطة في المجموعة الثالثة. علاش الثامنة والتاسعة؟ المجموعة زيتونة الشماخ فيها 10 فرق ومجموعة النادي البلبلي فيها 11 فريق، هذاك علاش صاحب المرتبة الثامنة يلتقي بصاحب المرتبة التاسعة في هذه المباراة. بالنسبة للأجواء، أجواء طيبة بين الفريقين، الاستقبال هنا كان جيد، الملاعبية على أرضية ميدان ينتظروا في انطلاقة اللقاء. كان نعطيك التشكيلة البداية بنادي البنبلي على اعتبار أنه هو المستضاف في هذا اللقاء، زيتونة الشماخ كأنه يلعب على أرضية ميدانه، ونعرف أنه زوز فرق تلعب في ميدان محايد، مباراة وحيدة باش تفصل اليوم هذين الفريقين. إذا كان 90 دقيقة انتهى اللقاء على نتيجة التعادل، يلتجؤ مباشرة إلى ركلات الترجيح. نايمن بن حسين في حراسة مرمى نادي بلملي، شهاب بكار، أمين براهم، آدم سايس، حسام الدين شيبة كابتن الفريق، أسامة الجزيري، آدم براهم، ياسين حكيمة، فاخر رمادي، محمد ياسين همامي، ومجاهد عمار. على دكة البدلاء سامح نابتي، عبد الرحمن معطلة، إبراهيم براهم، رائد وسلاتي، حمزة بن عيشة، حسين ياسين، حسين بن حاج صالح، أيوب سايس، وعلي إسماعيل جروز. المدرب هو مهدي حنيفي. بالنسبة لزيتون الشماخ، ثابر الجيتي في حراسة المرمى، أنور إبراهيم، محمد دعباك، محمد طليبة، أحمد سجاي كابتن الفريق، نافع بن خليفة، ريان كيلان، محمد بن جدو، هيثم الهمامي، معتز خنيسي، وبالقاسم حسحاسي. على دكة البدلاء نادي زيتون الشماخ، ريان بلورو، فادي سبوعي، نزار يعقوبي، حلمي مسعودي، آدم عيشو عبيشو، وحاسم جاسم عفوا حازمي، وعلي غريان. بالنسبة للمدرب هو حازم عليوي. تشكيلة الحكام اليوم، أمير العيادي كحكم رئيس، المساعد الأول عبد الرحمن كشو، المساعد الثاني إسماعيل برادعي، ومراقب المباراة رابط هيثم الفالح، وكريم التواتي هو المنسق العام. نعطيك في التشكيل وفي نفس الوقت نثبت في أجواء الحكام. وطبعا قبل انطلاقة اللقاء كالعادة صورة جماعية للاعبين وتبادل المناطق، باش يكون يلعب فريق زيتون الشماخ على يمين المدارج المكشوفة لمن يعرف ملعب الكسر القفصة، وعلى اليسار النادي البنبلي. ننتظر انطلاقة اللقاء بعد 4 دقائق تقريبا منذ الآن في هذه المباراة الفاصلة، الجولة الأولى دورة التدارك رابطة الهواة المستوى الثاني.
0: شكرا لك عادل، نبقى مع بعض حتى انطلاقة المباراة. ولا التعليق المباشر على هذا اللقاء، فقط أذكر المنتخب الوطني التونسي الأصغر المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بعد تعادل أول ضد المنتخب المغربي هدف مقابل هدف، نفس النتيجة إلى حدود دقيقة 67 من مواجهة الجولة الثانية بين منتخبنا والمنتخب المصري. منتخبنا افتتح التسجيل عن طريق محمد مصف ثابتي من ضربة جزاء دقيقة 11، وعدل محمد جمال بنفس الطريقة دقيقة 42 قبل دقائق معدودة من دخول الربع ساعة الأخير للمباراة. ومنتخبنا بالتأكيد مطالب بالانتصار والفوز. قمة مانشستر سيتي تشيلسي نصف ساعة أول من المباراة متعادل سلبيا، وفي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدورة النهائي إياب الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة انطلاقا من الساعة 7. تباعا كرة القدم في تونس بدأ يقل النشاط شوية بشوية، ما زالت بعض المباريات، مثلا غدوة عدنا الدفعة الأخيرة لمباريات ثم نهائي كأس تونس لكرة القدم، مش بعيدة لك برشا يعادل في المتلوي مباراة النجم الرياضي بالمتلوي اللي يستضيف الترجي الرياضي التونسي بتحكيم لصادق السالمي. رسميا الرياض بالنور يغادر فريق الترجي عبر تدوينة أكد فيها مغادرته منصبه في فريق الترجي الرياضي التونسي، إلى جانب ياسين بن أحمد المشرف والموكول له الجانب الطبي في فريق الترجي الرياضي التونسي. غدوة

0: بعد غدوة يكون لنا موعد مع جولة أخيرة من بطولة رابطة طلوات المستوى الأول المجموعة الرابعة. غدوة ثلاثة مباريات دون رهان، جماعة جربة تذيب صخيرة بتحكيم لأمير المحمدي، اتحاد جيم جريدة توزر بتحكيم لمحمد المجري، مارث الرياضية أولمبيك مدين بتحكيم لقمان حج عبد الله. يوم الاثنين ثلاث لقاءات مهمة ومهمة جدا على درب ضمان البقاء أو لعب مباراة الابتعاد عن لعب مباراة البراج الأمر يهم كل من أمل جربة ميدون تبلبو الرياضية، الملعب القفصي. اللقاءات كالتالي: نادي المظيلة أمل جربة ميدون تبلبو الرياضية ضد أمل الرقبة، والملعب القفصي ضد فجر الكتار، إلى جانب لقاء شكلي بين واحد قبلي وكوكب إدقاش بتحكيم لأيوب مانيتا. عادل توقيت في استوديو نجيب الخطاب بإذاعة التوين تمام الساعة 33 دقيقة، اللي هو موعد انطلاقة المباراة. هل سنكون على موعد مع الانطلاقة في التوقيت الرسمي؟
1: لحظات فقط وينطلق اللقاء. الحكم الساحة مضر للساعة متاعه من مؤكد سيصفر انطلاق هذا اللقاء الفاصل بين زيتون الشماخ والنادي البملي. ننتظر بطبيعة الحال في هذه الأجواء ثم نوعا ما من الرياح الآن عبد الكريم، وكذلك بعض الرذاذ الطفيف على اعتبار أنه كنا نشوفه منذ قليل في بعض السحب. عادت السحب وعاد غابة الشمس، الحرارة بطبيعة الحال إن شاء الله تغيب على هذه المباراة، ويبقى الطقس لطيف حتى يتمكنوا زوز فرق من تقديم مباراة متميزة في هذه الأمسية الرياضية. اللحظات ويصفر حكم الساحة أمير العيادي لانطلاقة هذا الشوط الأول. بالفعل انطلاقة الشوط الأول في توقيت عندي نفس التوقيت 15 ساعة 33 دقيقة. هذه كرة في وسط الميدان ترجع من جديد لدفاع زيتون الشماخ بمخالفة لمدافع زيتون الشماخ محمد دعباك بعد اعتراض من المهاجم ياسين حكيمة. تتحط الكرة مكان التنفيذ، تنفذ عن طريق أنور إبراهيم، كرة طويلة في وسط الميدان تمشي من جديد لفايت زيتون الشماخ، ضغط منذ البداية يبحث عن التسجيل، واضح العملية. ترجع الكرة بمخالفة، مخالفة هذه المرة للنادي البملي بعد عرقلة على اللاعب مجاهد عمار. كان اعترضوا المدافع محمد طليبة. تلحط الكرة مكان التنفيذ، يمشي لتنفيذ هذه المخالفة أمين إبراهيم، كرة طويلة داخل المنطقة، من يعترضها في مرة أولى؟ ماذا يقول الحكم؟ هناك تسلل، هناك تسلل أم هناك مخالفة؟ شفت ورفع اليد في انتظار أنه ماذا يقول. هناك اعتراض لمهاجم ومخالفة، بالفعل مخالفة الفريق البنبلي. النادي البنبلي حصل مخالفة قريبا من منطقة 18. عامل الريح باش يخلي اللاعبين يوجدوا صعوبة في ترويض الكرة، صعيب برشا باش يروضوا الكرة في طقس فيه نوع ما من الرياح. هنا الاعتماد على المهاجم وزميله بطبيعة الحال لتنفيذ هذه المخالفة، مخالفة لفريق النادي البملي، خطيرة نوعا ما. تتنفذ مباشرة الهدف الأول، أوه الدقيقة الأولى وهدف مباغت، هدف الحكم أعطى إشارة التنفيذ، والدقيقة الثانية انطلقت الدقيقة الثانية تسجيل الهدف الأول للفريق البملي عن طريق فاخر الرمادي. فاخر الرمادي مخالفة مباشرة، يحط الكرة في الدقيقة الثانية، مغالطة من الدفاع، كان الحارس ينتظر أن الكرة باش تصطدم بالدفاع لأنها سكنت على يساره، والهدف الأول لنادي البنبلي رغم أنه بداية اللقاء كانت تبشر بهجومات معاكسة لزيتونة الشماخ للبحث عن التسجيل ومباغتة الفريق المنافس. فاخر الرمادي على مخالفة مباشرة يسجل الهدف الأول. كرة رمي التماس لفايدة زيتونة الشماخ، تتنفذ محمد دعباك، يرجع محمد طليبة، توزيعة تمشي الكرة تصطدم بالدفاع وخرجت. ماذا يقول الحكم؟ ما خرجش الكرة، ارتماد الحارس، رجع الكرة داخل المنطقة، كانت رأسية من المدافع أمين إبراهيم ضد مرمى، لكن الحارس ارتمى وخرج واقتلص الكرة قبل خروجها. تمشي الكرة طويلة بضربة مخالفة لفيد زيتونة الشماخ، مؤكد أنه الهدف لن يحبط عزيمة فريق زيتونة الشماخ، لأني كأنه الهدف ما تسجلش، كيما بدأ كيما سيواصل فريق زيتونة الشماخ. كرة طويلة على اليمين تمشي لمحمد طليبة، محمد طليبة ترجع من دفاع الاتحاد البملي، أمين إبراهيم، آدم سيس يعترض الكرة في برة أولى، محمد دعباك، وترجع كرة رمية تماس، رمية تماس لنادي البملي على الجهة اليسرى لهجوم النادي البملي، أي الجهة اليمنى لحارس المرمى ثامر الجيتي. تتنفذ رمية تماس عن طريق أسامة الجزيري، من جديد ترجع إلى كابتن الفريق حسام الدين شيبة، حسام الدين شيبة يعترض نافع بن خليفة ويخرج الكرة رمية تماس، رمية تماس أخرى للنادي البملي، باش تنفذ رمية تماس هذه المرة من شهاب بكار، كرة طويلة بما أنه وخر برشا بعيد على رمية تماس، كرة على الطريقة الإنجليزية، ينفذ شهاب داخل المنطقة، رمية تماس طويلة، الدفاع واقف كما ينبغي، يرجع الكرة معتز خنيسي، معتز خنيسي، محمد طليبة، هجوم عكس لفريق زيتون الشماخ، يواصل في متابعة الكرة محمد بن جدو، لكن الدفاع من جديد، دفاع النادي البملي واقف كما ينبغي للتصدي لهذه الهجومات. ماذا يقول الحكم؟ مخالفة، مخالفة لفائدة زيتون الشماخ في وسط دائرة الميدان، ينفذ المخالفة نافع بن خليفة، تمشي كرة للاعب ريان كعيلان، ريان ومخالفة لفائدة زيتونة الشماخ، ضغط كبير من لاعبي الزيتونة، هل يأتي بالجديد خاصة أنه عامل الريح ما يخدمش فريق زيتونة الشماخ في بداية المباراة في هذا الشوط؟ كرة طويلة، ماذا يفعل؟ يوزع، يطلب الحكم إعادة التنفيذ، كانت كرة باتجاه هيثم الهمامي، محاولة مباغتة الدفاع، الحكم يطلب من اللاعب أحمد سجاي أنه ينتظر إشارة أو صفيرة الحكم حتى ينفذ المخالفة. ترجع كرة من جديد تبعد تقريبا حوالي 30 متر على المرمى، أيمن بن حسين حارس مرمى النادي بنبلي، تتنفذ الكرة داخل المنطقة، اعتراض من ياسين حكيمة، ياسين حكيمة قلب هجوم النادي البملي، يرجع لمحاضرة الدفاع، يرغب النادي البملي في المحافظة على الهدف اللي سجل في الدقيقة الثانية عن طريق فاخر رمادي، يثر مخالفة مباشرة، رمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ طويلة، تمشي من جديد مرة أخرى، رمي التماس أخرى خرجها أمين إبراهيم، ترجع عندي زيتونة الشماخ مرة أخرى، أنور إبراهيم، أنور إبراهيم، أنور إبراهيم ينفذ رمي التماس داخل المنطقة، تسديدة ممتازة، ممتازة التسديدة، محمد بن جدو سدد بالساق اليسرى وتمر جانبية في الشباك الجانبية للحارس أيمن بن حسين، كانت خطيرة واقتناص الكرة ما خممش برشا، محمد بن جدو خذ الكرة بعد عن المراوغة أمام مدافع، حاول التسديد وتسديدته ممتازة، وربما تسديد القادمة تكون في الشباك. بطريقة هذه يبحث زيتونة الشماخ على مباغتة الحارس، حارس النادي البملي أمين بن حسين، ضربة مرمى لفائدة النادي البملي، تتحط الكرة مكان التنفيذ، مش يقوم بتنفيذها الحارس، حارس المرمى أيمن بن حسين ينفذ ضربة المرمى طويلة، الكرة على اليسار يعترضها المدافع نافع بن خليفة، كرة لفائدة زيتونة الشماخ، رأسية تمشي مخطئة لفائدة النادي البملي، هجوم عكس على اليمين، مجاهد عمار، مجاهد عمار تخرج له كرة مضايقة من الدفاع أو من هيثم الهمامي وتخرج له كرة رمي التماس، رمي التماس من جديد لفائدة زيتونة الشماخ، رمي التماس، رمي التماس مش كومشي نفذ، محمد دعباك ينفذ كرة طويلة، يعترض هذه الكرة بالقاسم حسحاسي وتخرج له رمي التماس، يقول الحكم أن الكرة صدمت بالقاسم حسحاسي، ينفذ رمي التماس آدم سايس لفائدة النادي البملي، كرة باتجاه ياسين حكيمة، ياسين حكيمة يوزع باتجاه المنطقة لكن يعترض الدفاع هذه الكرة، هيثم الهمامي، هيثم الهمامي كرته مخطئة تمشي من جديد لفائدة الدفاع، الحارس يرجع ثامر الجيتي إلى اليمين، أنور إبراهيم، أنور إبراهيم ممتاز العملية لفائدة زيتونة الشماخ، مراوغة في مرة أولى في وسط الميدان، ريان، ريان كعيلان، ريان يرجع إلى الوسط، كرة طويلة ممتازة العملية، هيثم الهمامي توصل له كرة، ماذا يفعل هيثم؟ يراوغ في مرة أولى، مرة ثانية يوجد نفسه أمام الدفاع ومخالفة، مخالفة لفائدة زيتونة الشماخ، مخالفة في موقع مناسب جدا قريبة من منطقة 18 حوالي 20 متر على المرمى، هيثم ممتاز العملية، راوغ بثلاثة لاعبين وأجبر الدفاع، أجبر المدافع أسامة الجزيري على ارتكاب الخطأ، كرة ممتازة ومخالفة في مكان ممتاز، ماذا يفعل اللاعب بهذه الكرة؟ هل تكون كرة خطيرة وتأتي بهدف؟ هيثم الهمامي حامل رقم 10، هل يسجل ويجيب حامل رقم 10 فاخر الرمادي الذي سجل الهدف عن طريق مخالفة مباشرة لاعب النادي البملي؟ ننتظر التنفيذ، الحكم يطلب من المدافعين احترام الأمطار القانونية ويذكرهم بقوانين المخالفات المباشرة. يلا يا هيف، ننتظر التنفيذ، كرة خطيرة، هل تأتي بالجديد؟ أوه يا هيثم، كرة عالية وخارج الميدان، لم تكن مؤطرة بالطريقة اللازمة، تخرج ضربة مرمى لفائدة النادي البملي، كانت كرة ربما تأتي بالجديد، هيثم أراد التسديد في الجهة اليسرى للحارس أيمن بن حسين، على اعتبار أنه أيمن بن حسين موجود وواقف وراء الجدار بالجهة اليمنى، لكن كرته كانت خارج الميدان، تمشي كرة من جديد لفائدة زيتونة الشماخ في وسط الميدان، مراوغة في مرة أولى، محمد بن جدو يقطع حاله الدفاع على طريق أمين إبراهيم، ترجع من جديد لفائدة زيتونة الشماخ، محمد بن جدو ومخالفة، مخالفة يقول الحكم لا رمي التماس، أو يطلب الحكم المساعد الثاني أن يحط الكرة على الأرض، يبدو أنها مخالفة عوضا عن رمي التماس، ولو أن الكرة خرجت لصالح زيتونة الشماخ واللاعب الزيتونة تعرض إلى إصابة بعد اصطدامه مع المدافع آدم براهم، في حال هو مهاجم ورجع لمعضلة الدفاع، يطلب إعادة التنفيذ، حكم الساحة برمي التماس، باش تنفذ رمي التماس، رمي التماس طويلة إلى اليمين بالقاسم حسحاسي، تخرج الكرة هذه المرة لفائدة النادي البنبلي، ما تمكنش من ترويض الكرة كما يجب بالقاسم، وخرجت له كرة تتنفذ رمي التماس السريعة، يقول الحكم عرقلة مخالفة لفائدة النادي البنبلي، أسامة الجزيري غطى على كورته لكن ارتكب الخطأ من معتز خنيسي يخليه يتحصل على مخالفة، تصدم الكرة اثر تنفيذ المخالفة بالمهاجم مهاجم زيتونة الشماخ ويخلي المدافع آدم سايس الكرة تخرج ضربة مرمى لفائدة زيتونة الشماخ عفوا لفائدة النادي البنبلي. يحط الكرة حارس المرمى لتنفيذ ضربة المرمى. أيمن بن حسين ربما كان اليوم منذ تقريبا 14 دقيقة لعب في راحة تامة، ما وصلتوش كرات خطيرة. ترجع كرة لفائدة زيتونة الشماخ، مراوغة في مراولة ممتازة، العملية مراوغة ممتازة، محمد بن جدو ويتحصل مخالفة، يتحصل مخالفة تقريبا من الجهة اليسرى لحارس المرمى تقريبا منطقة 18، مخالفة مباشرة يقول الحكم حكم الساحة أمير العيادي. حتى الكرة ما كان التنفيذ وننتظر إشارة الحكم لتنفيذ هذه المخالفة. حتى الكرة ما كان التنفيذ، ما سينفذ بالساق اليسرى معتز خنيسي لاعبو زيتونة الشماخ داخل المنطقة، كرة مقوسة تمشي رأسية لا ترجع بالدفاع، تسديدة في مرة أولى مرة ثانية ما زال الأخطر، لكن الكرة ضاعت وتمشي هجوم عاكس لفائدة النادي البنبلي على اليمين. توزيعة أخرى في وسط الميدان يعترضها دفاع زيتونة الشماخ، كرة إلى اليمين هيثم توصل له على اليسار ترجع له من جديد، يحاول راوغ هيثم لعب مهاري ممتاز. هيثم الهمامي، هيثم الهمامي ما ثماش عرق لهيثم، هيثم خذ الكرة باليد ويرتكب مخالفة بعد لمس المدافع، لمسه بالساق يسقط، ما ثماش مخالفة. أمير العيادي كان قريب جدا من هذه المخالفة وليست مخالفة بطبيعة الحال. وأمير الهمامي بعد السقوط يتحصل لاعبه النادي بنبلي على مخالفة على اعتبار أنه مسك الكرة باليد، تتنفذ الكرة سريعة في ظهر الدفاع، خطيرة خطيرة خطيرة والحارس ممتاز الكرة أوه خارج الميدان. كانت الكرة باتجاه صاحب الهدف الأول فاخر الرمادي ورا في ظهر الدفاع زيتونة الشماخ، الحارس بامتياز يقتل هذه الكرة ترجع أمام المهاجم محمد ياسين همامي من نادي البنبلي، يضيع كرة من ذهب والشباك كانت خالية، يسدد الكرة بساق اليسرى داخل المنطقة موجودة داخل منطقة 18 متر وتخرج الكرة، وذي هدف ثاني على النادي البنبلي. فرصة بفرصة إلى حد الآن في هذه اللحظات. توزيعة طويلة، الكرة ياخذ بالقاسم حسحاسي الكرة بالرأس ترجع في وسط الميدان، ما ثماش مخالفة، يمشي على اليمين محمد بن جدو بالقاسم حسحاسي إلى هيثم الهمامي، هيثم كرة تخرج رامي التماس، رامي التماس أمير العيادي قريب، رامي التماس لفائدة زيتونة الشماخ قريبة من زاوية الركنية على الجهة اليمنى هذه المرة قبالة المدرج المكشوفة، باش يقوم بتنفيذها محمد طليبة ينفذ كرة بين اثنين مع هيثم، توزيع داخل المنطقة ترجع الكرة ضربة ركنية، ضربة ركنية لفائدة زيتونة الشماخ، ضربة ركنية لفائدة زيتونة الشماخ. ننتظر عودة الكرة تمشي بضربة ركنية باش يقوم بتنفيذها على ما يبدو محمد طليبة أو يمشي معتز خنيسي باش ينفذ في القائمة الثاني على اعتبار كل لاعبين زيتونة الشماخ موجودين في هذه المنطقة. تتنفذ طويلة ترجع إلى اللاعب نافع بن خليفة، نافع ما يحسنش تمرير الكرة، مقطوعة كورته ضيع ويعاود يرجع لها ويأخذها، لكن دفاع النادي البنبلي يتحصل مخالفة أسامة الجزيري بعد ما رجع نافع بن خليفة وحاول ياخذ هذه الكرة يرتكب مخالفة. كرة طويلة خارج الميدان، لا تمشي من جديد للمهاجم مجاهد عمار. ماذا يقول الحكم؟ يتم وصلة اللعب، ما تمش خطأ، تمشي الكرة لفائدة نادي البملي برمي التماس بعد خرجت الكرة. حاول اللاعب محمد بن جدو أو رياكي كعيلان حاول أنه يوزع هذه الكرة، كان الكرة كانت مقوسة وخرجت خارج الميدان.
0: عاتل فقدت معلومة المنتخب المصري يضيف دقيقة 89 الهدف الثاني أمام منتخبنا بتوقيع أمير أبو العز، يسجل ثاني أهداف المنتخب المصري في شباك منتخبنا في ثاني جولات كأس الأمم الأفريقية الأصغر بالمغرب. منتخبنا افتتح التسجيل عن طريق محمد المصطفى الثابتي، عدى المنتخب المصري عن طريق محمد جمال، وأمير أبو العز يسجل الهدف الثاني دقيقة 89. تفضل عادل.
1: شكرا عبد الكريم. هذه كرة مرتدة بعد رمي التماس في زيتون الشماخ، طويلة إلى اليسار، هيثم ممتاز العملية، هيثم الهمامي يحاول يراوغ، بالفعل يراوغ اللاعب ويوزع كرة، تتعدى الكرة، هل يكون هدف؟ لا، ممتاز الدفاع، كانت كرة باتجاه الشباك، معتز خنيسي خرج وجه لوجه، يرجع له المدافع، وبالحقيقة ياسين حكيمة هو قلب الهجوم، يرجع إلى الوراء ويعذل الهجوم ويتخلص هذه الكرة وينقذ الموقف. ضاع هدف التعديل على زيتون الشماخ. هذه فرصة كانت ممتازة لعملية التموية من هيثم الهمامي والتمرير إلى معتز خنيسي، معتز لم يتمكن من اقتناص هذه الكرة وتسجيل الهدف. نعرف اللاعب إذا كان يدخل داخل المنطقة ويحاول المراوغة تأكدوا أنه سيضيع الكرة، لو أخذ الكرة وسدد وهو كان باتجاه المرمى كانت ربما تأتي بالجديد. ترجع من جديد لفايد زيتون الشماخ، عبر بزدر تمشي تركيحة بالجسم حسحاسي لم تكن مؤطرة في وسط الميدان، يرجع مجاهد عمار، كورتو باتجاه أسامة الجزيري، رمي التماس لفايد زيتون الشماخ، ضغط فريق الزيتونة ولابد أنه يأخذ حذره من المرتدات، على اعتبار أنه منذ قليل كانت كرة باتجاه فاخر رمادي وكانت كرة خطيرة نوعا ما لفائدة النادي البملي. ترجع في وسط الميدان لفائدة زيتونة الشماخ، رأسية في مرة أولى، يأخذ الكرة ريان كعيلان إلى اليمين، محمد دعباك كورته ما توصلش، مقطوعة من الدفاع، محمد ياسين همامي ما يحكموش الكرة كما ينبغي النادي البملي، هذاك علاش الكرة ترجع بسرعة لدفاع زيتونة الشماخ، طويلة الكرة باتجاه نافع بن خليفة يرتكب خطأ، مخالفة لأنه ضيع كرة ويتحصل ورقة صفراء على اللاعب نافع بن خليفة، ارتكب الخطأ بعد ما حاول المراوغة وافتكاك الكرة من أسامة الجزيري يجبروا على ارتكاب الخطأ، يتحصل على مخالفة قريبة منطقة 18 النادي البملي. اللاعب فاخر الرمادي هو على الكرة الثابتة من جهة يسار الحارس، حارس المرمى، توزيع بالقائم الأول ممتازة، كانت ارتماء راسية لكن الكرة خرجت خارج الميدان، كانت خطيرة بدون مراقبة للاعب آدم سيس، بدون مراقبة كاد يسجل الهدف الثاني. كرة خطيرة مرت أمام شهاب بكار، وشهاب بكار هو اللي ارتمى براسيته لكن كرته خارج الميدان. ترجع من جديد لفائدة زيتونة الشماخ، طويلة الكرة في وسط الميدان، هل تصل إلى هيثم؟ ما وصلتش. بالقاسم حسحاسي يحاول أنه ياخذ هذه الكرات لكن ما توصلوش وارتكب خطأ في وسط الميدان على اللاعب مجاهد عمار. مجاهد يلعب على الجهة اليمنى ونجده في بعض الأحيان في وسط الميدان، كرة طويلة مخطرة لفائدة اللاعب ياسين حكيمة. ياسين تخرج له كرة خارج الميدان. ياسين حكيمة لاعب النادي بنبلي كانت كورته خطيرة لكن خرجت خارج الميدان. تمشي رمية التماس لفائدة النادي البنبلي بعد ما صدمت الكرة بالمدافع محمد الطليبة. رمية التماس قريبة من الزاوية على يسار الحارس ثمر الجيتي. تتنفذ الكرة في وسط منطقة 18 يرجعها نافع بن خليفة. نافع بن خليفة خطأ. خطأ على اللاعب ماهر أو هيثم الهمامي بعد اعتراض من اللاعب مجاهد عمار على اليسار يلعب كظهير أيمن ونجده في بعض الأحيان في وسط الميدان في وسط الدفاع يعاضد في زملاء آدم سايس وكذلك أمين إبراهيم في زوز جهات. ترجع كرة لزيتون الشماخ إلى اليمين رأسية في مرة أولى. مازالت الكرة في وسط الميدان عن طريق محمد دعباك. ما وصلتش الكرة لمحمد بن جدو. محمد بن جدو يقطع حاله المدافع حسام الدين شيبة كابتن الفريق. يرجع إلى الوراء ويرتكب مخالفة. يرتكب مخالفة اللاعب ريان كعيلان. تتنفذ سريعة على الجهة اليمنى لفاخر الرمادي. فاخر يحاول يوصل للكرة مازال الاختار لكن الكرة ممتازة. الدفاع ممتازة. الدفاع دفاع زيتون الشماخ ياخذ هذه الكرة. محمد دعباك يقطع الكرة على المهاجم فاخر الرمادي. كرة بين اثنين هيثم الهمامي. هيثم لي بالقاسم حسحاسي في وسط الميدان. محمد بن جدو. محمد بن جدو مخالفة مرتكبة عليه من اللاعب ادم ابراهيم باش يقوم بتنفيذها. نافع بن خليفة
0: في توقيت عاد المباراة الان.
1: نلعب الان في توقيت 25 دقيقة لعب 26 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين زيتون
0: هدف مقابل 0
1: واحد بلاش.
0: هدف مقابل 0
1: نادي البملي أمام زيتون الشماخ
0: بتوقيع فاخر الرمادي منذ الدقيقة الثانية مع انطلاقة المباراة. شكرا لك عادل. نرجع لك بعد الأذان وموجز الساعة الرابعة.
2: عروس الصحراء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم اليوم وغدا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين معرضا جهويا لمنتوجات الأسر، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. أعلنت وزارة الفلاحة عن إحداث شبكة وطنية لمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. ينظم مركز النهوض بالصادرات يوم 20 والحادي 21 من مايو القادم بتونس الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض. دوليا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غداة تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. نقلت صحيفة الإيكونوميست البريطانية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي ترامب حصل على التزامات جديدة من الرئيس الصيني شي جينغ بينغ للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم السبت 16 مايو 2026. نستهلها بإعلان برياح قوية رقم 110 سير المفعول يغير ويمدد رقم 109 24 ساعة بداية من يوم الجمعة على الساعة 9 بالتوقيت العالمي ليلا، ويهم مناطق شمال تونس ومشرق تونس وخليج قابس. بالنسبة لشمال تونس، الريح غربية شمالية غربية قوة 7 مسلم بوفور أي ما يعادل من 28 إلى 33 عقدة. شرق تونس، ريح شمالية شمالية غربية قوة 7 مسلم بوفور تصل محليا قوة 8 أي ما يعادل 34 إلى 40 عقدة. بالنسبة لخليج قابس، الريح شمالية شمالية شرقية قوة 7 مسلم بوفور تتقلص بعد الظهر وتتمثل في منخفض للضغط الجوي يهيمن على منطقتنا. 998 اكتوب باسكال على خليج جنوى يتزامن لاحقا على مع منخفض للضغط الجوي 1001 اكتوب باسكال على خليج السرة ثم يتجه نحو الشرق. بالنسبة للتوقعات الجوية لهذه الليلة، شمال تونس الريح شمالية غربية من 20 إلى 30 عقدة تتقلص في نهاية الليل إلى 25 عقدة. البحر يكون شديد الاضطراب وهناك سحب عابرة ورؤية متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 25 إلى 30 عقدة تتقلص مع منتصف الليل إلى 25 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب وهناك سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية متوسطة. خليج قابس هذه الليلة الريح شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب وهناك سحب أحيانا كثيفة مع إمكانية لأمطار ضعيفة والرؤية متوسطة. نمر الآن للتوقعات الجوية اليوم الغد. شمال تونس الريح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة تتجاوز 25 عقدة ثم مؤقتا 30 عقدة. البحر يكون شديد الاضطراب فيصبح محليا مضطرب وهناك سحب أحيانا كثيفة والرؤية متوسطة إلى جيدة. شرق تونس يوم الغد الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تتجاوز مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة والبحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب وهناك إمكانية لنزول أمطار ضعيفة والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. خليج قابس يوم الغد أريح شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة. البحر يكون مسترب محليا شديد الاضطراب وهناك إمكانية لظهور وأمطار ضعيفة والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
5: ملاعب وأهداف.
6: أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف. وذكر نتابع مباراة الجولة الأولى من برج ضمن البقاء في رابطة علوات المستوى الثاني مباراة زيتونة شماخ النادي البامبلي في الربع ساعة الأخيرة المباراة الآن ونتيجتها هدف مقابل صفر لبامبلا إذا لم تتغير بتوقيع فاخر الرمادي. لقاء منقول عبر موجاتنا بصوت عادل البدو. قبل ما نرجع لعادل نذكر أنه مباراة المنتخب التونسي أقل من 17 سنة المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب مواجهته ضد المنتخب المصري مع الأسف تنتهي بهزيمة منتخبنا 2-1 بعد ما كان منتخبنا متقدم هدف مقابل صفر عن طريق محمد منصف الثابتي ثم عودة المنتخب المصري بثنائية محمد جمال وأمير أبو العز في انتظار مواجهة ثالثة نحكي عليها بعد شوية بعد ما نرجع لعادل البدو يعطينا تفاصيل ما تبقى من توقيت في الشوط الأول من لقاء شماخ وبمبلا. تفضل يا عادل مرحبا.
7: شكرا لك عبد الكريم من جديد. تحية لك تحية كل الزملاء في إذاعة عروس الصحراء إذاعة تطوي. 35 دقيقة لعب إلى حد الآن. أبرز زوز فرص كانت منذ قليل للنادي البنبلي. هجوم في من وسط الميدان آدم إبراهيم يعطي كورة لصاحب الهدف فاخر رمادي وكورة يرجع بها من جديد يخرج هذا اللاعب آدم إبراهيم على اليمين أو على يمين حارس مرمى الزيتون الشماخ ويخرج وجه لوجه يسدد بساق اليسرى والامتياز لحارس المرمى ثامر الجيتي ليخرج كرة ضربة ركنية. مرة ثانية ياخذ كرة نفس اللاعب فاخر رمادي يعطي كرة وتسديدة لأسامة الجزيري من بعيد الحارس يرتمي وينقذ مرماه على مرتين من هدف ثاني محقق. هذه رمي التماس. ماذا يقول الحكم؟ رمي التماس لفائدة النادي البنبلي. حوار بين الزوز لاعبين هيثم الهمامي وكذلك المدافع شهاب بكار. حوار دخل فيه الحكم أمير العيادي نبع زوز لاعبين. يبقى الميثاق الرياضي والتنافس الشريف بين اللاعبين في هذه المباراة. ترجع كورة من جديد لفائدة النادي البلبلي. توزيعة في وسط الميدان محمد ياسين الهمامي لكن ما توصل الشكورة. تخرج رمي التماس لفائدة النادي البلبلي قريبة من منطقة الزاوية على يسار الحارس ثابت الجيتي حارس زيتون الشماخ. تتنفذ رمي التماس طويلة عن طريق حسام الدين شيبة كابتن الفريق. كورته خارج الميدان. كورة باليد لكنها خارج الميدان. رمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ ينفذها محمد دعباك. رمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ تتنفذ الكرة طويلة بعض الرذاذ عبد الكريم في هذه المباراة في هذا الملعب منذ قليل رذاذ خفيف طبعا في أجواء شبه شتوية إن صح التعبير.
6: مهم جدا عامل المناخ يا عادل. مهم جدا يعني ما ثماش الحراره اللي تقلق الملاعبيه في الميدان. الطقس الشتوي يساعد العطاء اكثر يعني وتقديم مستوى ممتاز.
7: نعم بالفعل حتى اللاعبين كما ذكرنا منذ بدايه اللقاء انه يلعبوا مخزين راحتهم في اللعب. هناك تبادل كره ممتاز بين لاعبي زيتونة الشماخ وكذلك بين لاعبي نادي البملي في خاصه في بناء الهجمات المعاكسه لكراتها كلها في ظهر الدفاع ليكون متقدم للهجوم. لكن يبدو أنه رجوع نوعا ما ثقيل نوعا ما للاعبي زيتون الشماخ. هذاك علاش الخطر يأتي من الجهة اليسرى لنادي البنبلي وهذه ضربة مخالفة لفائدة النادي البنبلي أو ربي التماس لفائدة زيتوت الشماخ يقول الحكم ننتظر التنفيذ عن طريق اللاعب بالجسم حسحاسي بعد احتساب قليل الماء من لاعبي الفريقين. رغم أنه الطقس كما ذكرنا ماهوش حار والحمد لله أنه يتواصل الرذاذ في هذا اللقاء. طقس جميل، مباراة جميلة فيها برشا كورات وبرشا صنعة من اللاعبين، خاصة اللاعب هيثم الهمامي لاعب زيتوت الشماخ. الامتياز كذلك لمحمد بن جدو، هذه كورة طويلة توزيعة يغير مكانه، ماذا يقول الحكم؟ أوه ممتاز العملية، أمير العيادي قريب من العملية، كانت كورة لمعتز خنيسي ولو أني من قريب للمنطقة 18 شاهدت أنه لمسة خفيفة من معتز خنيسي للكورة، حاول أنه يسدد بالساق اليمنى. الامتياز للدفاع، يرجع آدم سايس يحط ساقه على الكورة وتصدم الكورة في مرة ثانية بمعتز خنيسي، تخرج ضربة مرمى لفائدة نادي بنبلي. ممتازة العملية وجه لوجه والامتياز لدفاع نادي بنبلي. هذه فرصة أخرى لزيتوت الشماخ، ترجع كورة في وسط الميدان طويلة، من يلتحق بهذه الكورة؟ يلا معتز خنيس يخلط ويلتحق بهذه الكورة، يرجع يراوغ والامتياز للدفاع. واقف كما ينبغي آدم سايس، ومحاصرة لصيقة لمعتز خنيسي، كورة طويلة لقلب الهجوم رأسية في مرة أولى. ماذا يقول الحكم؟ هل يقول ضربة جزاء؟ نتابع العملية، يخرج وجه لوجه، ماذا يقول الحكم؟ هناك ورقة صفراء إن لم تكن حمراء، ورقة صفراء على اعتبار أن المدافع اعترض المهاجم ياسين حكيمة وعرقلة لهذا اللاعب. وبالحقيقة هو آخر لاعب، ما نعرفش علاش أعطاه ورقة صفراء فقط. يبدو أن هناك ضربة جزاء، بالفعل ضربة جزاء للنادي البنبلي، ضربة جزاء لنادي البنبلي. على قلت منذ قليل أنه الدفاع بطيء في العودة لاختلاس الكرات لتبر في وسط الميدان وعلى الجهة اليسرى، كرة طويلة لياسين الحكيمة، ياخذ كرة براسه يلتحق بها المدافع على ما يبدو محمد دعباك، ليخذ ورقة صفراء، ما عطاش ورقة حمراء الحكم بما أنه آخر مدافع، علاش ما عطاش ورقة حمراء؟ هو الأقرب وهو الذي يقدر العملية. يسقط اللاعب داخل المنطقة ياسين حكيمة ويتحصل على ضربة جزاء، نفس اللاعب باش ينفذ ضربة الجزاء. دقيقة 41 هل تأتي بالجديد؟ الحارس واقف كما ينبغي ثمن الجيتي، أنقذ مرماه ما أكثر من مناسبة، تقريبا 3 كورات كادت تدخل للشباك. يخلي الكورة لفاخر الرمادي صاحب الهدف الأول، هو مش يقوم بتنفيذ ضربة الجزاء. ماذا سيفعل الحارس؟ يتقدم ويسجل الهدف الثاني لنادي البنبلي، ثنائية فاخر الرمادي في الدقيقة الثانية ودقيقة 42.
6: هاي عادل، في انتظار عودة صوت عادل البدوي يذكر شوط أول أو 42 دقيقة أولى من مواجهة زيتونة شماخ نادي بمبلا للنادي البمبلي، مباراة يحتضنها ملعب كسر قفصة 2-0 بتوقيع فاخر رمادي، ثنائية دقيقة ثانية ودقيقة 42 من ضربة جزاء لفريق نادي بمبلا. نادي بمبلا وزيتونة شماخ قلت أنه مباراة لحساب الجولة الأولى من ضمان البقاء في رابطة الهوات المستوى الثاني، غدوة لقنصر الله واتحاد برج السدرية. أعود من جديد لعادل البدوي في قفصة. عادل
7: شكرا لك، هذا هجوم آخر لفائدة زيتونة شماخ، توزيعها على الجهة اليسرى وكرة خرجت خارج الميدان، خارج الميدان التحق بها بالجاسم حسحاس.
6: شو شوية صعوبات معنية
7: شفوي.
6: تفضل اي واصل. نعم. يا عادل ثم شوية تقطعات على مستوى التطبيق. واصل.
7: نعم تسمع فيه. 5-5 عبد الكريم.
6: 5-5 الان.
7: شكرا لك. توزيعة من الحارس بعد ضربة المرمى ترجع من جديد في وسط الميدان ادم براهم. ادم براهم كورته مقطوعة من دفاع الزيتون الشماك. ياخذ الكرة محمد بن جدو. محمد بن جدو يراوغ بالساق اليسرى يحاول القلبها في المراوغات. تعلو الكرة أسامة الجزيري. أسامة الجزيري. أسامة الجزيري.

0: دائما في انتظار عودة صوت عادل البدوي مباشرة من ملعب كسر قفصة ومواجهة زيتونة شماخ ونادي بمبلا. شوط أول في لحظاته الأخيرة ولا تقدم لنادي بمبلا 2-0 ثنائية فاخر الرمادي، الهدف الثاني من ضربة جزاء عادل البدوي ولحظات أخيرة. إذا كان حاضر فتحي حاضر عادل البدوي نرجع له ونكمله معاها الشوط الأول.
1: تسمع فيها شو الانقطاع اللي
0: صغير على مستوى التطبيق هذه ما تصير الحكاية هذه. تفضل يا عادل.
1: احنا بذبين الابطار تصبنا ثم الرذاذ بدأ يقوى بشوي بشوية، ما نحبوش الانقطاع للصوت يصير يحرمنا من
0: التواصل مع السادة المستمعين. عادل

0: صوت عادل البدوي مباشرة من قفصة. نعمل جولة نشوف فيها مختلف الدوريات الأوروبية في الدوري الألماني. الجولة رقم 34، لقاءات شارفت على النهاية بين ليفركوزن وهامبورغ، تعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، بايرن ميونخ متقدم أمام كولن 4-1، بروسيا مونشنغلادباخ وهوفنهايم الانتصار للتقدم دقيقة 87 لبروسيا مونشنغلادباخ 3-0، وشتوتغارت وإنترخت فرانكفورت دقيقة 79 2-1 لفريق شتوتغارت، هاندهايم ماينز 2-0 لماينز، 4-1 لفريبورغ أمام لايبزيغ، سان باولي وفولسبورغ 3-1 لفولسبورغ، يونيون برلين وأوكسبورغ 3-0 ليونيون برلين، وفيردر بريمن منهزم أمام بوروسيا دورتموند 1-0. نعود لعادل البدوي في قفصة وما تبقى من توقيت الشوط الأول من مواجهة شماخ وبنبلا، تفضل يا عادل.
1: شكرا لك. ضربة مخالفة لمسة يد من لاعب زيتونة الشماخ تجيب مخالفة على الجهة اليمنى في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعد نهاية الوقت القانوني. الحكم على ما يبدو أضاف 3 دقائق كوقت بديل، ما توقفش برشا الوقت، ترجع كورة طويلة، مخالفة مرتكبة على دفاع زيتونة الشماخ، والرذاذ رذاذ الأمطار بدأ يقوى شيئا فشيئا، ممطار ممتازة وطقس ممتاز ومباراة ممتازة. كرة طويلة من اليمين، أنور إبراهيم أنور، كورته تمشي رويدا لحارس المرمى، تخرج ضربة مرمى لفائدة النادي البنبلي. الحكم أمير العيادي يتعاود يتوجه من جديد للحارس، خلى كرة خارج الميدان ورجع بدو كرة، على اعتبار أنه تجيه كرة أخرى من ملتقي دي كرة، بطبيعة الحال فماش ملتقي دي كرة هنا، لكن الحكم يتوجه له بسرعة على أساس أنه يمشي يجيب الكرة، ما فماش وقت ضايع، حتى كي ضيع الوقت راه مش يزيدوا الوقت. ينفذ ضربة المرمى طويلة في وسط الميدان، ترجع من جديد لزيتونة الشماخ، ممتاز من جدو، ممتاز في المراوغة، مازال اختار لفائدة زيتونة الشماخ على اليسار، كرة بين الاثنين، مراوغة في مرة أولى، ياخذ الكرة بالقاسم حسحس إلى اليمين، تمشي محمد بن جدو بالساق اليسرى يسدد، لكن يعترض هذا الدفاع في مرة أولى، ترجع من جديد لفائدة زيتونة الشماخ إلى اليمين، أنور إبراهيم يوزع، تصطدم بالدفاع وتمشي الكرة إلى الحارس، حارس المرمى أيمن بن حسين، كرة طويلة يرجع هذه الكرة، يمشي اللاعب صاحب الهدف الأول، توزيعة وتسديدة في شكل توزيعة، لكن كرته خارج الميدان ضربة مرمى. حكم الساحة ينظر إلى ساعته، وربما بعد دقيقة الرابعة يصفر، ولو أن ما توقفش اللعب برشا حسب رأي. ترجع كرة من جديد برمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ أو لنادي البنبلي، باش ينفذها آدم سايس، ينفذ رمي التماس طويلة باتجاه ياسين حكيمة، ما توصلوش الكرة، ياخذ الكرة من جديد حسام الدين شيبة كابتن الفريق، رمي التماس هذه المرة لمن؟ ماذا يقول الحكم؟ مخالفة غير مباشرة لفائدة النادي البنبلي، مش نفذها كابتن الفريق حسام الدين شيبة بعد اعتراض من المدافع محمد طليبة. الكرة ضربة مخالفة لفائدة النادي البنبلي، كرة إلى اليمين تتعدى ما تتعديش، ممتاز الدفاع، ترجع بهجوم معاكس لفريق الزيتونة، هيثم كرة بين الاثنين، بين هيثم وكذلك بالقاسم حسحاسي، لكن ما وصلتش، وفي هذه الآونة بالضبط حكم الساحة ينهي الفترة الأولى بتقدم النادي البنبلي بهدفين مقابل صفر، هدف فاخر المادي في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، والدقيقة 42 نفس اللاعب إثر ضربة جزاء. إلى اللقاء في الشوط الثاني بإذن الله.
0: شكرا عادل البدو، يعطيك الساحة. شوط أول لفريق بملة على حساب شماخ 2-0. كما كان يذكر عادل، ثنائية فاخر الرمادي دقيقة 42 في انتظار الشوط الثاني، استراحة فنية قصيرة ثم نواصل المشوار في ملعب وأهداف.

الإشهار. تعتزم شركة اليوني المساجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للإلتزام.

0: التحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إشهار.

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف. نتابع مباراة ضمان البقاء أو برج ضمان البقاء تحديدا في رابطة الهوات المستوى الثاني، مباراة ملعب قصر قفصة بين زيتونة شماخ ونادي بمبلا. شوط أول للنادي البمبلي 2-0 ثنائيات في آخر الرمادي. مباراة بصوت عادل البديو اللي حضر معنا الآن من جديد في المباشر وانطلاقة الشوط الثاني. عادل أهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
2: تحية ليك من جديد عبد الكريم. أكيد أجواء الشوط الثاني مش تكون مغايرة تماما، خاصة هذا هجوم لفائدة زيتونة الشماخ والحارس. كانت كرة ممتازة باتجاه ريان كعيلان، لكن الكرة أسبق منه الحارس. قلت بداية الشوط الثاني ضاغط فريق زيتونة الشماخ، من المؤكد لابد أنه يلعب على حظوظه للبحث عن التعديل لملاء في هذا اللقاء وتسجيل هدف وتسجيل الفارق والتعديل، وتبقى صورة المباراة في شوط ذو 45 دقيقة كيف ستكون النتيجة. نتمنى أن يرتفع النسخ، خاصة أن الانطلاقة كانت بداية اللقاء بهجومات زوج هجومات معاكسة بالحقيقة ومحاولة مباغتة الدفاع دفاع نادي البنبلي. كرة طويلة رمي تماسي بيت زيتونة الشماخ في الجهة اليمنى، تسديدة في مرة أولى الحارس، تسديدة ممتازة من اللاعب هيثم الهمامي، كان خذا كرة داخل المنطقة عن طريق معتز خنيسي للكرة وتسديدة، لكن الحارس أسبق وخذا كورته لم تكن بالقوة المطلوبة. نذكر السادة المستمعين بتشكيلة الفريقين اعتبار أنه من زمان ثماش تغييرات وننتظر دخول لاعبين في صفوفة زيتونة الشماخ. تشكيلة النادي بمبلي الاعتبار هو النادي الضيف: أيمن بن حسين حارس المرمى، شهاب بكارم، بن إبراهيم، آدم سايس، حسام الدين شيبة، أسامة جزيري، آدم إبراهيم، ياسين حكيمة، فاخر رمادي، محمد ياسين همامي، ومجاهد عمار. بالنسبة لدكة البدلاء: سامح النابتي، عبد الرحمن معطلة، إبراهيم إبراهيم، رائد وسلاتي، حمزة بن عيشة، ياسين بن حسين بن صالح بن الحاج حسين، أيوب ساسي، علي إسماعيل قروز، والمدرب مهدي حنيفي. بالنسبة لزيتونة الشماخ في حراس المرمى: ثامر القيتي، أنور إبراهيم، محمد دعباك، محمد طليبة، أحمد سجاي، نافع بن خليفة، ريان كعيلان، محمد بن جدو، هيثم الهمامي، معتز خنيسي، بالقاسم حسحاسي. على دكة بدلاء زيتونة الشماخ: ريان بلورو، فادي السبوعي، نزار يعقوبي، حلمي مسعودي، آدم عبيشو، وجاسم حازمي، وعلي غريان. بالنسبة لطاقم التحكيم: المدرب بطبيعة الحال حازم عليوي، وبالنسبة لطاقم التحكيم الحكم الرئيسي سمير العيادي، المساعد الأول عبد الرحمن كشو، المساعد الثاني إسماعيل برادعي، المراقبة مراقبة المباراة هيثم الفالح، وكريم التواتي هو المنسق العام. نلعب الآن في الدقيقة الرابعة، لا تغيير بالنتيجة 2-0. الزوز هداف كان سجله في الشوط الأول عن طريق نفس اللاعب فاخر رمادي في الدقيقة الثانية منذ انطلاقة المباراة أثر مكافأة مباشرة، وفي الدقيقة 42 بضربة جزاء يمضي الهدف الثاني. فاخر ياخذ الكرة، ترجع من الدفاع دفاع زيتونة الشماخ، واقف كما ينبغي، ياخذ الكرة بالقاسم حسحاس، بالقاسم يراوغ، راوغ في المرة الأولى، يرجع له المدافع آدم سايس، آدم سايس، آدم سايس، يعطي لآدم إبراهيم، آدم إبراهيم، وتخرج الكرة رمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ. على الجهة اليمنى قبالة المدرج المكشوفة تتنفذ رمي التماس السريعة لفائدة، هذه مخالفة، يقول الحكم مخالفة لفائدة الزيتونة. ممتازة العملية والمراوغة من ريان كعيلان، مخالفة ممتازة وقريبة للمرمى. هذه المرة فريق زيتونة الشماخ عنده عامل الريح يساعده، لابد من اقتناس واستغلال هذه الفرصة خاصة في التسديدات من بعيد. ضربة مخالفة بالساق اليسرى محمد بن جدو، يترك الكرة لنافع بن خليفة، نافع بن خليفة أو محمد بن جدو، من سينفذ؟ نافع بن خليفة في القائم الأول، ترجع كورة من الدفاع في مرة أولى، مازال الخطر لزيتون الشماخ، توزيعة طويلة والحارس، كورة طويلة لم تجد مهاجم، كورة ممتازة بعد ما رجعت لدفاع الزيتونة يخرج هذه الكورة اللاعب محمد دعباك، لكن كورته كانت بعيدة تمشي ضربة مرمى لفائدة النادي البنبلي. يحط الكورة مكان التنفيذ حارس المرمى، ممتاز المهاجم هيثم الهمامي، موجود نفسه في أكثر من مأزق. علاش؟ لأنه أربع لاعبين يحاصروا في هذا اللعب، أقول جيدا أربع لاعبين، لأنه بامتياز خاصة في المراوغات بإمكانه أنه يمر من لاعب أو اثنين، لكن ثلاثة أو أربع لاعبين لابد شكون يعاضوا من اللاعبين زملاء كيفاش القاسم حسحاسي وكذلك معتز خنيسي. رمي التماس لفائدة الزيتونة تتنفذ، مخالفة يقول الحكم، ممتاز اللاعب لاعب محمد طليبة يقترب كثيرا من المدافعين ويجيب في مخالفات، يتحس على مخالفات قريبا من منطقة ال 18. هذه المخالفة الثانية ليه في ظرف دقيقتين، تتحط الكرة مكان التنفيذ، هذه المرة باش نفذها محمد بن جد. مخالفة دائما على الجهة اليمنى لهجوم الزيتونة تتنفذ في القائمة الثانية، رأسية والبرة، أوه مخطئ الكرة، رأسية لم تكن كما ينبغي من لاعب الزيتونة، ريانك عيلان ياخذ رأسية ممتازة لكن كورته خرجت، كانت مقوسة بالساق اليسرى تمر من المدافعين ومن المهاجمين وتستقر على رأس المدافع، لكن الكرة لم تكن مؤثرة كما ينبغي، ترجع بضربة مرمى لفائدة الضيوف أي النادي بنبلي، طويلة الكرة مرتدة ورمي التماس، رمي التماس لفائدة النادي البنبلي، رمي التماس لفائدة النادي البنبلي على اليسار. من سينفذ؟ ننتظر التنفيذ. آدم سيس، ترجع الكرة لفائدة النادي البنبلي، تصدم الكرة بالمهاجم وتخرج ضربة مرمى، ضربة مرمى لفائدة النادي البنبلي، تتنفذ سريعة عن طريق المدافع شهاب بكار، شهاب بكار كورته مرتدة ضاغط كما ينبغي زيتون الشماخ، يبقى التجسيم، تخرج الكرة ضربة ركنية لفائدة زيتون الشماخ، بعد ارتداد الكرة وعودتها من الدفاع تصدم بالمدافع وتخرج ضربة ركنية، ضربة ركنية للزيتونة باش يقوم بتنفيذها على اليمين، معتز خنيسي يحط الكرة مكان التنفيذ، ضربة الركنية، ركنية هل تأتي بالجديد في القائمة الثانية هذه المرة، رأسية غير مؤطرة كالعادة، ولاعبي زيتونة الشماخ توصلهم كرات خاصة أنه داخل المنطقة هناك العديد من المدافعين وتجد المهاجم لوحده، لكن الكرة قوية بعامل الريح، ذاك علاش تحدثت عن عامل الريح أنه يخدم الزيتونة، لكن اقتناص الكرات غير مؤثر وغير محكم من طرف اللاعبين، يلعب بامتياز الزيتونة، لكن الإشكالية أنه في تنظيم الهجومات يبعد شوية على النسق العادي. ترجع الكرة بضربة مرمى لفائدة النادي بنبلي، ياخذ الكرة مخطئ ياسين حكيمة، أراد تمرير الكرة لفاخر الرمادي ويخرج في هجوم، لكن كرته خرجت رمية جانبية لفائدة زيتون الشماخ. على فكرة حصل اللعب على الجهة اليمنى لهجوم زيتونة، الجهة اليسرى تقريبا ما شفناش كرات في من هذه الجهة، هذه كرة أخرى لفائدة الزيتونة، مراوغة ممتازة على اليسار، أو كانوا اسمحني خذينا الكرة على الجهة اليسرى، ممتاز العملية. أنور برامي طويل الكرة في ظهر الدفاع أسبق المدافع آدم سايس. أمين براهم، أمين براهم يخرج كرة لآدم براهم لكن كورته خرجت رمي التماس يفيد زيتون الشمال لتنفذ سريعة مراوغة في مرة أولى محمد بن جدو رمي التماس أخرى لعب متقطع بإخراج الكرات يبحث النادي المملي على تشتيت الكرات وكسر الهجومات تتنفذ سريعة في وسط الدفاع والحارس رأسيت بالقاسم حسحاسي ممتازة والحارس حارس المرمى أيمن بن حسين. دفاع الزيتونة يأخذ كرة من جديد على اليسار مراوغة في مرة أولى ممتازة العملية توزيعها في القائم إلى ماذا يقول الحكم سقوط لاعب انزلاق بين الزيتونة الشماخ تمشي مرتدة من هجوم شياب بكار هجوم نادي بنبلي كورتو يصدها المدافع محمد بك تخرج رمي التماس رمي التماس في فائدة النادي البنبلي رمي التماس النادي البنبلي تفذ سريعة إلى اليمين مجاهد عمار ما تمكنش من اقتناص الكرة يقصها المدافع أنور إبراهيم وتخرج رمي التماس من جديد لفائدة النادي البنبلي رمي التماس من نفس الجهة هاي من جهة الهجوم النادي البنبلي الجهة المقابلة من الجهة المقابلة للمدارج المكشوفة باش يقوم بالتنفيذ كابتن الفريق حسام الدين شيبة كرة طويلة داخل المنطقة كالعادة على الطريقة الإنجليزية تتنفذ الكرة خطيرة نوعا ما رأسية المدافع يقص الكرة فريق الزيتونة من جديد ترجع لأمين إبراهيم يأخذ كرة مجاهد عمار مجاهد عمار من زيادة كرة عند النادي البنبلي في وسط الميدان ياسين حكيمة ياسين يحاول يمرر كورته مقطوعة يمشي في هجوم عاكس فريق الزيتونة ثلاثة لاعبين على المهاجم ريان كعيلان ريان يقطع له الكرة المدافع ويوزع باتجاه الجهة اليمنى مجاهد عمار واقتناص الكرة من الدفاع دفاع الزيتونة هيثم يحاول الترويض يطلع ويصعد فوق الجميع يروض كورته بالرأس وبالساق اليسرى ترجع من جديد إلى اليسار هذه المرة تغيرت وجهة اللعب توزيع داخل المنطقة صدرية وتوزيع لا تسديد لا ممتاز العملية بزال اختر لفيت الزيتونة كرة ممتازة هيثم والحارس ممتاز العملية هيثم ياخذ الكرة بالساق اليسرى تصعد عاليا يسدد بالرأس والحارس بارتماء ينحي الكرة بالتسعين ممتاز العملية هيثم لكن كورتك يا هيثم الهمامي لابد أن تكون أقوى من هكا ممتاز الحارس يفسخ هدف ضغط فريق الزيتونة والأرجح حلو يتوصل للتسجيل ننتظر الأهداف بعد هذه الهجومات تمشي كرة رمي التماس لفائدة النادي البنبلي تتنفذ سريعة مرة أخرى تصطدم بالدفاع وتخرج رمي التماس أخرى للنادي البنبلي قريبة منطقة الزاوية في منطقة الضيوف أي النادي البنبلي رمي التماس أخرى من جديد تتنفذ طويلة تمشي لدفاع زيتونة الشماخ يصد هذه الكرة محمد بن جدو محمد دعباك والكرة مرة أخرى رمي تماس أخرى لنادي البنبلي في نفس المنطقة ونفس الجهة تمشي رمي التماس لفائدة فاخر رمادي فاخر حاول يأخذ الكرة يتصدى له المدافع ويخرج رمي تماس أخرى هذه المرة بدينا نقترب شيء في شيء من منطقة زيتونة الشماخ تتنفذ طويلة يقطعها في مرة أولى المدافع أحمد سقاي كابتن الفريق وتخرج رمي التماس أخرى على الطريقة الإنجليزية نفس اللاعب حسام الدين شيبة طويلة يطلب منه الحكم المدافع الابتعاد عن خط التماس كموش يخرجوا الميدان ينفذ رمي التماس طويلة ترجع من جديد تسديدة وخارج الميدان تسديدة خارج الميدان نلعب في 16 دقيقة لعب والنتيجة على حالة إلى حد الآن 3 مقابل 0 لنادي البنبلي أمام زيتونة الشماخ زوز أهداف في الشوط الأول فاخر رمادي في الدقيقة الثانية بعد تنفيذ مخالفة مباشرة تباغت الحارس والهدف الثاني كان عن طريق ضربة جزاء لنفس اللاعب في الدقيقة 42 ضربة مرمى تنفذ سريعة طويلة الكرة ريان كعيلان يرجع من جديد الدفاع دفاع الزيتونة يقص الكرة كابتن الفريق أحمد سقاي أحمد كورته إلى اليمين مراغة ممتازة من صحاح بالساق اليسرى الأنيق بين الظفرين ممتاز العملية يعطي لي كابتن الفريق أحمد السقاي كرة إلى اليسار ممتاز زيتون الشماخ في تبدأ تبادل الكروي في هذه الفترات لكن الكرات ما وصلتش مخطئة تمشي مخطئة بهجوم عاكس الدفاع صامت دفاع الزيتونة تمشي من جديد لبلقاسم حسحاسي بلقاسم كورته ما وصلتش ياخذ الكرة في مرة أولى نافع بن خليف نافع بن خليف نافع إلى ماهر أو هيثم الهمامي عفوا هيثم كرة طويلة إلى اليسار محمد طليبة محمد طليبة يوزع مازالت الكرة عند الزيتونة هيثم يرجع إلى الوراء نافع بن خليفة بافع يدور إلى اليمين الكرة أحمد السقاي أحمد السقاي تخرج الكرة رمي التماس اعتراض من اللاعب محمد ياسين الهمامي كل لاعبي النادي البنبلي في الدفاع كل اللاعبين في الدفاع يعادوا في المدافعين يحبوا يحافظوا على الزوز أهداف والتقدم الحيني جمعية تلعب والدافع أكيد أنه ربما السيطرة تجيب هدف للفريق المنافس دخول رائد وسلاتي الآن في تشكيلة النادي البنبلي ننتظر التغيير خروج على ما يبدو صاحب الزوز أهداف فاخر الرمادي فاخر الرمادي يغادر بالفعل ويترك مكانه لرائد وسلاتي فاخر صاحب الزوز أهداف كنا ذكرناها منذ قليل ودخل مكانه رائد وسلاتي تغيير وحيد إلى حد الآن ننتظر 3 تغييرات في صفوف زيتونة الشماخ كرة ترجع لزيتونة الشماخ في وسط الميدان كرة بالاثنين ومخالف رفع الساق يا ريان كلفك مخالفة مخالفة لفائدة النادي البنبلي ننتظر التغيير أو التنفيذ ماذا يقول الحكم تغيير يخرج ريان كعيلان وكذلك خروج على ما يبدو محمد بن جدو التغيير الثالث خروج بالقاسم حسحاسي هذوما الثلاثة تغييرات نعطيكم اللاعبين اللي دخلوا تمشي كورة ماذا يقول هناك دفع لا يقول الحكم هناك عملية تمويهية مراوغة في مرة أولى ممتاز العملية ممتاز العملية ورمي التماس رمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ رمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ
1: في توقيت عادل ذكرنا بتوقيت والنتيجة
2: مسعودي 20 دقيقة لعب 2 بلاش لنادي البنبلي أمام زيتونة الشماخ
1: بتوقيع فاخر على الرمادي في الشوط الأول الدقيقة الثانية والدقيقة 42 من ضربة جزاء لحظات ويكون الموعد مع موجز للساعة 5 من تقديم عمر بودربالة ثم نواصل المشوار فيما تبقى من توقيت من لقاء زيتونة الشماخ ونادي البنبلي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. عقدت السلطة الجهوية بولاية تطاوين مؤخرا جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعات الكبرى والمروية بالجهة، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة. ينتظم بجزيرة جربة بداية من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري ملتقى تحت شعار الموجات والتقنيات الذكية والذكاء الصناعي من أجل زراعة مستدامة. نظمت كونفدرالية المؤسسات والمواطنة كونكت جابس يوما تحسيسيا حول الاقتصاد البرتغالي، تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة السنوية للمكتب بعنوان سنة 2025. يوم تحسيسي استهدف منظوري المنظمة وعدد من الشباب الراغبين في بعث مشاريع في القطاع الخاص. دوليا، شيع حشد من الفلسطينيين في مدينة غزة يوم السبت جثمان قائد كتاب قسام عز الدين الحداد الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة مساء أمس الجمعة، في حين نعته حركة حماس رسميا وأكدت أن مسيرة المقاومة ستتواصل حتى تحقيق أهدافها. نشر حزب الله مقطع فيديو قال إنه لاستهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي العديسة والبياضة جنوبي لبنان بصواريخ ومسيرات انقضاضية.
2: بلاغات.
1: في ركن البلاغات، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم جابس أنه بسبب الأشغال التي تعتزم القيام بها على شبكاتها سينقطع التيار الكهربائي على جزء من تقسيم لفهاش مطرش وجزء من الأحياء المحاذية لمكتب البريد بمطرش، وذلك يومي السبت والأحد 16 و17 من مايو الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. ناشدت عائلة سالم العباسي المقيمة بالمستشفى الجامعي بتطاوين أهل البر والإحسان التبرع لها بالدم، وذكرت العائلة أنها ستجري عملية جراحية لها يوم الأربعاء القادم، فمن يرغب بالتبرع الاتصال بالرقم التالي 28-572-053. أعيد 28-572-053. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا. 5:12 نواصل المشوار فيما تبقى من توقيت ملاعب وأهداف مباراة زيتون الشماخ النادي البنب لبراج ضمن البقاء في رابطة الهوات المستوى الثاني. نرجع لملعب كسر قفصة مع عادل البدوي وما تبقى من توقيت. عادل أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا عبد الكريم. 34 دقيقة لعب نقطة سوداء في هذه المباراة. الورقة الحمراء تشهر في وجه محمد طليبة. خلينا نشوف الساعة اللقطة هذه ومخالفة. مخالفة لفريق زيتون الشماخ بعد الركنية. الركنية لنادي البنبلي. قلت محمد دعباك تحصل على الإنذار الثاني. تدخل نوعا ما عنيف على اللاعب ياسين حكيمة. الحكم يترددش في إشهار الورقة الصفراء الثانية وتساوي الورقة الحمراء. يبقى في 10 دقائق الأخيرة من المباراة. يلعب زيتون الشماخ بعشرة لاعبين. هذه رمية التماس لفائدة زيتون الشماخ. تتنفذ سريعة إلى اللاعب البديل. دخلوا زور 3 لاعبين في صفوف الزيتونة. فادي أسبوعي، نزار يعقوبي، وجاسم حازمي مكان كل من أنور إبراهيمي، محمد بن جدو، وبالقاسم حسحاسي. في انتظار زوز تغييرات أخرى في صفوف النادي البنبلي للحفاظ على النتيجة. واضح العملية خاصة بعد النقص العددي. هذه رمية التماس لفائدة النادي البنبلي بعد هجوم معاكس. يعترض هذه الكرة لنزار يعقوبي، يخرج الكرة خارج الميدان. رمية التماس للنادي البنبلي. ننتظر التغييرات. الحكم مساحة أمير العيادي يطلب من اللاعب الانتظار حتى يتمكن لاعب من الدخول. تغيير آخر في صفوف زيتون الشماخ. خروج نافع بن خليفة ودخول حامل رقم 23 حلمي مسعودي. حلمي مسعودي يأخذ مكانه بالتشكيلة الأساسية لتدعيم وسط الميدان. كرة رأسية من الزيتونة عن طريق حلمي مسعودي لدخل منذ لحظات. كرة طويلة تمشي باتجاه حارس المرمى ثامر الجيتي. ضاغط كما ينبغي فريق الزيتونة لكن لم يهتدي إلى الشباك. في حين الزوز فرص تقريبا من جملة 6 أو 7 فرص سانحة للتسجيل. النادي البنبلي يستغل زوز فرص يقتل بها المباراة منذ بداية اللقاء. إلى حد الآن النتيجة على حالها. 37 دقيقة لعب. كيف سيكون رد فعل الزيتونة فيما تبقى من الوقت؟ هل يعود من بعيد ويسجل؟ هذه رمية التماس لبداية الزيتونة داخل المنطقة. توزيعة رأسية ترجع من الدفاع. أدم سيس. أدم سيس كورتو طويلة إلى المهاجم أدم براهم داخل المنطقة. يساند الحارس. ممتاز يا ثامر. كرة في الشباك. ثامر يفسخ هدف ثالث. كرة في الشباك ممتازة. يخرج وجه لوجه بعد مراوغة المدافع. آدم إبراهيم يسدد والامتياز الحارس ثامر الجيتي لينقذ الموقف.
0: يعادل يفسخ هدف ثالث. حارس مرمى شماخ ثامر لوفيني. ثامر لوفيني مش الجيتي.
1: لوفيني.
0: أي لوفيني. أي. ثامر لوفيني. مع الشكر لصديقنا عادل الجرو اللي صحح لي المعلومه.
1: شكرا لك وشكرا لصديقي عادل. ثامر لوفيني. على كل حال احنا اضفنا حارس اخر لزيتون الشماخ. ان شاء الله يكون موجود واحد لحارس اخر اسمه ثامر. هذه ضربه ركنيه لفائده النادي البنبلي تتنفذ في القائم الاول. توزيعه وتسديده راسيه محمد طليبة ترجع في هجوم عكس لفائدة الزيتونة. طويلة الكرة. هيثم كرة بعيد عليه. هيثم الهمامي الكرة بعيد عليه. كانت الكرة من فادي السبوعي. كرة طويلة لكن تخرج رمي التماس. رمي التماس لفائدة النادي البنبلي. نلعب الآن في الدقيقة 39 من الشوط الثاني. لا تغيير بالنتيجة. نفسها 2 بلاش لنادي البنبلي. زوز أهداف يتسجلوا منذ الشوط الأول. هيثم الهمامي يراوغ في مرة أولى يقطع له المدافع آدم السايس. قلت محاصرة لصيقة من آدم السايس لهذا المهاجم هيثم الهمامي. تمشي كورة لكابتن الفريق أحمد سجاي يراوغ ما خرجش الكورة يرجع ممتاز بارتماء وانزلاقية يرجع كورة لهجوم عكس لفايدة زيتون الشماك. هيثم يراوغ في مرة أولى ممتازة هيثم ممتازة مراوغاتك يا هيثم الطبطة في المراوغات والدفاع تحصل على مخالف تحصل بعد المضايقة من مجاهد عمار ليرجع يعاضد آدم السايس يتحصل على مخالف يتحصل مخالفة لفايدة الزيتونة ضربة مخالفة لزيتونة الشماخ ضربة مخالفة لفايدة الزيتونة الشماخ تتحط الكرة مكان التنفيذ مخالفة مباشرة يطلب الحكم أمير العيادي من الدفاع احترام الأمطار القانونية تسديد في المنطقة فوق المرمى ممتازة الكرة لكن فوق المرمى بقليل خطيرة الكرة قلت زيتونة الشماخ يلعب معها عامل الريح لكن لم يتمكن من اقتناص هذا من استغلال هذا العامل واقتناص الكرات خاصة اللي تكون مقبلة المرمى وباتجاه المرمى 10 دقائق مرت وبقيت 5 دقائق 5 دقائق على نهاية المباراة 1:40 في هذا اللقاء في شوطه الثاني ضربة مرمى لفائدة النادي البنبلي تتنفذ عن طريق الحارس أيمن بن حسين كرته مقوسة تخرج رمية التماس لفائدة زيتونة الشماخ يمشي كابتن الفريق أحمد السجاي يخلي الكرة لمحمد طليبة كل اللاعبين باستثناء ريان كعيلان في الدفاع ترجع الكرة من جديد رمية تماس أخرى قريبة من منطقة الزاوية منطقة الركنية لفائدة زيتونة الشماخ المدرب مادي حنيفي مدرب النادي بنبلي في حركية كبيرة وتوصيات منذ بداية اللقاء في حين مدرب زيتونة الشماخ يعطي بعض التعليمات والتوصيات لكن الكرات والتوصيات لم تأتي بالجديد للاعبين حامل رقم 19 يدخل أيوب سايس في تشكيلة النادي بنبلي مكان آدم أو مكان ياسين حكيمة يتعرض إلى إصابة منذ قليل ودخول لاعب آخر ياسين بالحاج حسين مكان محمد ياسين همامي في تشكيلة النادي بنبلي ورقة صفراء في وجه اللاعب أيوب سايس بعد ما أخرج الكرة بعد ما صفر الحكم ضربة مخالفة أخرج الكرة خارج الميدان وتحصل الإنذار لإضاعة الوقت بالاتحاد الاتحاد بما أنه متقدم بهدفين مقابل صفر هذه رمية التماس لفائدة زيتونة الشماخ طويلة الكرة ممتازة العملية فوق المرمى يقول الحكم ضربة ركنية ضربة ركنية لفائدة الزيتونة على يسار الحارس أيمن بن حسين ضربة ركنية لفايد زيتونة الشماخ تتحط الكرة مكان التنفيذ تتنفذ رأسية في مرة أولى ترجع ماذا يقول الحكم مخالفة على المهاجم مخالفة على نزار يعقوبي يصعد مع المدافع أمين إبراهيم اللي يسقط على أرضية الميدان يتحصل مخالفة يقوم لباس حاول إذاعة الوقت الحكم أمير العيادي موجود قريب منه يطلب منه الوقوف وعاد إلى الميدان دون اللجوء إلى إدخال الطاقم الإسعاف لإذاعة الوقت ضربة مرمى لفائدة النادي البنبلي تتنفذ سريعة من الحارس طويلة الكرة باتجاه رائد وسلاتي أسبق منه الدفاع، دفاع زيتون الشماخ في مرة أولى، يرجع جاسم حازمي في وسط الميدان، كرة طويلة إلى اليمين تمشي لأيوب سيس، أيوب سيس يتحصل رمي التماس، رمي التماس للنادي البنبلي، رمي التماس للنادي البنبلي على يمين الهجوم النادي البنبلي. باش يقوم بتنفيذها كالعادة في الكرات الطويلة كابتن الفريق حسام الدين شيبة داخل المنطقة، كرة طويلة، هل هناك مخالفة؟ يقول الحكم صغوط لاعب، تمشي كرة للحارس المرمى ثامر لوفيني، ثامر يرجع كرة سريعة، يحاول يربح بعض الثواني، بطبيعة الحال يسدد الكرة المدافع آدم السيس برأسية ترجع في وسط الميدان، هيثم الهمامي طويلة كورتو مرتدة من الدفاع، رائد وسلاتي لاعب نادي بملي مراوغة ممتازة، ريان كعيلان يسقط، يقول الحكم العب كورة، تخرج رمي التماس، رمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ، رمي التماس لفائدة زيتونة الشماخ رغم انزلاقية هيثم الهمامي، لكن الحكم كان قريب، كانت عملية فردية، ليس هناك تدخل من الدفاع. تتنفذ رمي التماس سريعة، ترجع من جديد، تصطدم بلاعب نادي بيملي وتخرج رمي التماس أخرى لزيتونة الشماخ، أو يقول الحكم لمسة يد، اصطدمت بيد المهاجم أيوب سيس. تتنفذ الكرة سريعة في وسط الميدان، ما وصلتش لهيثم الهمامي، ترجع من كابتن الفريق أحمد سجاي، أحمد هيثم الهمامي يوزع هيثم، يتحصل مخالف، هيثم حاول يوزع الكرة ويتحصل مخالف، مخالفة قريبة منطقة 18، هل تأتي بالجديد لفريق الزيتونة؟ والحال أنه دخلنا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، على اعتبار يبدو أن هناك 4 دقائق أو 5 دقائق كوقت إضافي. زيتونة الشماخ عندها فرصة مخالفة مباشرة، كل لاعبين للنادي البملي في الدفاع كما ذكرنا منذ بداية الشوط الثاني، صح التعبير على كل المخالفات. تتنفذ القائم الثاني والحارس يرجع كرة، مازال الخطر لفائدة زيتونة الشماخ، ترجع من الجهة اليمنى لحارس المرمى ثامر.

يلعب على المرتدات في الجهة اليمنى والجهة اليسرى، كرة طويلة إلى اليمين، يأخذ هذه الكرة ريان كعيلان، يوزع في القائم الثاني، في المرة الأولى يعترضها المدافع، يترك الأسبقية أمير العيادي، ترجع من جديد، هجوم عكس لفائدة نادي مبلبلي، مقطوعة من الكابتن الفريق. ممتاز ممتاز العملية، أحمد سقا يقوم بعملية تمويهية على اعتبار أنه باش يرجع كرة لزميله في الدفاع، لكن يخير المراوغة ويخرج بهذه الكرة، تخرج الكرة رمية التماس، رمية التماس لفائدة النادي بنبلي. نلعب الآن في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، لا تغيير في النتيجة، 2-0 للنادي البنبلي أمام زيتون الشماخ، وفريق زيتون الشماخ يلعب منقوص من لاعب محمد دعباك يتحصل الإنذار الثاني ويساوي الورقة الحمراء. ماذا يقول الحكم؟ رامي ضربة مرمى، ضربة مرمى لفائدة الزيتون الشماخ. واضح العملية، مسك الكرة للاعب رائد وسلاتي كلفته خروجه من الميدان، ما تمكنش من ترويض هذه الكرة، ترجع من جديد، ضربة مرمى تمشي، كرة طويلة لفائدة زيتون الشماخ. قلت اللاعبين يدخلوا يحاولوا يكسروا اللعب خاصة في وسط الميدان، وذلك بتشتيت الكرة خارج الميدان في الرميات الجانبية، توزيعة طويلة من كابتن الفريق أحمد سجاي، تمشي كرة رويدا لحارس المرمى أيمن بحسين. أيمن بحسين بطبيعة الحال يحاول إضاعة بعض الوقت، يرجع الكرة ويطلب منه الحكم اللعب وإرجاع الكرة، يرجع كرة في وسط الميدان، تمشي من الدفاع، دفاع الزيتونة مخالفة لهيف. إذا قلت محاصرة لصيقة من اللاعب آدم سايس، كان بهذا اللاعب يعرف مليح حركية هيثم الهمامي منذ بداية اللقاء، لأنه المحاصرة كانت منذ بداية اللقاء، مراوغة في مرة أولى من فادي السبوعي، فادي السبوعي ياخذ كورته وتخرج الكرة ضربة مرمى، ضربة مرمى من المدافع أمين إبراهيم، واقف كما ينبغي، يخلي الكرة تخرج للمهاجم فادي السبوعي، ضربة مرمى لفائدة النادي البنبلي. الدقيقة 5 في الوقت البديل، الحكم ما زال يراقب وينظر إلى ساعته، تتنفذ ضربة المرمى طويلة في وسط الميدان، ترجع من جديد لفائدة النادي البنبلي، هجوم عكس مقطوع من الدفاع، أحمد سقاي كرة إلى اليسار، ما خرجتش الكرة، مازالت عند زيتون الشماخ، توزيعة تسديدة في وسط الميدان، جاسم حازمي كورته طويلة لكن تمشي للحارس المرمى، تمشي الكرة لأيمن بن حسين. مباراة الحقيقة ممتازة، لكن الضغط كبير على دفاع زيتون الشماخ خلاها ما يتمكنش من التسجيل، وفي 20 دقيقة تقريبا 21 دقيقة لعب يخسر لاعب ويواصل بقية المشوار منقوص من لاعب، يعني في ربع ساعة الأهم في آخر اللقاء، 9 لاعبين على أرضية ميدان دون اعتبار الحارس في كل حال، ما تمكنوش من مجاراة نسق 10 لاعبين من النادي البنبلي. كرة طويلة باتجاه محمد ليبة، محمد ما خلطش معتز خنيسي على الكرة، كرة طويلة لكن ما تمكنش من اللحاق بهذه الكرة، تخرج الكرة ضربة مرمى لفائدة النادي البنبلي. 6 دقائق كوقت بديل أضاف الحكم في هذا اللقاء في شوطه الثاني، ينظر إلى ساعته أمير العيادي ويتابع، أكيد عنده الوقت الصحيح على اعتبار أن اللاعب توقف العديد من المرات. ضربة مرمى لفائدة النادي البنبلي، تتنفذ طويلة الكرة مقطوعة برمي التماس، وفي هذه اللعبة بالضبط حكم الساحة أمير العيادي يصفر نهاية اللقاء

0: بترشح النادي البيمبلي او بترشح بقاء نادي البيمبلي في الرابطة الثانية اي الهواة المستوى الثاني طبعا بعد انتصار بهدفين مقابل صفر زوز اهداف فاخر رمادي بالدقيقة الثانية من الشوط الاول والدقيقة 42 اثر ضربة جزاء. أجمل تحيات عادل البدوي.
1: شكرا لك يا عادل يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل حول لقاء زيتونة شماخ نادي بمبلا ينتهي بانتصار نادي بمبلا 2 مقابل 0 ثنائية فخر الرمادي في الشوط الأول مع بداية المباراة دقيقة الثانية ودقيقة 42 من ضربة جزاء. يعني برشا حسابات في بالنسبة لضمان البقاء زيتونة شماخ اليوم تنهزم أمام بمبلا غدوة نصر الله واتحاد برج السدرية المنهزم في المباراة الأولى سيواجه يوم الأحد 24 ماي نادي بير الحفي والمنهزم في المباراة الثانية غدوة يواجه اتحاد الشبيكة مع بقاء نادي بمبلا والمنتصر في مباراة الغد مع نصر الله أو اتحاد برج السدرية في رابطة الهواة المستوى الثاني الموسم القادم. مذكر بهزيمة منتخبنا الوطني التونسي في الجولة الثانية من نهاية أمم أفريقيا الأصغر بين المغرب هزيمة مع المنتخب المصري 2-1 غدوة في المباراة الأخيرة لحساب ثم النهائي كاس تونس لكرة القدم نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي مباراة بصفيرة صادق السالم انطلاقا من الساعة 3:30 هكا ننهي هذا الموعد الرياضي. التحية لعادل البدوي معلق المباراة صديقنا فتح المقبلي هندسة لقاء تقنيا عادل أجميل من غرفة الهاتف وكنت معكم عبد الكريم الحمدي اعدادا وتقديم الملتقى في مواعيد رياضية قادمة. شكرا وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام السادسة مساء هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء. والبداية بالعناوين: ملتقى دولي في جربة حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة. معهد المناطق القاحلة بتطاوين يتابع عددا من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح والشعير بمعتمديتي إذهب ورمد. وفي العالم، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الصهيونية على مركز الدفاع المدني في جنوب لبنان إلى 6 شهداء و22 جريحا. إلى تفاصيل الأخبار. ينظم معهد المناطق القاحلة بمدنين ملتقى دوليا حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة في ظل المتغيرات المناخية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات البحثية الدولية والوطنية والإقليمية. عن أهمية هذا الملتقى الذي يتزامن مع الاحتفال بخمسينية معهد المناطق القاحلة، يضيف مدير المعهد صغير النجاري مدير عام معهد المناطق القاحلة بمدنين في متابعة للزميل خميس بوبتان:
3: حبينا نتموه في نصف احتفالات الخمسينية. عملنا زوز مؤتمرات، وهذا المؤتمر الثالث، ومجال زوز مؤتمرات. المؤتمر هذا نسي في منتصف احتفالات الخمسينية بتاع معهد التنبه لهذه السنة، كان اخترنانا كمجال المقاومة التصحر باش نحوصل الخبرة اللي اكتسبها المعهد في الخمسين عام اللي صارت في هذا المجال، ونقصوا حتى ربما على العناية، ربما على المناطق الرخوة اللي ما كانت أقل ربما إنجاز، حتى في نطوع ونقوم المسار بتاعنا المستقبلي باش نكون أكثر فعالية في هذا المجال على المستوى المحلي وحتى على مستوى التعاون الدولي والإشاعة بتاع تونس في هذا المجال اللي هو ولا هاجس وجودي لكل المجتمعات البشرية.
2: وعن دور هذا الملتقى للترابط بين البحث وتطبيقاته على أرض الميدان في مقاومة التصحر، تضيف زهرة ليلي شعبان رئيسة مؤسسة البحث العلمي الفلاحي في تونس:
4: اليوم مؤتمر علمي قيم جدا اللي يهتم بإدارة التربة والموارد المائية لمقاومة التصحر اللي معهد المناطق القاحلة ينظمه اليوم، وهذا ملتقى مهم جدا تلتقى فيه خبرات عالمية من بلدان شقيقة وصديقة، إلى جانب الإدارات المحلية والجهوية والمركزية في كل الميادين للترابط بين البحث وتطبيقاته على أرض الميدان في مقاومة التصحر. ومعهد المناطق القاهرة معهد عريق جدا وعنده خبرة في هالميادين هذه وبشياقة، والبرنامج سريع جدا، هناك مداخلات علمية قيمة في جميع المجالات، في استخدام المياه، استخدام التربة، استصلاح التربة، مقاومة التصحر من جميع البلدان المشاركة، وما يمكن تقريب 300 مشارك من دول مختلفة، من دول صديقة وشقيقة، من أستراليا، من أوروبا، من إفريقيا، من الشرق الأوسط، مع أمبلوس الباحثين والخبراء التونسيين. التجربة التونسية تجربة قيمة جدا، ومعهد المناطق القاحلة عنده تجربة كبيرة، وهو في البحث العلمي وفي نتائج البحث وتفعيله على أرض الواقع معهد غريق وعريق جدا، والنتائج متاعه نتائج طيبة جدا ويمكن الارتكاز عليها لتعميها عند الجيران، لكن هذا لازمنا نشوفه الأخرين شنو عندهم.
2: يعمل معهد المناطق القاحلة بالشراكة مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى على عدد من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح اللين والقمح الصلب والشعير بمعتمديتي ذهب ورمادة، بالإضافة إلى القيام ببحوث تجريبية أخرى تهم الخوخ البدرية واللفت السكرية. مدير معهد المناطق القاحلة بتطاوين فرح بن سالم يضيف في متابعة أمنها الزميل سعيد العكروت:
5: أن هذه البرامج في
1: تحسين تأقلم بعض الأصناف القمح اللين والقمح الصلب والشعير اللي هو المشروع اللي يقوموا به مع صحبة المعهد الوطني للزراعات الكبرى في الهيبة ورمادة، وكذلك المندوبية الجهوية اللي قمنا فيه بعديد القطاع التجريبي، ونتائج كانت جد طيبة، وخاصة حتى من ناحية الاستهلاك الماء نظرا، لأن أي إنسان بيقولك تعمل الزراعات الكبرى في مناطق جافة معناها الاستهلاك في الهكتار تكاد تكون ضئيلة وضئيلة جدا. النتيجة عن نجم أعطيها كم اللي يكون في الهكتار 250 إلى 350 مليمتر، وهذا شيء قليل جدا معناها مقارنة بالزراعات الأخرى وفي المناطق الأخرى. معناها أن قرم آخر من البحوث التجريبية اللي أتت لها خاصة في برنامج خوخ البدري والأصناف الجد مبكرة، وصلنا بالمحرد مع الباحثين حتى نتحكموا في كمية السكر في الغلة بطرق قرية عصرية. تزد على ذلك تجربة اللفت السكري.
2: نظمت كونفدرالية المؤسسات والمواطنة كونكت جابس يوما تحسيسيا حول الاقتصاد البرتقالي، استهدف منظورية المنظمة وعددا من الشباب الراغب في بعث مشاريع في القطاع الخاص. أكثر التفاصيل مع رئيس مكتب كونكت جابس رفيقهما في متابعة لزميلة هند رزق.
5: قدام الاقتصاد البرتقالي طبعا المعروف باسم الاقتصاد الابداعي، هو نموذج اقتصادي كما نعرف الاقتصاد الاخضر، نعرف الاقتصاد الازرق، نعرف الاقتصاد الدائري. هذا نموذج من الاقتصاد البرتقالي اللي قلنا يقوم على الافكار الابداعيه، يقوم على يساعد الشباب، يساعد الباحثين الشبان ولا المؤسسات في تطوير يعني افكارها وافكار مشاريع اللي هي تقوم على الابداع، تحويل يعني الابداع من موارد بشريه او التراث الثقافي اللي يخص كل جهه، يعني كيفاش خرج منه فكره إبداعية تكون مثال اقتصادي ونموذج اقتصادي قائم على التراث الثقافي ولا الأفكار الإبداعية اللي نجم وناس أخرى يشوفوها حاجة عادية، لكن المجال تاع الاقتصاد هذا يخرج منها فكرة اللي هي تعطيه يعني قيمة اقتصادية كبيرة برشا، وتكون مثال النجاح، وتكون يعني بروجي قائم الذات ويعود عليه بأرباح طائلة وتخلق فرص عمل. شفنا أن الناس ضرورة نحكوا فيه، خطر برشا الناس ما تعرفش، وتويك كما نقولوا طوندونس والناس كنت تحكي عليه، والبرشة الدول يعني حاولت تطبقه كموديل اكونوميك جديد ويخلق فرص بديلة لتطوير الاقتصاد. استهدفنا طبعا المنظرين نتاعنا اللي هم المؤسسات الاقتصادية، فتحنا كيف فرصة للشباب اللي باحث على أعمال واللي يحب يعمل كرياسيون دونتربريز بريفي باش نقدموا أفكار مختلفة تكون أنت سباق ليها، أفكار إبداعية تحل لك آفاق.
2: صدر بالرائدة الرسمية للجمهورية التونسية قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 من مارس 17 2005 بضبط نظام التكوين والدراسة والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الأفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز مراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 78 لنكبة فلسطين، طالب السلطات التونسية بالإسراع في سن قانون واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف ما وصفه بحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا تمسكه بخيار المقاطعة ورفض التطبيع والدعوة إلى تجريمها. هذا وقد جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وأكدت تونس في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير المصير وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، أفاد مصدر في حركة حماس اليوم باستشهاد قائد كتائب القسام كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة صهيونية على مدينة غزة يوم أمس. وأسفرت الغارة الصهيونية الغاشمة عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 50 آخرين. وفي لبنان، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الصهيونية التي استهدفت في وقت سابق من الليلة الماضية مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان إلى 6 شهداء و22 جريحا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تلقت رسائل من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم إعلان الرئيس الأمريكي رفضه رد طهران على مقترحه لتسوية النزاع. أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن دولا أوروبية شرعت في إجراء محادثات مع طهران بهدف تأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وذلك بعد عبور سفن تابعة لدول من شرق آسيا على غرار الصين واليابان والباكستان. أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن البدء في تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي. وقال الرئيس الصومالي أنه سيتم قريبا الفصل بين البرلمان والحكومة الفيدرالية في البلاد، مؤكدا أن ولاية الحكومة ستنتهي في 15 مايو 2027. يذكر أن البرلمان الصومالي كان قد صادق في مارس عام 2024 بأغلبية الأصوات على تعديل دستور البلاد، وتشمل التعديلات التي تمت المصادقة عليها تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مجرة أندروميدا هي المجرة الكونية الأقرب إلى مجرتنا درب التبانة، وهي واحدة من أبرز وأهم المجرات المعروفة في الكون، إذ تحظى باهتمام واسع من قبل علماء الفلك والباحثين لكونها أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتقع على بعد يقدر بنحو 1.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد اكتسبت اسمها نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية. وتتميز مجرة أندروميدا بحجمها الهائل، إذ تعد أكبر مجرات المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من بينها درب التبانة وسحابة ماجلان. ويقدر قطر أندروميدا بأكثر من 220 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر من مجرتنا من حيث الامتداد، كما تحتوي على مئات المليارات من النجوم إضافة إلى عدد كبير من السدم والعناقيد النجمية. وقد كانت أندروميدا موضع اهتمام علمي منذ قرون، حيث رصدت لأول مرة بالعين المجردة في العصور القديمة قبل أن يؤكد الفلكي الأمريكي إدوين هابل في القرن العشرين أنها مجرة مستقلة خارج حدود مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف غير فهم الإنسان لطبيعة الكون وحجمها. وتشير الدراسات الفلكية الحديثة إلى أن مجرة أندروميدا تتحرك باتجاه مجرة درب التبانة بسرعة تقدر بنحو 110 كيلومترات في الثانية، ما يرجح حدوث تصادم واندماج بين المجرتين بعد نحو 4 إلى 5 مليارات سنة. ويرى العلماء أن هذا الحدث رغم ضخامته لن يؤدي بالضرورة إلى تصادم مباشر بين النجوم نظرا للمسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وما تزال مجرة أندروميدا تشكل مختبرا طبيعيا مهما لدراسة تطور المجرات وبنيتها، كما تمثل نافذة علمية تساعد الباحثين على فهم مستقبل مجرتنا ومصيرها في الكون الواسع.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندور.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

عشانكم الناس كل أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند على كيف في توقيت كل هذا استثنائي نظرا لكثافة المدى الرياضية. وأكيد معكم نبدأ المشوار من تو حتى الثمانية متاع الليل. تحية لكم وين ما كنتوا اتابعوا فينا فريق كامل بشي أمل لقاء اليوم. تحية لك فتح المقبلي في الجانب التقني, أهلا وسهلا بيك. نسق رياضة نسق ماراثونية كالعادة كل عشوية سبت. أكيد أحباء الرياضة والمتابعة والنقل المباشر لمختلف المباريات الرياضية إن شاء الله ما تكونش تعبك برشا فتحي هكا. واليوم ما فماش برشا ولكن يبقى ديما متابعة لآخر الأخبار الرياضية كيف كيف معنا باش نكمل المتابعات مع الأخبار الثقافية وشنو صاير في تونس من تظاهرات. وأكيد احتفالا بشهر التراث اللي تعدت فيها الحقيقة التظاهرات الفنية إن شاء الله. خلوكم على باج مع مختلف التظاهرات هذه كيف كيف مع مراسلين وكالعادة باش نكونوا حاضرين في جو الناس مع الويكند شنو عاملين في الويكند. نقولكم مرحبا بكل الزملاء اللي معنا اليوم زادة في غرفة الهاتف اللي إن شاء الله باش يستقبلوا تليفوناتكم ديما على 75 870 900. وكالعادة موضوع الحصة بعد السبع مباشرة اليوم باش نتحدثوا إن شاء الله على اعتماد حيوان الإبل والجمل في الشعر الشعبي وإلا في الشعر الفصيح. بالنسبة لكم شنية أكثر حكمة ولا أكثر قصيدة حافظينها ولا شو بالنسبة لكم رمزية الجمل والإبل كما يتسمى بالعربية الفصحى الأنواع. خلينا ندخل العالم هذا من الباب الكبير من خلال مشاركاتكم. مرحبا بكم ديما على 75 870 900. ولكن قبلوا تليفونات فقط بعد السبعة موجز السبعة بتبعث الحالي أن قبلها باش نمشوا معنا سق ماراثوني من المواكبات والإيقاعات. معكم من أمام الميكروفون عفيف البرهومي نسلم عليكم الناس الكل ونقولكم إن شاء الله ثنية زينة وين ما كنتم متوجهين الآن وبالتوفيق للناس اللي قاعدة تراجع في نهاية الأسبوع. إن شاء الله ربي ينجحكم ربي يجيبكم في الصواب إن شاء الله هيك بالأعداد الممتازة والمتميزة إن شاء الله متألقين ديما يا رب. نعرف الجمعة هذه والأسبوعين هذوما فيهم تعب مش نورمال بالنسبة للعائلات. إن شاء الله نخفوا عليكم هيك شوية النسق من خلال الموسيقى ومن خلال الاختيارات الموسيقية وإن شاء الله تعجبكم زادة. يلا توب أول أغنية معنا اليوم

طبعا هذه بداية إيقاعاتنا يا بنية العرجون. شكون فيكم يذكرش الصوت هذا؟ شكون فيكم يذكرش الإيقاعات اللي بالحق هيك فيها ميزة خاصة، إيقاع خاص عبدالله المناعي، وما أدراك إن شاء الله ربي يشفيه ويرجع بقوة للساحة الفنية. أكيد باش نواصلوا بالإيقاعات معكم كيف كيف في متابعة لمختلف التظاهرات كما قلنا اللي باش تصير الليلة وإلا غدوة إن شاء الله الويكند. أعطوكم فكرة على مختلف التظاهرات الثقافية هيك للناس للعائلات الكل من يعني طبعا الموضوع. الليلة باش تكون ضيفتنا في ولاية تطاوين الفنانة لبنى نعمان في سهرية خاصة بعد افتتاح تظاهرة جمهر اللي تعودتوا بها في دورتها الثانية، اللي إن شاء الله الليلة باش تحيي سهرة فنية. وأكيد لبنى نعمان تميزت مؤخرا بإعادتها وعودتها للموروث الشعبي، تنوعت أغانيها الحقيقة بين الأغاني الملتزمة والأغاني اللي ركزت أكثر على أغاني التراث اللي هي بيدها، عبرت على محبتها كبيرة للموروث التونسي والجنوبي تحديدا. هك علاش اخترنا لكم واحدة من أروع وأجمل الأغاني لغنوها برشا فنانين، ولكن ديما بطريقة الفنانة لبنى نعمان خاصة شوي. وأكيد السهرة بشكون على الساعة 9 ليلا بالمركب الثقافي بتطاوين، فكل الناس اللي مهتمة واللي تحب تكون حاضرة أكيد الدعوة مفتوحة لكم، وإن شاء الله تكون سهرة موافقة تقلبات جوية. الحقيقة برشا يشيروا لي يقولوا لي طقس برد طقس تقلب، هذا هو ماي راهو ماي عرف وتعرف بالتقلبات الجوية متاعها، يظهر لي ريح مطر تبرد تسخن. في كل الأحوال ديما نقول لكم سيسوا أرواحكم، ردوا بالكم على أرواحكم خاصة للناس اللي تخدم بالليل وتحضر فرواحها ماشي للعمل. إن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل. نخليكم مع صوت لبنى النعمان ثم نرجع معكم على شوي في صوت الراديو غريب وجالي، الغنية اللي يعرفوها برشا وعندها تاريخ

محلاها الصوت هذا لليلة إن شاء الله باش تستمتعوا به وباش تسمعوه بأكثر هيك محبة ومواجهة مع الجمهور مباشرة بطبيعة، ومحلاها اللقاء مع فنانين بالحق عندهم الإحساس.

الراقي جدا والإحساس بالكلمة وباللحن لبنى نعمان ومهدي شقرون. الليلة موعدكم إن شاء الله بالمركب الثقافي بتطاوين في سهرة الخاصة ضمن فعاليات تظاهرة جمار إن شاء الله ابتداء من الساعة 9 ليلا حفل افتتاح تظاهرة جمار واختتام احتفاء تطاوين بشهر التراث لبنى نعمان. طبعا باش يكون في عرض تحت مسمى الولادة وكانت تفكروا بالقداء الأغنية أغنية ولادة. كان العرض هذا كوكتيل كامل من الأغاني التراث والموروث متاعنا خاصة الجنوب الشرقي اللي قدمته هيك في كوكتيل وفي طريقة خاصة جدا بينها وبين العازف مهدي شقرون اللي هو بدا يغني معاها وشارك معاها الغناء وسموا العرض هذا عرض الولادة. بطبيعة الحال إن شاء الله تكون سهرة موفقة وهذه دعوة لكل متابعينا لكل محبي السمر والسهر. مرحبا بكم بالمركب الثقافي بتطاوين. السهرة تنطلق 9 متاع الليل. مسالش كي تخطفر وحكم قبلها بشوي باش تكونوا حاضرين هيك تاخذ الكراسي متاعكم تكونوا مهيئين روحكم. بمطبيعة من المفروض تكون حاضرة معنا لبنى نعمان في الاستوديو ولكن نظرا لطول المسافة مازال كي وصلت من سفرها متاعها إن شاء الله هيك إذا تمكنت تخلط علينا مكانش الليلة نتلاقوا الناس الكل في المركب الثقافي بتطاوين. ونعذروا طبعا الفنان عبء السفر والثنية طويلة أكيد يكون مرهق ولازم يحضر روحه قبل المباشر لأن تعرفوا أنتم المباشر ديما فيه تحذير للصوت للنفسية لللوك لكل شيء معناتها الفنان يكون حاضر لكل التفاصيل حتى يخرج أبها حلة بطبيعة للجمهور للناس. حبيت نرجع بكم شوي لشخص لبنى نعمان كفنانة كممثلة كمطربة تونسية متميزة اللي بطبيعة نعرفوا بصوتها القوي حضورها الروحي وممكن حتى مشروعها الفني اللي خلاها قريبة برشا من برشا فئات مجتمعية وبرشا سمعين للموسيقى سواء كان إحياء الذاكرة والتراث الموسيقى التونسي ولكن بلمسة معاصرة هيك بطريقة خاصة كما سمعتوا حتى اللحن اللي سمعناه تو العزف متاعها مختلف شوي على اللي سمعناه في غريب وجالي في بقية الإيقاعات والمعزوفات اللي سمعناهم. على كل حال هي تعتبر فنانة زادت ألقت في الدراما كانت تذكروا بالقداء أدائها لغناء جينيريك مسلسل الخطيفة من إخراج سوسن الجمني اللي خذاه هو بيدا صدى كبير في شهر رمضان التعدى والأداء الصوتي كانت غنية سمحة برشا بلهجتنا وكما نعبر عليها وأكيد التتويج المسرحي وإن فازت بجائزة أفضل أداء نسائي وأفضل ممثلة في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية عن دورها الإبداعي في مسرحية الهاربات كانت تذكروا بالقداء كنا واكبنا هذه الفعاليات للمخرجة وفاء الطبوبي. يعني فنانة متواضعة جدا حبوبة برشا ما شاء الله عليها لبنى إن شاء الله هيك الناس اللي تتذكرها زادة بغنية عصفور طلة من الشباك الغنية اللي أول ما عرفوها الجمهور هيك تقريبا تعرفت برشا بالغنية هذه ولكن الليلة إن شاء الله باش تسمعوها في عرض مميز إن شاء الله يكون موفق بإذن الله. يلا نواصل معاكم بالإيقاعات إذا ممكن فتحي نعود ونسمعوا أغنية أخرى من أغنيات لبنى نعمان اللي هي من عرض الولادة هذه هي. يعطيك صحة.

0: طبعا هذا شوي من عرض الولادة بطبيعة، مجموعة من الأغاني اللي بصوت لبنى نعمان ولكن بطريقتها المميزة كما سمعت الإيقاع توزيع، فما برشا أمبيونس خاصة هيك إن شاء الله تعيشوا على وقع اليوم على موجات إذاعة تطاوين، أيضا في نقل مباشر للحفل بعد ما عشنا على وقع تظاهرة ومهرجان كرشاو، واليوم اليوم الثاني البارح كان نقل للفعاليات وللسهرة الشعرية اللي كان بحضور مجموعة من الشعراء، كانت سهرة مميزة جدا، تفاعل كبير الحقيقة وبرشا من ناس تابعوا هذه السهرة على موجات إذاعة تطاوين، وأكيد ديما نقول لكم الصورة أول بأول، ونكونوا حاضرين معاكم وين ما كنتوا، كيما زاد نكونوا حاضرين معاكم بالميكروفون، ونشوفوا جوكم في الويكاند شنو برنامجكم، خاصة للناس اللي ما عندهاش برنامج زاد كيفاش تعدي الويكاند زعما بأكثر تفاصيل بعد ما حكينا على نهاز رقية، وهذه أغاني تقريبا هيك ترجع بينا شوي لموروثنا الشعبي، وأغاني نغنوها في الأعراس والحفلات، وأغاني قديمة برشا معناها تربينا عليها حتى في صغرنا، ولكن ديما عندها طابع خاص لدى الجمهور والسميع. خلينا نمشوا ساعة لجزيرة جربة وين موجود مراسلنا كيلاني الذوادي كالعادة بالميكروفون، كل مرة يعمل طلع على بلاصة معينة، وين موجود الآن كيلاني؟ نقول لك مساء الفل ومرحبتين بيك.
1: مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، لك عفاف ولكل السادة المستمعين. نحب كذلك نحيي كل زملاء التقنيين اللي يرافقوا فيك في هذه الأمسية، أمسية السبت،
0: أمسية باردة يا كيلاني، باردة برشا في تطاوين.
1: أنا في باردة والله اليوم، الطقس
0: طقس عكس أمس نهائيا، من السخون على الأخر البارد على الأخر.
1: لا اليوم بارد بصراحة، بارد وأنا معنا وزيد، أنا في موقع أنا موجود على البحر.
0: أيوة.
1: بارد بارد بارد وصراحة هي أولا أنا موجود في مش معقول مش نسمو المنتزهات، أنا موجود في منتزه
0: في فضاء عائلي، نعم
1: على الكورنيش على في الجيم بالتحديد. اليوم اخترت الفضاء هذا لأنه هو صراحة فضاء جميل، هي الفضاءات في الجيم على البحر كلها جميلة.
0: أوه هيلة، مش تقولي جميلة، أكثر من جميلة
1: تحكيف معنا فهمتي.
0: أي
1: وخاصة الشمس باش تغرب وواحد الجو هذاك طقس جميل جدا. قبل ما نمشي أولا نحب نحييكم يعطيكم الصحة على اختيارات الموسيقية، ونحن في خضم شهر التراث من المنطقة للمنطقة، كل أماكن معناها تحتفل بشهر التراث هذايا، هذه أول حاجة. ثاني حاجة نحب نعمل ملاحظة كيف حركة البطاحات، هي مش بعيدة عليا نشوفها معناها حركة نشيطة، زوز بطاحات يخدموا عادية معناها مقبولة. بالنسبة لي الطقس، طقس كما قلت بارد، الحركة ناقصة شوية يعني على مستوى المنتزهات، حتى كي تحكي يقول لك شوي لأن أمس ونمس يبدأ معبي، ولكن اليوم طقس بارد شوي هاك عليه،
0: ونتصور حتى خطر شوي. امتحانات زاد كيلاني لأن فترة
1: صحيح معنا فترة، ثم فترة امتحانات موجودة، ولكن بالرغم هذا كله لابد أن نلقوا شكون معناها موجود معناها في المنتزهات. وبش نبدأ المدام مقامزة بش أخذها
0: عطاير مقامزة سمحة، هذه رأيها هذه كلمة من الموروث، هذه مقامزة
1: أي بش معام موضوع نحتفلوا بالتراث ما بينا،
0: وهذا بالعكس نعتز بها جدا مصطلحاتنا ولهجتنا بالدارجة.
1: مرحبا بك مدام، عسلامك.
2: عسلامك،
1: كنت على مواجه إذاعة تطاوين مباشرة مع عفاف البرهوم.
2: مرحبا بكم، مرحبا بك،
0: مرحبا يا للا، وإن شاء الله تكون عاملة كيف هكا في عشوية السبت.
1: خلينا مدام التليفون راكح. كيف أنت عاملة برنامج مش جيني ولا يوميا، ولا كيفاش تقضي الويكند بتاعك بتاعنا كل سبت؟ وأنا تو فترة امتحانات صحيح، ثم حتى شوية ترفيه لابد منها، لكن أنت شنو عامل برنامج في كل سبت وإلا يوميا، وكيفاش تعدي الويكند بصفة عامة؟
2: لا الويكند برفع يظن شوية ترفيه هيك على ست عشية ولا حد عشية الواحد يرفع هيك على شوي على ضغط مع ضغط الامتحانات والروتين هذا كل يوم يخرج هيك الواحد يتفرهد هيك يشم شويه هواء ويشم يشوف شنو البحر
1: وعادة تعملي في معناها في برنامج
2: لا لا ما نعملش برنامج على الطايرة وفي الويكاند ست عشية ولا حد عشية
1: الصغيرات عندك صغيرات يقولوا
2: عندي صغيرات
1: على الامتحانات شنو ماشي الأمور
2: والله وين الحمد لله كما الناس الكل
1: شنو هو زوجة موجود؟
2: اي ما الحمد لله شيء موجود
1: به يعطيك الصحة. خلينا نواصل نواصل
0: نعم أكيد هذا جو العائلات عطاير هيك، فما شكون اللي هارب شوي هيك من الدار حاب يبدل شوية الروتين ويبقى في منتزه ممكن ولا فضاء عائلي ينجم يرتاح فيها عصابه شوي، لأن نعرف أن سق الأيامات هذه قوي برشا الحقيقة. إن شاء الله الناس كل تلقى الكيف متاحها في أي مكان أنتم موجودين فيه بعد المدام نحيوها برشا. لشكون باش نمشوا كيلاني؟
1: هاي باش نمشي مع ضيف آخر مرة مع سلامة. سلامة أختي أنت على مواجهة على التطوير مباشرة. كيفاش أنت موجودة هنا في المنتزه هذا؟ كيفاش تقضي الويكاند نتاعك؟
3: أنا ولا نقضي الويكاند نتاعي ترافاي خدمة نخدم نخدم معناها ما عنديش كون جيت حالي فهمت معناها الويكاند ما عادش نخدم.
1: ديما ما تعملش برنامج نتاع
3: لا الحق لا ديما ما نخوش الحق في الويكاند احنا خدمتنا بالويكاند فهمت ما نجمش بالويكاند ناخذ كونجي اذا ناخذ وسط الجمعه وكتبا فماش خدمه
1: معناها الويكاند كنت مش في السبت
3: لا صحيت وسط الاسبوع
1: تعملي برنامج ولا
3: كل مره كيف سافي بونتي والاجواء انت
1: والاجواء
0: معناها تعتبر اليوم فرصه انها خرجت كيلان هذه جو الناس اللي تخدم زاده
1: مرحبا بك خوي
4: عايش خويا مرحبا بك محمد مدن زاده
0: شكرا
4: انت
1: على
4: مواجهه
1: بعث طويل
0: مباشره
1: مع فاتن الضروري شلون هاي يقول لي استاذ مش مثلا كيفاش تعدي الويكاند نتاعك وخلينا من الويكاند استاذ
4: الويكاند عادي في الجزائر مش كما في تونس انا تجي الجزائر اي تجي لي مش تونس الويكاند انا نعمل فيها في الجزائر خير من هنا
1: اي كيفاش تاخذ الويكاند في
4: الجزائر نمشي مع اصدقائي للصحراء نعملوا شواء نعملوا حكايات معناها لا الحم انها طيبوا على الجمر
1: معناها تعملوا زرده نقولوا
4: هاي زرده هاي
1: عم زرده
4: هذاك نحن شواء احنا نقولوا شواء هاي نعملوا شواء مع اصحاب ونقعدوا بالكدا حتى نتاح الليل ونمشي كل واحد لداره هذه هي الويكاند كلها
1: هذا هي الويكاند عباره بجزء تعمل في برنامج هذي ويكاند
4: لا نزلت جديد هي ما عادش حتى جمعه هي معناها
1: برشا بيك وعايش تحيه ليك تحيه كل على الاخوه في الجزائر
4: هيا هو
1: مرحبا بكم ان شاء الله ان شاء الله والله تودي انت بعد شويه
0: صح هو فقط كيلاني مساج اذا تسمع فينا نحاول ناخذ من الاخ الجزائري مرحبا به الساعه خلينا ناخذ تفاصيل ممكن هيك شوي على السياحة عندهم في الجزائر الفترة هذه تعتبر موسم معناها سياحي بامتياز ولا الحركية تنقص شوي ولا أنا أكثر فترة تعتبر ذروة معناها في استقبال السياحة التوانسة لأن صار ولوا التوانسة هم اللي يمشوا أكثر للجزائر والجزائريين يجوا أكثر لتونس
4: نعم بلقدة إن التوانسة يجونا سياحية يجونا خاصة السوق سوق سوق الواد
0: للتسوق اي صحيح
4: في الملابس معناها التوانسة بالكثرة خاصة السنة مش كما السنين القديمة احنا برشا معناها
0: مبرمج باش تزور برشا مناطق في تونس ولا فقط باش تكتفي بالجزيرة؟
4: لا كنت سيارة مشيت القابس مشيت الحمام مشيت التطوير
0: ما شاء الله
4: مشيت العاصمة
0: اي تهرد
1: حمام مشيت اكل الحمامات عمد
4: هاي هاي
1: عرفتش معناها عمد
4: معناها خشيت لابوسين
0: اي ما نبعدوش على بعضنا برشا في اللهجة بين الاخوة الجزائريين والتوانسة بطبيعة يا سيدي صحة وفرحة وان شاء الله ديما عامل كيف وتحياتنا لاخوتنا في الجزائر شكرا الله يخليك بارك الله فيك يا سيدي بارك الله فيك يعطي الف صحه اي فكره والله علاش لا نمشي نعملوا طلع هيك نبدلوا احنا بدنا روتين
4: مش الجزائر كل أي. مش كما وادي سوف كما في
0: صحيح
4: كما
0: نقول احنا
4: مش كما في جزيرة كما في تطوير
0: انت اصيل اصيل انا منطقه في الجزائر انت اصيل انا منطقه في الجزائر
4: تخشي عليها في الجزائر كل ترحيب تاع السوا فمش كما المناطق الاخرى
0: ايوه معناها طرق الاستقبال الضيف تختلف
4: معناها نقول احنا واد سوف معناها بلاد كرم موجود
0: ايوه انت من واد سوف خويا
4: حتى يجونا من الجزائر من ثم يجوا بحلانا
0: أيوة.
4: كما نمشي لهم هنا احنا عندنا ترحيب خاص نرجعوا من الصحراء نطيبوا لهم كان طيبوا لهم
0: مال هذا شجعتنا باش نجوا بحذاكم
4: مرحبا مرحبا
0: بك هكا وتعرف على المباشر وهذا هم الاخوه تي صح والله هي طريقة عفوية جدا معنا مع السياح والناس.
1: خليني نواصل نسلسل الرحلة بتاعي. مرحبا السلامة دار السلامة السلامة
5: مرحبا بك.
1: ما أنت على مواجهة إذاعة تطاوين مباشرة.
5: مرحبا بإذاعة تطاوين في جربة أجيم.
1: جربة أجيم يعطيك الصحة.
5: أجيم الخيري.
1: أجيم الخيري يعطيك الصحة. السؤال لي كيفاش تقضي الويكاند نتاعك أنت معك البنوتة؟
5: ما يحدث
1: الوليد. وليد سامح
5: مد الديري.
1: كيفاش تقضي الويكاند نتاعك؟
5: والله احنا يعني مع العمل يعني تقريبا نعمل حتى الويكاند نخدموه يعني صراحة لا إلا يتفرهدوا أما نحن نخدموه الحمد لله. لا خذكين والله برشا فضاءات كيما فضاء أبو عيسى يعني أجيم جاي في موقع استراتيجي عندك بحر كوتشيت سوليك أجيم جربة
1: كوتشيت سوليك باهي وفي سيور ليان معناها تستخدم
5: والله انا نخدم انا شد قهوه الجماعه
0: ربي يعاونك ان شاء الله.
1: برنامج غير السبت معنا
5: والله نعملو مسحه حيت دي فوق النهار دي فوق جربك تعرف جربه نشطه في النهار ومشطه ونشطه في الليل مش كان في يعني في النهار في الليل وفي النهار جربه يعني محلاها ومزيانه ومرحبا بالناس تطاوين بحدانا في جربة.
1: كانت هذه الأجواء كانت تحب
0: يعطيهم صحة جميل
1: هذه أجوانا صراحة الأجواء موجودة حاليا في على الفضاء في المنتزه هذا المنتزه العالي الموجود على كورنيش الجيم
0: يا سيدي نحيو نحيو كل الأخوة الجزائريين يظهر لي فما هيك عدد كبير من الأخوة الجزائريين موجودين في الجزيرة. نحيو كل السياح من كل مكان الحقيقة اللي موجودين في أجيم جربة اللي موجودين في الجزيرة موجودين في جابس كما تحدث الأخ واللي موجودين في تطاوين مرحبا بيهم إن شاء الله يعادوا ويكند باهي. وهذه فكرة لبرشا عائلات تسمع فينا بعد ما يكملوا الامتحانات أكيد الوجه بشكل الفضاءات والمنتزهات اللي تغير لهم شوي المود ويرتاحوا فيها إن شاء الله. أنا نقول لك نهاية أسبوع موافقة كيليني مشكور جدا ديما هيك متعبينك معنا
1: حتى أنا أقول لك نهاية أسبوع موافقة
0: شكرا
1: بالله بالله فكر لأن شد صحيح معنا الأخ من جديد
0: أي سيدي ناخذ معنا فتح المقبلي ونهزه معنا جماعة كل نطلع
1: لأن البقعة نحكي فيها عندها كرم خاص نحن عندنا كرم
0: السطيف أكيد معروفين جدا نحيوهم أخوتنا في السطيف الجزائر بطبيعة عندهم هيك بدوهم في الطبيعة متاعهم ونحيوهم بطبيعة الحال وإن شاء الله يا ربي هيك بالحق معنا تمحلهم الناس التلقائيين ونعول عليك في التنسيق كيليني حتى نعملوا رحلة للجزائر إن شاء الله احنا نستعد المستمعين الكل
1: والله جاهز أنتم ومارك
0: شكرا شكرا نخليك يا رب
1: والله دي نحب نختم بكلمة مثالش عفافة نحب حتى نحب الناس كلها تخرج وضعها تخرج منتزهات تبعد على الروتين العادي لنتفائل بالحياة لأن الحياة جميلة زي ما نعيش
0: مش خاطر امتحانات يعني ناخذوها نسقة قوية على الأخر بيسال ساعة على ساعة ناخذوا سويعة سويعتين نتفرهدوا فيهم بدلوا فيهم شوية الريتم خاصة قادمين كليني على امتحانات وطنية فما برشا من الناس باش تعدي فترة حتى بعد العيد تقريبا في التحضير لتلاميذنا في البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقهم فطبيعي جدا باش ناخذوا متنفس ونرتح أرواحنا شوي. شكرا لي كليني بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل ونقلا لأجواء الناس في أجيم جربة تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا أنتم على موجات إذاعة تطاوين أجمل وأروع الإيقاعات باش نرجعكم شوي للأغنية هذه تذكروا هاشي ترى

هذا صوت الفنان علي حميدة للناس اللي نسيت الاسم. أكيد أغنية معروفة برشا لولاكي لولا لولا، هي أغنية قديمة برشا، أغنية للفنان المصري علي حميدة من أبرز مطربي الأغاني الشبابية في فترة معينة وخاصة نهاية الثمانينات، كان تقريبا أكثر صوتك وبدأ انطلاقته الفنية ونجاحه الكبير بألبوم لولاكي اللي حقق طفرة تاريخية وقتلي إصدار عام 1988. بالحق الأغنية سجلت أرقام قياسية ولليوم ما زالت محفوظة، والجيل اللي يعرف الأغنية هذه أكيد يتذكر بالكداب بالكداب نجاحات الأغنية هذه. على كل حال ما زالت برشا إيقاعات في انتظاركم مستمعينا، كيف كيف مواكباتنا لمختلف التظاهرات اللي سايرة في جنوبنا الشرقي. نتحدث على ولاية مدنين، مهرجان ربيع التراث بجرجيس اللي استقبل بتبيع إلى غاية 18 مايو، معرض ربيع الحرف والأصالة الممتد إلى غاية 18 مايو اللي يشمل المعرض ورشات حية لنادي التراث والثقافة الرقمية بدار الثقافة ابن شرف، موجودة فيها مجموعة من الورشات الخاصة بالسعف الكروشيه تقريبا الرسم وعدة اختصاصات أخرى. كيف كيف برج غازي مصطفى بجزيرة جربة يستعد البرج التاريخي بحومة السوق لاستقبال الزوار غدوة لحد في إطار أيام الدخول المجاني للمتاحف والمعالم التاريخية اللي تنظمها بطبيعة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. ولاية تطاوين كما ذكرتكم الليلة إن شاء الله السهرة الخاصة بتظاهرة جمار اللي انطلقت اليوم، وأكيد الفعالية هذه بشكون فيها نقل مباشر للسهرة الخاصة بالفنانة لبنى نعمان. معارض نوافذ تراثية يستضيف فيها المركب الثقافي بتطاوين عروض وثائقية ومعارض للصناعات التقليدية المحلية لتعكس بطبيعة الخصوصية المعمارية للقصور الصحراوية بالمنطقة. كيف كيف بدار الثقافة البير الأحمر من شوي متواصلة فعاليات اليوم الختامي تقريبا للاحتفاء بشهر التراث بفقرات متنوعة، كذلك مدخلات يؤثرها دكاترة مختصين في التراث، فقرات تنشيطية، وأكيد كل ما هو موروث موجود بطبيعة إن شاء الله هيك يكونوا كل رواد المركب الثقافي بالبير الأحمر زادا هم لاقيين الجو اللي يحبوه والحاجات اللي يحبوها في هذا الشهر إن شاء الله. الناس الكل تقريبا برشة تظاهرات الحقيقة حتى في ولاية جابس، مشروع الكاميرا والرفاق بشنينية ونرجع عليه بعد موجز السبعة. يلا نرجع معكم.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. عقدت السلطة الجهوية بولاية تطاوين مؤخرا جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعة الكبرى والمروية بالجهة. ينظم معهد المناطق الكاحلة بمدنين ملتقا دوليا حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة. يعمل معهد المناطق الكاحلة بالشراكة مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى على عدد من البرامج لتحسين تأقلم بعض أصناف القمح اللين والقمح الصلب والشعير بمعتمديتي ذهبة ورمدة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزيرة المرأة يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام التكوين والدراسة والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تلقت رسائل من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أعلن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود عن البدء في تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي، وقال إنه سيتم قريبا الفصل بين البرلمان والحكومة الفيدرالية في الصومال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لشديدة.
4: نصيب نتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني وأمسيات شعرية. أبرز محطات جمارة من 16 ل19 ماي في جمار. لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

0: ينشد عليك نخمم الجواب فرح يا سلام مسلم يا كبت قلبي عليك تألم وقتها زعمة تحس بها محوني طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفيع غطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تخلص لي ديوني واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم.
1: قول انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم الحروب يغذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي ونوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي يا عطيمي من انت المحبة اللي يفقدت حباب

وعودة معكم مستمعينا بالنسق العالي، وهذه هي أقعتنا وأغانينا واللي نحب نطير عليكم برشا قلق الحقيقة، لأن نعرف برشا فيكم قلق وفاد والروتين الفترة هذه وخاصة نهاية الأسبوع ديما يكون خاصة شوية على موجات إذا تطوين في ويكاند عال كيف، نحبكم ديما عاملين كيف معانا وديما المزاج حال العال. مازالت برشا إقعات في انتظاركم، خليكم معنا. من الأغاني اللي طلبتوها نجاة عتابو الحصة اللي فاتت، سي إدريس طلب الفنانة نجاة عتابو، مازالت كل مرة هيك اللب وطلب غنائي لواحد من المستمعين، وأكيد معنا موضوع اليوم هو الجمل والإبل، شنية رمزيته، كيفاش تشوفوا تناول الشعراء للجمل وحيوان الجمل، شنية رمزيته، شنية أنواعه، اشتعرف عليه من الأشعار من الحكم والعبر، ورمزيته في الدنيا في الحياة، وعليش استعملوه الشعراء ياسر، وعليش ركزوا في الوصف نتاعه بدقة. الرقم نتاعنا هو 75 870 900.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء.

0: جواب فرح يا سلام مسلم يا كبر قلبي عليك تألم وبتهزع ما تحس بها محوني طال السهر والليل عندي مظلم زاد الطمع في شبح مم عيوني قداش ما عانيتك وقداش في حجر الدفيق عطيتك وقداش من حضن الحنان عطيتك ونقول يكبر تخلص لي ديوني واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم
1: قول انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم لحروبي غذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزهوتي ثمزهوتي وتروبي انت الحبيبة ما معك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي ونوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي يعطي ميمن انت المحبة اللي يفقدت حباب

0: أكيد الوالدين أمانة، وتحية لكل الوالدين اللي يسمعوا فينا، الأب والأم اللي سهرين طبعا على نجاح صغيراتهم، إن شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل، وتحية لكل طلبتنا زادة ربي يوفقهم في مسيرتهم، إن شاء الله بالتوفيق لكل الناس اللي في طنبك الامتحانات كما يقولوا بلهجتنا بالدارجة، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي معكم إن شاء الله. أكيد معكم باش نواصلوا حوارنا ودردشتنا كما كل سبت على 75 870 900. اليوم موضوعنا اللي خذيناه وتناولناه بطبيعة هو مكانة ورمزية الجمل ولا الإبل ولا كما معناتها كل واحد كيفاش يحب يسمي التسمية العامية ولا التسمية المدولة برشا، سواء كان رمزيته في الشعر الشعبي، سواء كان رمزيته زادة في الشعر الفصيح، مكانة الإبل في الأمثال العربية في الحكم، شنية رمزية الإبل بالنسبة ليك، ولا كنقول جمل شنية ما قيل وأبرز ما قيل عن هذا الحيوان اللي بطبيعة صبور ومعروف عليه برشا حاجات، شنو قالوا الشعراء أيضا، أنتم زادة شنو تقولوا على الجمل. خلينا ناخذ أول تليفون حاضر معنا، نقولوا مساء الفل ومرحبتين.
1: ألو، السلام.
0: مرحبا سي محمد، تحياتي ليك، مساء الفل.
1: شكرا لك.
0: كيف الحال ساعك بكل شيء والأمور
1: معاك؟
0: الله يخليك.
1: المستمعين الأوفياء
0: عادل جميل، فيصل أخونا فتح

0: المهارات وخلاص يجب تمنيتكم
1: ان شاء الله نكونوا دفينكم شوي بالايقاعات على الاقل.
0: ان شاء الله الدف انت ديما كل تعد.
1: شكرا. بيس محمد اليوم نرجع للجمل ورمزيته. طبعا بنقردين من اكثر المناطق اللي تربي الجمل ونعرفوا عائلات عندها تاريخ مع تربيه الابل وتقريبا فما مشاريع وثما ناس رجعت الحيوان اللي ممكن بمختلف اصناف ومختلف تسميات ولكن ديما يبقى عنده رمزيه الجمل. بالنسبه لك انت سي محمد شنو الحاجه او الحكم او الاشعار او ما وصف عن الجمل شنو الحاجات اللي بقات في بالك واليوم تعتبرها حكمه من حكم الحياه كي نجبدوا ولا نحكوا على الجمل؟
0: يعني هو سفينه الصحراء هو يعني صبور يعني هو اللي قبل كانت الناس تحرث على الجمل.
1: أيوة.
0: هو اللي كان الترحل عليه. يعني بالنسبه للجمل يعني وجمل عليه برشا حكايات. وقال اسرح وروح يا جمل برنيه وكل المذره والقوام علي.
1: اسرح وروح يا جمل برنيه اي
0: كل المذره والقوام علي ياكل الزيتون ولكن الوقت اللي بيجي قوم مش الزيتون يخلص السيد هكا.
1: حلوه اللقطه
0: دي. حتى زاد مسكين وقت اللي هز بنتها زاد فوق الشحفه زاد ومش بها قالت جمال اللي هز مريم يزعل ما عاد يروح يمشي بكاد الزحف تتلوح.
1: ايش معناها شخص بها
0: ياسر ياسر ياسر غرنته وما جدت على
1: اي هي فقط في البيت اللي قلتها سي محمد شنو المقصود به
0: شنو
1: معناه البيت اللي كنت تذكر فيه تو على الجحفة والجمل
0: هاك ما اللي قلت لك عاد لم العروس وقت اللي ركبوها للجحفة عاد وماشيين بها لدار رجلها
1: اي
0: امها يعني من مش طايقة بنتها يعني تمشي ممكن هيك
1: فهمت
0: قالت الجمل اللي هز مريم
1: اي
0: العروس له مريم الجمل لهز مريم يجي على ما عاد يروح
1: ايوه
0: يمشي مكاد الزحفة تتلوح
1: الزحفة
0: تتكسر وهو يموت ويقسموه قسمين كنت اسمع بها
1: وصف هي راه مشين عليها لكن في دخلها اكيد
0: اي هكو عاد لكن هكو عاد هكو الوقت مرتين
1: بيس محمد يعطيك صحه الحقيقه اخترت ابيات
0: على المستمعين الكل
1: يوصل يسمع فيك واكيد تحيه الله يبارك حاضر يا سيدي قول لي سي محمد عندنا لحظه بركه سي محمد عندنا زوز اغاني في المسابقه ايمن غزال ولد الجمل هي الاغنيه طبعا اللي باش نسمعها اخر الحصه والا مختار الغزولي الله يرحمه في غنية جمال اللي هدر ليش كنت صوت انت
0: جمال اللي هدر
1: جمال اللي هدر اوكي يا سيدي بارك الله فيك شكرا ليك سي محمد تحياتي ليك هذا سي محمد العمري تبارك الله عليه هيك جماعه برشا ابيات وبين الجحفه وبين قال لك الجمال يرحلوا به انتم زاد شو ما قالكم في الموضوع هذا خلينا ناخذوا مستمع اخر يلا مساء الفل مرحبتين اهلا وسهلا اهلا وسهلا سي عبد الله تحياتي
2: نحييك والفريق اللي عامل معاك
1: الله يخليك
2: التليفون استاذ المستمعين في محمد العامري
1: اي اي سي محمد يحيي المستمعين الكل
2: اي محمد الجريس عبد السلام كان وصل في المشاركه ولا لا
1: نحيوه المستمعين الاوفياء بالحق من المستمعين الاوفياء جدا
2: جمل ما هو معناته قيمه من الصبر
1: اي
2: والجمال والتحمل وهو سفينة الصحراء وقبل هذا كل نزل سبحانه وتعالى في القرآن يقسم بها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: يعني نعم.
2: ونعطيك ثلاث حاجات
1: أي.
2: أو في البر نحن هذا نراعي فيهم في فترة من فترات يعني سياح ولا أهل تونس
1: أيوة
2: هذه مراعي تم ثلاث حاجات بدون لا تشعري تشبحي قداهم هم الغزال والبل والخيل
1: سبحان الله
2: هذا كان أراهم مهما تكون نقول إحنا يطقق الشبح فيهم
1: جذابين للعين تقولي انت ولا بحكم الواحد تربى في الاطار هكا ولا
2: تربى لا هم عندهم البل عندهم ميزه خاصه البل
1: ايوه
2: والبل جايبين عليها ياسر اول حاجه خلنا اعطيك الوانها هي حمراء وزرقاء شقراء سوداء غراب شعلاء وبيضاء عظم
1: أيوة.
2: عليها هذه أبيض وبرها أبيض لكن مثلي بالحمور زي نار قايلة هكا يسموه الشعر
1: أيوة.
2: والبيض هذه بيضاء عظم يوصف فيهم الشاعر الصبح في الصحراء
1: نعم.
2: معناته برشا انياق رتعات في الصحراء يقول فرق المهارة عن نضطة لفظة تقول نافحة لبسة خلال الفضة
1: أيوة.
2: بخلال فضة معناته ينصف فرق المهارة

0: عبارة عن ذات طلب تقول نافحة لبس تخلال الفضة والألوان هاللي سميتهم لك كلهم ومعناتي فيهم الحجل بالصورة باقي حجلة صفراء وحجلة حمراء.
1: أيوة.
0: حجلة حمراء هذه يبدو كرعيه قداميات بيض وهي حمراء يعني منظر ما ما ما, ما
1: فيش ما احنا اللي نعرفه ان الجمل رمزية الصبر ولكن فما برشا ناس ما عندهاش فكرة على الرمزيات الاخرى للجمل.
0: لا لا هذا عند الجمل عند الصبر
1: ايه
0: وعند الشبح.
1: اش معناه الشبح يعني
0: في مثال العرب يقول لك حشاك كان شبح حشي قدرك والسادة المستمعين الحمار يعني اضرب ما عادش يشبح كان قريب وكان شبح الجمل لهرب
1: تشبح
0: بعيد
1: مثلا كان حاسة بختر ولا حاسة
0: بعيد يقول لك لكان شبح الجمل لهرب ما زال عندك المداء البل شبح بعيد والبل عندها ميزة في عرف المناخ هذا دو في الليمات هذه تلقاها من البارح قبلي وبارك البارح تيح ليه ليه شام البحر هذا عارفات الجو راه اليوم بارد ولا كان يجي في الجايه القبلي تلقاها ما تبركش ما تسدش للوطاء
1: يا سبحان الله معناها ولا اليوم الواحد يعرف طقس حتى من خلال البل معناها جدودنا قبل
0: البل ايه البل عرفها والبل تشم تشم العشب على كيلومترات واميال برا لعاده معناتي
1: ربي سبحانه وتعالى اعطيها طاقه معناها وميزات مختلفه برشا على الحيوانات الاخرى
0: ايه وما زال بنقول لك عليهم ما زيدان الله يرحمه يغني عليها ياسر
1: اي
0: شاعر زيدان القديم
1: اي
0: عنده قصيده كان مارينا ما نحفظهاش انا نحفظ منها كلمه يقول كان مارينا بيض مهاره وفيها نجم ربوها الداره ولحق السيده فك هجاره وهدم في عقاب الخسوفه
1: ما احلاها القصيده كان مارينا
0: هو اللي يقول ثم ثلاثه فراق هم مره البل والربايع والبساط الحره
1: اي ايش معناها هذه شنو يقصد بها
0: يقصد بها على البل والربايع يعني الربايع منين كانوا مع البل والبساط الحره هي الصحر القزاقيه
1: البساط الحره للصحراء
0: يقول هو ما يبغيها ياسر شاعر زيدان يبغي البل ياسر عنده قصيد يقول ثم ثلاثة فراق هم مرة البل والربايع والبساط الحرة وعندك وعندك يعني عنده عديد من الوصف الجمل جمل اللي يوصفوه التيتوس يوصفوه الغديد ويوصفوه
1: الغديد به يعني نسجل الأوصاف هذه لأنها مهمة جدا حتى الأجيال تو تعرف هالتسميات شيء معناها وشيء رمزيتها على كل حال يعطيك صحة سي عبدالله الحديث معك شيق ولكن باش ناخذ أكثر تليفونات نحاول نخلو مساحة لبقية المستمعين فقط صوت لي سي عبدالله أنا الأغنية اللي تحب تسمعها آخر الحصة أيمن غزال ولد الجمال ولا مختار الغزولي لا يرحمه جمال اللي هدر
0: طبعا أيمن غزال
1: أيمن غزال أوكي واضح يا سيدي نقطة بنقطة تقريبا بين الفنان أيمن غزال والمرحوم الراحل مختار الغزولي يلا نمشي تليفون آخر بعد عم عبدالله شكون باش يكون حاضر معنا تو مساء الفل مرحبا يا منظر تحياتي ليك يا منظر نحاولوا أن ما نطولوش يا منظر باش نخلو أكثر مداخلات للمستمعين فضل سيدي
2: مرحبا بي تتعدد أسماء تبين من حيث ألوانها والأسماء حسب العمر باش نتفيتها فيتها الأدم المالي للأحمر الغامق المشرد السواد الأحسب الذي فيه بياض وحمرة أو بياض وحمرة سواد
1: أيوة.
2: الأحلس والذي كتفه أسود وجلده أقل سواد الأحمر الذي لا يخالط حمرته شيئا الأكلف الذي يراوع لونه بين الأحمر والأسود وتسمى الناقة كالفاء الأدخن هو الأشقح الذي خالطه لونه قليل من السواد الخفيف الأنف والكتفين ذروة السنام وتسمى الناقة دخناء الأدهم الذي يميل لونه إلى السواد والذي اشتدت ورقته حتى يذهب البياض وتسمى الناقة دهماء الأشكل الذي يخالط السواد الحمراء الأصب أو الصهابي الأعيس الأكهب الأمغر الأملح الأورق الأوضح
1: ما شاء الله معناها
2: المفروض الرباع السديس الفاطر الثني الجذع عندنا فما حاجة تتميز فيما في ثلاث حاجات اللقي من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات الحق من عمر ثلاثة إلى أربع سنوات الجذع من عمر 4 إلى 5 سنوات
1: جميل.
2: الثاني من عمر 5 إلى 6 سنوات
1: أيوة.
2: الربع من 6 إلى 7 سنوات السديس من عمر 7 إلى 8 سنوات، الفأر من عمر 8 إلى 10 سنوات، الأوضح الذي يقال له الأكحل يظهر عليه السويد في عينيه وذليه وذيليه سمحني، الحوار ولد الناقة من منذ ولادته حتى عمر 6 أشهر، الأورق الذي يخالف سويده بياض، الأملح الحالك السويد، الأمغر الذي في وجهه حمرة مع بياض صافن، والأكهب الذي لم يشتد سويده ولم يصف له.
1: يعطيك ألف صحة منظر، خليك في النقاط هذا لأن مهمين جدا.
2: أي. أكيد سفيد الجمال تخزين الطاقة،
1: أي
2: لتخزين الدهون واستخدامها كمصدر للطاقة عند النقص الغذائي،
1: خاصة الماء تحمل العطش،
2: تحمل العطش، يستطيع البقاء لفترات طويلة دون ماء حيث يشرب كميات تصل إلى حوالي تصور قديش 130 إيترا
1: ما شاء الله.
2: أي
1: هو يقول لك جمال يعطيك ألف صحة. وصوت لي فقط منظر للغنية أيمن غزال، تحب تسمع ولا مختار الغزولي الله يرحمه؟ جمال اللي هدر ولا ولد الجمل؟
2: اي من غزال ولد الجمل نحجي سبيسيال مول فتح المقبلي وعم السيد المراعي.
1: باهي شكرا شكرا يعطيك الصحه بارك الله فيك. منظرك عمل بينا دوره الحقيقه بين عده اسماء للجمل بمختلف الاعمار حتى باللون نتاعها، وهذا مهم راهو نعرفوها حتى في ثقافتنا العامه. نمشي تليفون اخر. يلا مساء الفل. مرحبتين خويا، اهلا وسهلا. لبس عليك صحه لباس.
3: معك فتح الصالح من والي.
1: مرحبا سي فتحي، وين حيك يا سي فتحي؟
3: والله انا عاد عن شارك مع زميلتك.
1: بديت نتغشش يعني خاطر تغيب علينا شوي.
3: والله ديما نشكر فيك مع حنان بن جماعة.
1: صديقتي جدا حنونة يعطيه الصحة وان شاء الله ديما موجود. سي فتحي قول لي سي فتحي، الجمل والإبل شنو هي رمزيتها؟ شنو تعرف عليها؟ شنو الحكم والعبر؟
3: انا اللي هنا الدار يا خانا هليانا يا مولانا، انا زمان اللي هنا الدرها.
1: ايوه
3: زمان اللي هنا يا الدار عينا ركبون الاثنين، انا وانا اللعان الدر زمان براورتي.
1: اي
3: يا زلمة زحف قبل وجمال سمح ياسر جمال رمح.
1: جمال فيه رمزية الفرحة هيك ولا؟
3: فيه رمزية الفرحة.
1: اسمع هذه سي فتحي. اسمع هي حتى المشي متاعها سبحان الله الإيقاع ماشي مع الحسرات تتخيل الجمل
3: في كل حال جمل الوهر توحدها.
1: صحيح على كل حال. هو يقول لك معناتها
3: مش عارفين نبلغ لك السلام حنان بن جماعة.
1: ربي فضلك والله شكرا.
3: محمد يوسف شرقي
1: الله يخليك، ان شاء الله ديما وفي لينا. سي فتحي قول لي سي فتحي، تحب تسمع أيمن غزال في آخر الحصة ولد الجمل وإلا مختار الغزولي الله يرحمه؟ مختار
3: الغزولي والله فنان سمح الله يرحمه ويسامح. أيه. عمايل الغزير عاد ولد بلادي.
1: تو انت بين الاصل
3: بين انا لا المختار الغزير نحبه، اما ايمن الغزير طوط الايمن الغزير ولد بلادي. مختار الغزير الله يرحمه ويسلمه.
1: الله يرحمه ان شاء الله. باه شكرا لك سي فتحي. الله يبارك يا سيدي. اذا فازت هي حاليا اكثر اغنيه عندها اصوات حاليا حتى نشوفوا بقيه المستمعين.
3: ايمن الغزير
1: اي ان شاء الله مسيره طيبه.
3: عبد الكريم دباغي ما شاء الله.
1: اكيد سي عبد الكريم نحييه برشا وهيك ديما متميز.
3: عبد الكريم بلادي هذا اكيد الغزولي فنان ما شاء الله الله يرحمه ويسامحه.
1: الله يرحمه ان شاء الله. شكرا لك سي فتحي نحييك برشا. سلمنا على كل اهالينا في والي بارك الله فيك يا سيدي. نمشوا تليفوني بعد. يلا مساء الفل.
4: يا جمال الرسالة يغشيني وصر لحورانا وعيانا
1: وعيانا
4: وعيانا جمالنا حسن وسيمان.
1: الله عليك.
4: جمال الرسالة يغشيني وروحيني تعاليني كفاطمة كن وين تعاليني العين وشيما.
1: الله
4: وروحي تعاليني كفاطمانا كن وين تعاليني العين وشيما. يا جمال الفاسين هيانا وصر أحوانا وحيانا هلو يا نجمان الفاسد في يوم.
1: يعطيك ألف صحة سي طاهر، أعطينا هيك.

0: ستاهر تخمر مع الأغنية ستاهر تسمع فينا لأن الوقت ما يكفيناش برشا. أنت صوت والله ما شاء الله عليك حتى في الصوت لا واحد عليك معناها هيك
1: صوت حمروني هذا
0: الصوت الحمروني دي ما تقول أنت ما نجموش هيك واحد يخرج من القالب متاعها. هي صوت مميز يعطيك صحة وطريقة هذه
1: ما زالت ما فهم ما فهمت وقال فهمت الفم الثلاثة هي فرح دوعد بالي صراحة الغلم والبل والخيال
0: زعما مازال يغنوا فيها هذه في العروسات الاغنيات هذه ولا تفقدت شوي
1: عندي معتمديه تمارس فما نغنوا فيها
0: مازال تتغنى باهي يا سيدي. شنو هي رمزيه الجمل بالنسبه ليك ولا الابل شنو هي تعرف عليه من الحكم من الاشعار؟
1: الجمل هو فهمت سفينة الصحراء
0: اي
1: وهو فهمت نلال يحمل الضحك فهمت من جميع النواع لا ما فيش مراره هو فهمتي والجمال راهو عليه الميالي عليه الحرس عليه فهمت الدريسه قبل ويحرس عليه فهمت الرمزيه فهمت نتاع الجمال راهي فهمت غير باقي مازال في تطاوين وفي بنقردان موجوده فهمت
0: واضح على كل حال يعطيك صحه ستاهر بهالسويت اللي عملت لنا به دخله لكن صوت لنا شكون ايمن غزال ولا المرحوم مختار الغزولي جمال اللي هدر
1: الجمال اللي هدر
0: جمال اللي هدر هاي بدينا نوصلوا للتعادل يظهر لي باش ترسينا نسمعهم الزوز هما لما حال زوز غنيات محلا تحياتي ليك شكرا سي طاهر اكيد نحيو اختنا سعاد من جزيره جربه هي بيدها تصوت للمرحوم الراحل مختار الغزولي جمال اللي هدر نحيوك برشا مدام سعاد ان شاء الله ديما وفيه الموجات العروس نمشوا للتليفون ترى مرحبتين اهلا وسهلا
2: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام عاود لي الاسم
2: شريف من بنقردان
0: مرحبا مرحبا سي شريف اهلا وسهلا بك
2: لكم الطاقم اذاعه كامل
0: شكرا
2: للحرس
0: شكرا شكرا بارك الله فيك يا سيدي سي شريف
2: باش تسمح ياسر على الجمل اليوم برنامج سمح ياسر
0: عايشك بارك الله فيك ان شاء الله ديما هكا نحاولوا نثقفوا الناس ونعطوهم معطيات انا بيدي نتعلم منكم راهو نتعلموا من بعضنا قول لي سي شريف
2: الجمل المغنيين عليهم شرباه ميه بطرباه
0: ما
2: كتقول يا ها شرباه
0: هذه بتقول هذه بالايقاع يا سي شريف
2: باي قربوها جاي تشرب من ماي
0: نعم
2: زدت تزوم
0: اسمع بالايقاع جميله جدا هاي المهاجيه هذه سموها سي شريف ولا لا؟
2: هي
0: تحفظها هيك بالايقاع الصحيح معناها بخلاف الكلام كيفاش يقولوها هي
2: هو راهو قبل اهلنا ومدينه راهو كان يحرف عليه كانوا يدرسوا عليه كان يدرسوا ماناش لا جروش لا حتى شيء كان هو يدرس عليه وجمل فيه برشا حكم
0: اي
2: جمل فيه برشا حكم حتى في لحمه حتى في
0: شيء الحكم في لحمه مثلا اللي ياكل لحم القعود والجمل
2: ما فيش كوليسترول
0: ايوه
2: في حليب زاد منفعة للناس اللي عنده السكر اللي عنده الأمراض الخفيفة باين لها
0: والله هذه معلومة برشا من الناس راهي ما تعرفهاش على فكرة سي شريف
2: أنا حتى الخف نتاع دواء الإنسان باي
0: كيفاش الخفاش دواء فاش
2: بالتحديد الخف نتاع الجمال من اللوط يديروا فيه الناس اللي مرض عند الوجه القدام يديروه يسخنوه على النار ويحطوا فيه قدامهم ويولوا لاباس عليهم
0: سبحان الله معناتها هذا بالتجراب سي شريف
2: ايه بدو شراب هذه
0: جميل باهي ممتاز
2: هذه لكم القدم العين نتاع حشيك نتاع الجمل باهي للنفس
0: ايوه باهي للحسد
2: الجمل فيه برشا حاجات سمحه وذكرها في القران
0: ايوه ان شاء الله على كل حال هو بالحق حتى في في في تربيته زاد فما برشا حكم وبرشا طرق انا باش الجمل
2: ما يقول لك الجمل صبور بنتي
0: مش يقولوا
2: الجمل كان فيه مرارة قال لك ما يتحمل غاره
0: اي سي شريف مش يقولوا الجمل اللي يربي الجمل خاصه في الدار يقول لك مرزاق معناتها الدار اللي يتربى فيها الجمل ديما رزقها موجود هيك نسمع فيهم يقولوها
2: قبل كان يفرح في الصحفيه
0: انا عارفه ما خلت شيء خلت الناس كل تهرب
2: سي يقول لك لي عنده جمل قدام دارك كان عنده كميون قدام دارك
0: اي صحيح صحيح الحياه صعبه
2: يقول لك الجمل اللي يهدر
0: ايش معناه يهدر معناه هو الهدير نتاع نقولوا يهدر ولا يهدر هيك ما
2: ما ذاك ما في يقول لك في الجمل اللي يوعد ست شهور يقولوا هدرت الجمل
0: اي
2: ما الجمل يجيبوه كان في الشتاء يصرع الابل ويشرب الماء عند اوقات يشرب فيها الماء يقعد فتره زاد ما يشربش الماء
0: تو مثلا الاوقات تعرفش عندكش فكره وقتاش يشرب الماء بالقدا ويخزن الماء هذا
2: ما هو قبل يقولوا ان البل قبل يقولوا في الصيف تاكل في الحماض لا تشربش الماء يقولوا خويا هيك
0: ويقولوا صحيح
2: بذات العلفه تشرب ديما
0: ممكن تركيبه حتى العلف اللي ياكله البل تو اختلفت شوي. على كل شو رايك سي شريف نواصلوا بالموضوع هذا الحصه الجايه
2: ان شاء الله نشاركوا معكم ونبقوا المختار الغزول
0: يعني. اي الدلل يا سيدي
2: وبارك الله وفيك في الغنايه الاولى نتاع اللي جبتها الاولى نتاع المغربيه
0: شو اسمها الفنانه نجات عتابو
2: اي
0: جميله جدا
2: الاغنيه. الله يحفظكم وبنتي يحفظكم مبروك
0: يخليك يا رب وانت زاده ان شاء الله نتلاقوا على خير وسلامه. عايشك بارك الله فيك ودينا وديك عايشك بارك الله فيك سي شريف. سي شريف يصوت الراحل مختار الغزولي تقريبا بدينا في التعادل بين زوز اغنيات
2: الغزولي الروح مختار الغزولي امريكا الرسمي لا انور لا غزال لا مقدار الغزولي الروح
0: هو ابن غزال مازال في بدايه الطريق معناه مازال حديث
2: بنتي هذه كثير يا اخي غني من شعر اما نسبه مختار الغزولي راهو ميزه معينه وكو عمره هو غف
0: واضح اكيد هو مرجع كبير الحقيقه في الفن الشعبي. شكرا لك
2: منبع كبير سينيور ولا منبع كبير
0: ما الدلل يا سيدي نسمع ان شاء الله اغنيه
2: الله يرحمه الله يرحم جميع امه محمد
0: امين يا رب. شكرا لك سي شريف تحياتي ليك. شكرا على الإضافة بالحق فما حاجات صحية وطبية رأي بتجرب وناس معناتها عندها حكم في الحياة هذه هي الحاجات اللي نحب ونخرجوا بها احنا منها. أو باش نعديكم شوي من وصف الجمل شو قالوا عليه في الشعر الشعبي خلنا نسمعه.
3: خشي لفيافي وهم لي على طولك وعلي قدر فحولك مصير لبادي يرجعوا يولولك. خشي وسيع بجوجة خشي وسيع بجوجة على كيف غيك ورتعية عوجة يتفكروك ويرجعوا في الحوجة غير طيش رفحهم وتوجولك وزي البحر تطفر بعيد الموجة في المد وما الجزر حد وصولك. خشي وسيع أركانة على كيف غيك ورتعي مطمانة وديري رفيقك لريلي وجديانة منينك رخص قدرك بطل مفعولك باسم الحضارة وعصرنا وزمانا باعوك بيع البخص ما التفتولي. قدرك الخص يا ضودة باسم الحضارة مباعت المغدود والبادية وبيت الشعر والعودة انزاز ونزاز البر خلوهولك دخول المدينة غاية المنشودة قوي سحرها غالب سواد عيون. كانت المنيناقة كانت المنيناقة وعابري وصل للسبي بتلاقة وزناد يطقطق خفيف الحاقة وفي واسعة الأركان عز نزولي في بيت مضري متين ورواقة زي السفينة يبان قبل وصولي. كنت خيار كسوبة كنت خيار كسوبة يا عوجة السيقان يا مدوبة انت قوارب والبحر الجوبة تشقيه تمشي تكندري بحمولك وكنت عمود الكسب والسبوبة واليوم جت الكرهبة في شوري. اهلك جلو وتوارو اهلك جلو وتوارو حياة المدينة بدلوا واختاروا بلا اصل لا مبدأ بتاتا صاروا لا بدوا لا عيشت الحضر قدرولي زي الغربة لا جروا لا ساروا لا زودوا قدام لا ولوا شي جايني في الحملة زي البحر نطفر زبد ونملة مغتار من ولد العرب وفعلة كان أهلنا قدرك وعز وصولك بدو أولادنا يقولوا جمل والجملة ولا يعرفوك لا يعرفوا ما خلولك. طولي عليهم بالك يطول الزمان ويبرموا على الحال ويتفكروا في أيام عز دلالك يجيب لصم يجبدهم قدام رحولك ويخلص الدين بعد نغبر سوالك وبعد العوج ليام يستقمولك. خشي لفيافي وهملي على طولك وعلي قدر رفحولك مصير الأبادي.
0: هذه قصيدة شهيرة جدا، خش الفيافي وهم لي على طولك، ويقصد بها الإبل هنا طبعا الشاعر الكبير مصطفى العرضاوي. للناس اللي شاركت وللناس اللي تفاعلت مشكورين جدا بالحق، معناتها قديش محلاهم الناس اللي ترسل لك كلام وشعر وتتفاعل وعارفين قيمة الكلام اللي تحدثوا فيه، وهي في نهاية الأمر معناتها مساحة باش نستفادوا فيها الناس الكل، وخاصة ثقف رواحنا بموروثنا لما تحدثوا على التراث ونتحدثوا على كل جزئية في موروثنا الشعبي، سواء كان من كلمات من أشعار من موسيقى من تراث شفوي مادي لا مادي، فهذا كله يدخل في صلب بطبيعة حاجات نعتز بها، وهذا موروثنا اللي لازم نبحثوا فيه على قد ما نثمنوه على قد ما نحسر وإحنا مقصرين تجاهنا. نكملوا بتليفون، يلا مساء الفل، مرحبتين. أهلا وسهلا أخت ضحى، تحياتي ليك. الله يخليك، صحتي شوي مع الأشعار ولا ما تستهويكش برشا الأشعار هذي؟
4: لا تستهويني وعجبتني يعطيك
0: الصحة. باهي، قولي لي تو رمزية الجمل بخلاف اللي يتحدثوا فيه الإخوة، شنو نجم نضيفه؟
4: والله الرمزية هي معناتها الصبر ويتحمل العطش معناتها والجوع. أيوة. والتعب وكل.
0: أي صحيح صحيح.
4: نعطيك التسمية بتاع الإبل من الأول معناتها.
0: ترى قولي لي.
4: الحوار. أي. حتى للصيف عام معناتها يسموه بالبو.
0: البو.
4: باللبون.
0: باللبون. أوكي.
4: وبالتالي حق يعني.
0: اي
4: يبدا عمر عمين ابدا حج وبعتالي الزع وبعتالي الزع باي اثنين سنين يبدا فيها زوز سنو
0: اي
4: يبدا اربعه سنو يسموه يسموه اربع
0: اربع اي
4: اي ويبدا فيه سته سنو يسموه سديس
0: سديس اي صحيح
4: ويبدا فيه ثمانيه سنو يسموه جامع
0: جامع
4: جامع جامع
0: ثمانيه سنو
4: وهو من ثمانيه سنو ما عادش يزيد حتى سن
0: ايوه واضح باهي هذه معطى جديد. هذا طبعا من بحثك انت وثقافتك انت ولا فما مرجع؟
4: لا والله معناتها بس معلومات انت مقيدتهم خلاص.
0: باهي هذه حاجات معطيات جديده.
4: والابل تمتاز بسود العيون.
0: اي عيون سوداء صحيح. باهي تصوت لل اي تفضل
4: برشا معلومات عندي.
0: باه على كل ما عادش عندنا برشا وقت وخليهم للحصة الجاية ان شاء الله. تو حاليا نتصوت لشكون؟ المرحوم
4: المختار الغزولي.
0: مختار الغزولي باهي لله نحيوك برشا ضحى اكهو وصلنا. شكرا ليك يعطيك صحة. للأسف اذا فما تليفون قاعد يستنى ميسالش ناخذه بخاطرة بطبيعة ما خلوش يستنى. مساء الفل
5: اختي عفاف.
0: تحياتي اهلا وسهلا.
5: قال لك كتيت ما كت الجمل بحمله.
0: اي
5: انا افرغك يا قلب وانت تملى.
0: هذه اللي كنت مستنى فيها من بكري. يا عادل ديما تضرب في الصميم.
5: وقال لك يا طويلة السيقان يا مدادة.
0: اي
5: يا سعد من رب يا سعد من رب عليك اولادك.
0: الله يهديك يا عادل ديما انت بطلعاتك. جميل الأبيات هذه طبعا مجيولة هي يقول لك معناها كتيت مع دليل على أن حتى العبد ساعات الصبر متاعه يوصف بصبر الجمل معناها يقول لك
5: بالطبيعة
0: عاد شو تصوت
5: ولكن ما عاد الجمل عاد فيها كل برع عاد يعملوا منها راه البرنوط.
0: اي
5: وقال لك الجمل يعني الواحد راه ماذا بيه حتى يربيه ما يضرباش يعني كي نجم يضرب هو صغير. ينجم يخزر راه حتى كي يكبر.
0: يقول لك اي فلاني يقول لك فلاني يخزر الحاجه كي جمل يرجع ردة الفعل ما تعرفش وقتاش يغدر. للحديث بقيه عادل خلي الموضوع الحصه الجايه ان شاء الله تكون حاضره معنا. فقط صوت لي انهي الاغنيه اللي تحب تسمعها تو.
5: والله نمشيو تقريبا للغزولي.
0: للغزولي تقريبا تاع عادل بين زوز اغنيات هكا نهديها لك يا سيدي. وشكرا ليك يا عادل بارك الله فيك، واكيد كل المستمعين اللي كانوا حاضرين معنا واللي ما سعفهمش الحظ باش تحصلوا علينا الحصه القادمه وقدره ربي نصيبكم من باش خلوه لنفس الموضوع، ولكن باش ناخذوا برشا افاده من برشا مستمعين. انا نقول لكم ان شاء الله ليلتكم سعيده وان شاء الله نهايه اسبوع موفقه. شكرا ليك فتح المقبلي كان معنا في الاخراج التقني، شكرا عادل الجميل زاده في التليفونات، كل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا في قسم الاخبار، الراحل مختار الغزولي جمال اللي هدروا بعدها نسمعوا ايمن غزال ولد الجمال. اجمل تحياتي عفيف البرهومي كمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. ينظم معهد المناطق القاحلة بمدين مرتقا دوليا حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة في ظل المتغيرات المناخية بشراكة مع عدد من المؤسسات البحثية الدولية والوطنية والإقليمية. أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026 صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025. أعلنت حركة المقاومة حماس اليوم استشهاد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفتها، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة جراء قصف طائرات المحتلة الصهيوني مساء اليوم سيارة في مدينة غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تلقت رسائل من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الموجز في أمان الله.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

مرحبا بكم مستمعين في سهرة خاصة ليلة ليلة ما ثمش برنامج نجوم الشرق والغرب اللي في العادة يبدأ العشرة، ولكن نبدو معكم من توا حتى النص الليل في تنسيق زوز سهرات مع زوز زميلات ليلة. كما قلت إذن زوز سهرات، السهرة الأولى في مدنين باش تكون معنا إن شاء الله زميلتنا هدية قري حتى تنقل بعض تفاصيل الاحتفالات الجهوية بذكرى انبعاث الجيش الوطني. الاحتفالات هذه في ولاية مدنين، وفي بداية من التاسعة باش تكون معنا زميلتنا ليلى بوعجيلة مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين في نقل لحفل الفنانة لبنى نعمان ضمن فعاليات مهرجان جمار. مرحبا بكم الناس الكل، لكم تحياتي وتحيات ضو بن سالم اللي رافقني تقنيا في هذه السهرة. نبدأ مع الهادي جويني اللي غنينا تحت الياسمينة في الليل.

مرحبا بكم إذن في هذه السهرة الخاصة في على موجة إذاعة تطاوين. كما قلنا إذن غدوة باش تكون برشا احتفالات في أنحاء متعددة من الجمهورية، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. بعد شوي باش تكون معنا زميلتنا هدية قاري من مدنين، حتى ربما تنقلنا فعاليات سهرة موسيقية تنظم بالمناسبة وينظمها الجيش الوطني بالمناسبة. ومثلا نعطيكم من الفعاليات اللي باش تصير غدوة ولكن في تونس العاصمة، نصف الماراثون العسكري اللي باش يبدأ غدوة 7 صباحا وإلى غاية نهاية السباقات. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات حتى ربما يدور الماراثون العسكري هذا أو نصف الماراثون في أحسن الظروف، حيث يحجر جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزء الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال TGM، ويحجر أيضا جوالا جميع أصناف العربات بطريقة رابطة بين حلق الوادي ومحطة الأرتال. ويمكن لمستعملي الطريق القادمين من وإلى وسط العاصمة تنقل أو استعمال الطريق الوطني رقم 9، طريق زد 4. أيضا عديد لمحال ربما الإجراءات اللي تهم خاصة اللي باش تنقلوا إلى تونس العاصمة. وطبعا الاحتفالات هذه كما قلنا في نطاق الاحتفال ب70 سنة على انبعاث الجيش الوطني. وكنقولوا الجيش الوطني نقولوا الدرع الحصين اللي يحمي الوطن، فتحية لكل أفراد الجيش الوطني سواء كانوا مرابطين على الحدود أو كانوا في ثكناتهم أو كانوا في المواقع الإدارية، تحية لهم الكل على ما يبذلونه في السلم والحرب، وإن شاء الله ربي يجنبنا الحرب. ولكن يعني جيش تونس كان دائما الدرع المنيع ويخدم البلاد بكل جدية وبكل نشاط في كل الظروف، وأيضا حتى إشعاعه امتد إلى خارج تونس. يعني نعرف جميعا البعثات خاصة اللي تابعة الأمم المتحدة واللي يشارك فيها عناصر من الجيش الوطني واللي ديما يخلوا الأثر الطيب. هذه أغنية بإمضاء لطفي بوشناق لحماة الوطن.

مرحبا بكم ديما في سهرة مفتوحة، سهرة خاصة الليلة ننقل فيها تفاصيل زوز حفلات. الحفلة الأولى إن شاء الله تكون معنا بعد قليل زميلتنا هدية قري من مدنين مباشرة لنقل فعاليات الاحتفالات الجهوية بذكرى انبعاث الجيش الوطني، الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. وبداية من الساعة 9 باش تكون معنا زميلتنا ليلى بوجيلة حتى تنقل لنا فعاليات حفل الفنانة لبنى نعمان في تطاوين. إذن نوصل الحديث عن جيشنا الوطني، الجيش اللي كما قلنا يعني شارك في كل يعني في كل تفاصيل الحياة، يعني هو على قدر يعني ربما احترامه لخصوصيات ربما المؤسسات وللشعب، وديما يخلي ربما يعني يخدم في مجال اختصاصه، ولكن أيضا هذا ما يمنعوش أنه يشارك في الفعاليات الشعبية والفعاليات الثقافية وكل نواحي الحياة. ومن ذلك المشاركة في الدورة الأخيرة لمعرض التونسي، معرض تونسي عفوا الدولي للكتاب دورة 40، حيث شاركت وزارة الدفاع الوطني في هذه الدورة بجناح لعرض وبيع مجموعة من الإصدارات المتخصصة التي تعكس مساهمة المؤسسة العسكرية في إثراء البحث وتوثيق التراث الوطني والعسكري وحرصها على أهمية الكتاب ودوره في تكوين العسكريين وتوسيع معارفهم. أيضا تضمن الجناح مجموعة من الكتب ودراسات الخاصة بالندوات التاريخية التي تنظمها الوزارة وأعداد من مجلة الدفاع، فضلا عن المجلة التونسية للتاريخ العسكري التي تعنى بالدراسات الأكاديمية في مجال التاريخ العسكري، إضافة إلى كتاب رموز الوطن وكتاب الجيش الوطني عبر العصور باللغتين العربية والإنجليزية، وكتيب موجه للأطفال عرض لأول مرة ويحمل عنوان حماة الوطن عبر العصور. مجددا كل ذكرى وجيشنا وتونس بخير. ديما مواصلين معكم مستمعين، نواصلوا بتونسي نسمعوا عدنان الشواشي.

مرحبا بكم ديما مستمعينا، نحييكم وين ما يوصلكم صوتنا وبثنا، وين ما تسمعونا سواء كنتم في دياركم، في طريق، في مقر العمل، في كل مكان يوصل ليه صوت وموجة إذاعة تطاوين. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، وخاصة ديما توصياتنا المستعملي أدل طريق إنهم يردوا بالهم ويحاولوا ينتبهوا، وربي يلطف بالناس الكل. يعني كثرة برشا الحوادث المدة هذه للأسف، وحوادث ساعات قاتلة، إن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل، ولكن ديما يلزم الانتباه، وديما يلزم خاصة السواق يتعاملوا ديما مع بقية مستعملي الطريق وكأنهم ما يعرفوش قواعد الطريق، يعني يتوقعوا كل الأخطاء الممكنة، فيحاولوا ديما خاصة السرعة، قد ما نقسم السرعة يكون ثم وقت حتى نتفادوا ربما نتفادوا الحوادث ونتفادوا كل ما ينجم ينجر عليها. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، وإن شاء الله يعني الحوادث هذه تنقص، خاصة لأنه بالفعل غول قاعد يلتهم في عديد الأرواح، ويعني في إصابات زادة، يعني ربما ساعات تخلي الإنسان يعيش بقية عمره في إعاقة. فإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق أيضا لتلامذة اللي أكيد اليوم يرتاحوا، اليوم سبت غدوة حد، ولكن ديما هاجس الامتحانات وهاجس تحضير وهاجس آخر سنة، ديما معاهم ومع الأولياء زاد، خاصة ساعات الولي يتعب أكثر من التلميذ، فحظ سعيد إن شاء الله ليهم، إن شاء الله ربي ينجحهم ويجيبهم في الصواب كما يقولوا. إذن هذه سهرة خاصة بدأت 8 وتتواصل بإذن الله إلى حدود منتصف الليل، إن شاء الله تكون معنا هادية جاري، إن شاء الله يعني نحن دائما في انتظارها حتى ننقلوا فعاليات سهرة تنتظم في مدنين بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، وبداية من التاسعة باش نكونوا في سهرة لبنى نعمان في تطاوين، وتوا باش تغنينا كميليا جبران عن البحر.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بيوفر الأجر والمغفرة والثواب. سنذهب الآن مباشرة إلى مدنين، ومعنا من هناك زميلتنا هادية جارية اللي تواكب فعالية الحفل اللي يحيي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. هادية مرحبا بك معنا.
2: مساء الخير فوزية، تحية ليك وتحية لكل المستمعين اللي اختاروا أنهم يكونوا معنا اليوم على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. فعلا فوزية احنا في المركب الثقافي بمدين، وين قاعدين نواكبوا في أمسية فنية بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، إحياء لذكرى انبعاث النواة الأولى للقوات المسلحة عقب الاستقلال. وتمثل المناسبة هذه الوطنية محطة هامة لاستذكار تضحيات المؤسسة في الذود عن حمال الوطن، حماية الحدود، مكافحة الإرهاب، إلى جانب دعمها المتواصل التنمية والمجهودات. طبعا احنا الآن بصدد مواكبة الانطلاق الفعلي للحفلة اللي باش يكون بتقديم كلمة ترحيبية للعائلات العسكريين وتحت إشراف ولي الجهة وليد صبوبي وعدد من المسؤولين الجهويين والإطارات الأمنية والحماية المدنية. طبعا بشكوب بتقديم الكلمة الافتتاحية هذه السيدة العميد ذهبي مسعود، ثم سينطلق الحفل الفني وتكريم عدد من أبناء المؤسسة بحفل فني تتخلله عديد الفقرات. هدايا هو فوزية، والحفل حاليا في صدد الانطلاق. إن شاء الله المستمعين يكونوا انتبهوا معنا ويوافقوا الحفلة هذه.
1: نعم يعطيك الصحة هادية، شكرا لك. شكرا لك. إذن هذه ربما كواليس انطلاقة هذا الحفل اللي كما قالت هادية يعني يواكب هذه الذكرى العزيزة لتكوين أول نواة للجيش الوطني. وفي الحقيقة هو الجيش الوطني التونسي هو تاريخ من الأحداث وتاريخ من الـ يعني الـ الأيام اللي نحتفل بها يعني، واللي تؤرخ لمحطات كبيرة مر بها الجيش الوطني اللي اليوم أصبح يعني مؤسسة يعني قائمة الذات، مؤسسة كما قلنا يعني مدنية وعسكرية تقدم جليل الخدمات للمواطنين وللوطن يعني في كل مكان. فمجددا كل عام وتونس بخير، وكل عام وجيشها بخير، وكل عام ونحن في أمن وسلام واستقرار إن شاء الله، ومزيد من الاستقرار إن شاء الله. بعد التسعة بعد الموجز باش نرجع لكم إذن لنقل وقائع حفل لبنى النعمان. باش تكون معنا زميلتنا ليلى بوعجيلة مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين. نخليكم مع محسن الرئيس أميرة في المعمورة، مقطع قصير ونرجع لكم بعد الموجز إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مجديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء اليوم أن يوم الاثنين 18 من ماي الحالي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ليوم 27 من ماي الحالي. وأضاف سماحة المفتي أن عملا برؤية والاستئناس بالحساب فإن يوم غد الأحد 17 من ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجري. أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026 صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أظهرت تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد غد الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجال الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. دوليا استشهد 3 فلسطينيين وصيب عدد آخر بجروح مختلفة جراء قصف طائرات المحتل الصهيوني مساء اليوم سيارة في مدينة غزة. شن الطيران الحربية الصهيونية اليوم غارتين جديدتين على جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص. الموجز في

0: مرحبا بكم في الساعة الثانية من هذه السهرة المفتوحة اللي نواكب فيها بداية من التاسعة وإلى حدود منتصف الليل بإذن الله. سهرت الفنانة لبنى نعمان اللي بشدور تفاصيلها وفعالياتها في المركب الثقافي بتطاوين، ومن هناك ستصافحنا في مصافحة أولى مبعوثة إذاعتنا إذاعة تطاوين زميلتنا ليلى بوعجيلة. ليلى مرحبا بك معنا.
1: مساء الخير فوزية، أهلا وسهلا ومرحبا بك. إن شاء الله صوت تاع قبل كل شيء يوصلكم واضح شوية، خاطر بحذية شوية ضجيج.
0: لا واضح واضح
1: واضح، عندي خرقة للعادة. دونك موجودين كما قدمت فوزية مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين في مواكبة إن شاء الله لسهرة الافتتاح لتظاهرة جمار، خلينا نقول نضج الجمار وحان وقت قطافه ونضجت الفكرة المتخمرة منذ أعوام حتى تكون مهرجان ثقافي فكري الحقيقة منفتح على كل الفنون، ويحتفل كذلك بالموروث الفكري والثقافي للجنوب التونسي تحديدا تطاوين اللي تحتضن كما قلت فوزية الدورة الثانية لمهرجان جمار الثقافي. الافتتاح إن شاء الله الرسمي يكون بعد قليل في هذه الدورة اللي بتكون إن شاء الله دورة ثرية، ثرية الفقرات والبرمجة من تنظيم المركب الثقافي بتطاوين جمعية مدى وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. طبعا لسائل أن يسأل ربما ما يعرفش ما معنى الجمار فوزية، أكيد أنت تعرف كما نعرفين ويعرفوا برشا ومن أبناء الجهة والجنوب. جمار هو قلب النخلة، هو روح اللذيذة خليني نقول، ومن دلالة الاسم هذايا معناها باش تكون الفقرات حلوة، باش تكون حلوة المذاق هي كذلك للمتلقي إن شاء الله اللي باش تجمع إن شاء الله كل الفنون وتحتفي بالحياة في جهة تطوير.
0: وحتى أنا قريت حتى ثم جد مو كما يقولوا يعني جاملار، يعني أحب
1: جمار طبعا. جمار هو اللغة سواء بالعربية ولا بالفرنسية هو نفس المعنى، أكيد عندك الحق فوزية. وكما قلت جمار مساحة، الحاجة الجميلة أنها للمسرح للسينما للموسيقى للفنون الجميلة للقاءات الفكرية، على فكرة انطلقت الورشات زادة من اليوم العشية والافتتاح الرسمي يكون ليلة، حوارات ثقافية كلها تنصت لواقع الفنان وكذلك تقدم ربما رؤية جديدة للموجود وتطلع كذلك للقادم إن شاء الله. جمار بقات فنون متلونة بألوان الحب بألوان الأمل بألوان الإشراق، إن شاء الله بيش تنشر شذاها في تطاوين وإن شاء الله بيش يفوح عطرها في أقصى الجنوب احتفاء بجمالية الفنون بقدرتها على التغيير والبناء. احنا في انتظار فوزية الافتتاح الرسمي، بتعرف ديما 9 معناها 9 ونص ان شاء الله مو في العشرة معناها 10 ونص، ولهنا اسمعني بتدخل شوية كبطري في دعابة كما تعرف في طبيعتي طبعا. اللي يسأل ديما على اللي يسأل على القطار متاع 7 وقت ايش يتعدى، يسأل عليه 7 و4 وقت ايش يتعدى القطار، معناها راه مازال ننتظر الافتتاح.
0: الجمهور نتصور في موعد الجمهور
1: طبعا، الجمهور في الموعد الحضور محترم، الناس كلها تحسها متشوقة الحقيقة لمواكبة هذه التظاهرة. تعرف جهتنا معناها ونقولها بكل صراحة جهتنا تفتقر لمثل هذه التظاهرات،
0: متعطشة
1: طبعا متعطشة وتفتقر، حتى كان فما بعض التظاهرات الثقافية تبقى ديما تظاهرات تتعدى على أصابع اليد، تذك علاش احنا نفرح ونكونوا معناها في مواكبة ونكونوا موجودين في كل هذه التظاهرات الثقافية اللي تخص جهتنا واللي تتحدث طبعا على جهتنا. كما قلت الافتتاح الرسمي إن شاء الله بيكون بعد شوية، تحيي الفنانة التونسية لبنى نعمان، لبنى اللي لقبوها الناس كل بالحمامة البيضاء اللي تعرفت في بدايتها بالفن الملتزم.
0: نعم.
1: والحقيقة غنيت الكثير وأمتعت، ولكن في الفترة الأخيرة غنيت زادة التراث، نجم نقول أنها رجعت البريق بإحساسها المختلف للعديد من الأغاني التراثية كيف نقول كب الفولارة ولا ريت النجمة ولا بنتي سهرانة، هي مبدعة الحقيقة وهي مميزة في حضورها الرقي وخصوصيتها، يعني خاصة وقت اللي تغني تحسها فراشة على المسرح لأنها تستعمل كل جسدها ولحضورها الحقيقة كل الإقناع. واختارت الليلة أكيد باش تكون معانا في افتتاح الرسمي لسهرة تظاهرة أو مهرجان جمار في الافتتاح كما قلت الرسمي، اللي فقراته متنوعة. العشية فوزية انطلقت الورشات وكانوا مع ورشات الفنون التشكيلية. مازلت فما فقرات أخرى لحقيقة على امتداد معناه من هنا حتىش نهار الثلاثاء إن شاء الله بيكون الاختتام. وإذا تطاوين بطبيعة هي شريك في هذه التظاهر وهذا المهرجان، وأكيد احنا موجودين الليلة لنقل هذه السهرة، وكذلك موجودين إن شاء الله في الفقرات القادمة وفي الاختتام لمواكبة الدورة الثانية من مهرجان جمار الثقافي.
0: نعم.
1: هذا تدخلنا الأول. ما عرفش كان عندك أسئلة فوزية.
0: لا نخليك ربما تحضي روحك لبداية السهرة حال ما تنطلق لك الكلمة ليلى.
1: وهو كذلك احنا موجودين أكيد، تنطلق بعد شوية السهرة، نرجع لك في المباشر ونقل السهرة المباشر إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة ليلى، شكرا لك، تحية لكل الزملاء والفريق اللي معاك على عين المكان، وإحنا بدورنا نواصلوا سهرتنا المفتوحة، نواصلوها مع سيد مكاوي. ليلى
1: أي أنا معك في باش نحاول أني ناخذ على المباشر مفاجأة باش تكون معانا في المباشر إن شاء الله.
0: أي
1: ضيف من ضيوف هذه الدورة اللي باش نحتفيو به إن شاء الله على طريقتنا الخاصة، وأنا باش ناخذه من غير استشارة الحقيقة.
0: أي.
1: الأستاذ والفنان والشاعر والجميل والقدير والكبير أستاذ آدم فتحي معنا مباشرة على موجة إذاعة التطاوين، باش يكون معاه زاد لقاءات أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة، ولكن خليني معاه كلمة في الافتتاح. أستاذي نورت، مساء الخيرات.
2: مساء الفل، وكلام كبير ياسر إن شاء الله. إن شاء الله منا إحنا أنا نكون حتى شوية شوية شوية في جديرين بي، والشو مش نقول لك شكرا لي أنا يعني متأثر كثير وفرحان كثير لأن أنا موجود في التطاوين. عندي أنا تقريبا أول جاية حقيقية للتطاوين، واللي يفرح أنه جيت في إطار هذا المهرجان اللي عنده نكهة خاصة وفما رؤية خاصة في الموضوع، وهنا مش نكتشف يعني الأشياء ونعيشوا مع بعضنا، ولعل بعد الفعاليات الناس ما نحكي ونقربوا أكثر لمستمعات ومستمعي الإذاعة.
1: نورت على كل حال، بارك الله فيك، شكرا على الكلمة اللي ماهيش مبرمجة، شكرا لك على رحاب صدرك. نرجع لك أكيد السيدي في مساحات أخرى لأنه ضيف من ضيوف مهرجان جمار فوزية، باش يكون معاها الاختتام إن شاء الله، زهرة تخص قراءات الأستاذ آدم فتحي وكذلك قراءات أخرى شعرية اختاروا أصدقائنا القائمين على تظاهرة جمار أنه يكون بها الختام بهذه التظاهرة الفنية. خليك إذن بعد
0: شوية صحة يا ليلى، شكرا لك،
1: كانت على الطاير،
0: كانت مفاجأة على الطاير.
1: أيوة.
0: جمار هذا هو جمار.
1: وهو كذلك
0: شكرا
1: فوزية، إن شاء الله عند انطلاق السهرة مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك، شاعر كبير وأكيد عرفتوه خاصة من خلال الأغاني اللي غناها لطفي بوشناق، وأحب الشعر يعرفوه من قبل لطفي بوشناق، شعر كبير باش تكون عنده سارة في فعاليات جمار، سارة الاختتامية في هذا المهرجان. لازم هو سيد مكاوي.

السيد مكاوي. وصلنا للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تطوينا، وديما مرافقينكم مستمعينا وين ما كنتم وين ما تابعونا وين ما تلتقطوا صوتنا، متابعينكم في هذه السهرة المفتوحة إلى حدود منتصف الليل. وكنا قبل الأغنية في مصافحة مع زميلتنا ليلى بوعجيلة اللي يعني قدمت لنا كواليس الحفل وربما بعض الهوامش، وعطتنا فكرة عن الحضور الجمهور يعني. وتقريبا توا في اللمسات الأخيرة قبل انطلاق هذا الحفل اللي يعني يقع بإشراف رسمي، وستعطى إشارة الانطلاق كما قلت بعد قليل. هو كان من المقرر أنه ينطلق التاسعة، ولكن مازال إلى حد الآن ربما لم يبدأ هذا الحفل مع المطربة الملتزمة نجم نقوله، اللي اتجهت مؤخرا كما قالت ليلى إلى إعادة غناء بعض الأغاني التراث التونسي. الفنانة الرقيقة لبنى نعمان اللي أكيد ليلى باش نسمعوها في أكثر من غم وفي أكثر من إعادة وفي أكثر من لون أيضا، وأكيد نتصور باش توجه تحية لتطوين من خلال ربما الموروث الغنائي الجنوبي خلينا نقوله بصفة عامة، اللي أكيد باش نسمعوا برشا أنغام وبرشا يعني موروث غنائي من كل جهات الجمهورية وأغانيها والأغاني الملتزمة اللي عرفت بها. إذن باش نرجع إلى ليلى، حالما ينطلق هذا الحفل حتى نتابعوها مع بعضنا على موجاتنا، وباش سمعكم توا ضيفتنا الليلة وضيفة تطوين، ضيفة المركب الثقافي بتطوين تغني عن الياسمين.

0: وعلى صوت لبنى نعمان باش نمشوا مباشرة إلى المركب الثقافي حيث تستعد للغناء مباشرة ولايف مع الجمهور. ومعنا ليلى بوجيلة. ليلى مرحبا من جديد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة أخرى فوزية. تحية ليك الخونة ضو بن سالم في الإخراج الفني، كذلك لزميل جيلاني بن ضولي رفقنا في هذا الأستوديو الفرعي مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين، وإحنا نتابع هذه الافتتاح لسهرة الانطلاق لمهرجان أو تظاهرة جمار في الليلة اللي تتعطر فيها طبعا تطاوين بالموسيقى، وافتتاح هذه التظاهرة الثقافية في دورة الثانية يكون الموعد بعد قليل مع هذا الصوت التونسي اللي اختار أنه يغني بإحساس مختلف، صوت يحمل دفء المتوسط كما يقال وحنين الجنوب، وكذلك أناقة الكلمة واللحن. هي الفنانة التونسية اللي باش نستفتح معها الليلة إن شاء الله تظاهرة في هذه السهرة المباشرة، لبنى نعمان اللي تقدم عرضها الموسيقي ولادة في سهرة الافتتاح. هي طبعا مشروع ماهوش جديد فوزية، مشروع قديم جديد نجم نقول عليه مهرجان، أو مشروع في نجم نقول رحلة أو مشروع لرحلة فنية وإنسانية تجاوزت حدود الحفل التقليدي. ولادة ماهوش مجرد عنوان عرض، هو نجم نصفه بالحالة الشعورية الكاملة، ربما ولادة الضوء من العطمة، ربما الأغنية كذلك من الوجع، ربما الأمل من قلب التعب. عرض يراهن فوزية عن الموسيقى كفعل كحياة، وعلى الفن طبعا كمساحة للحلم والتجدد. وإحنا في هذا التقديم طبعا أصدقائنا المشرفين على هذه الدورة في تقديم لفقرات الأيام هذه في هذه التظاهرة، فحبيت نستغل الفرصة أن نتحدث شوية على لبنى نعمان لأنه بعد قليل بشكون على الركح. لبنى من الأصوات التونسية اللي صنعت لنفسها مسار خاص بعيدا عن ربما الضجيج السريع ولا الاستهلاك الفني العابر. هي اشتغلت على مشروع موسيقي يمزج بين الحداثة، بين الروح التراثية، بين الحس التونسي، وكذلك الانفتاح على موسيقى العالم. فصوتها صار يحمل النبرة القريبة من الروح، وفي فضاء مثل هذه الولاية الجميلة تطاوين حيث للصحراء إيقاعها الخاص، وحيث طبعا الليل يفتح المجال ربما للتأمل وأكثر للإنصات، ينطلق بعد قليل عرض ولادة اللي هو أقرب إلى احتفال جمالي بالإنسان وكذلك بالمكان. سهرة الليلة ماهيش فقط افتتاح لتظاهرة ثقافية أو لمهرجان، خليني نقول إعلان كذلك رمزي عن ولادة دورة أخرى جديدة من هذا الحلم، حلم أنه تصبح الثقافة جسر بين الجهات ربما، أو تتحول الموسيقى إلى لغة تجمع الناس حول هذا الجمال. ويعني مع جمار التظاهرة اللي اختارت أنها تنبت من قلب الجنوب، يأتي هذا العرض حتى يأكد أن الفن الحقيقي لا يحتاج إلى ربما صخب كبير ولا كثير، يكفيه صوت صادق وركح يؤمن فوزية بالاختلاف، وجمهور كذلك يعرف كيف يصغي. طبعا أنت تسمع في فوزية ضيف الله على الركح،
0: والله شكيت
1: فوزية ضيف الله
0: ما ذكرت اللي هي
1: طبعا
0: الأستاذ الفلسفة
1: وهو كذلك، وهي ضيفة من ضيوف هذه الدورة الجديدة لجمار، وصديقنا منير هلال هو طبعا
0: يقدم
1: في فقرات.
0: وهو على ذكر منير، أنا كنت باش نقولك يعني حتى اختيار الضيوف فيه بصمات منير، يعني ديما نحسوه كمنير
1: وهو كذلك.
0: ما نقولوش انتقائي، ولكن عنده شوية
1: لون خاص المسار اللي خاص به طبعا. بسمة منير هلال واضحة طبعا في اختيار كل الضيوف. والميزة زادة فوزية الميزة في هذه الدورة، احنا تعودنا انه مثلا في مهرجان او في اي تظاهرة الفنانين اللي يحضروا كل واحد يجيب شي عمل عرض متاعه ثم يغادر، لكن بالنسبة لتظاهرة جمار وهذا المهرجان اللي نحتفيوا به الناس الكل فرحانين بها كيد، كل الضيوف من اليوم هم موجودين حتى يعني اختتام الدورة.
0: وهذا والله ليلى عجبني خاطر بعد ما خذيتي معاك عطاير الشاعر الكبير آدم فتحي،
1: آدم فتحي
0: انا في نفسي قلت يعني محظوظة لبنى نعمان اللي الشاعر آدم فتحي جاء باش يستمع ليها وباش يتفرج فيها. فهذا يفسر اللي كنت تحكي فيه تو انه
1: صحيح
0: يعني الفنان ما يجيش فقط نهار العرض ويقدم ويروح، يعني
1: يقدم
0: يحضر
1: العرض
0: كل التظاهر.
1: أي. صحيح، هذا يحسب إذن لتظاهرة جمار أو مهرجان جمار، كل الحضور على ذمة التظاهرة حتى الاختتام. وطبعا تصدق هنا ربما الكلمة فوزية في أنه مسك أو ختامها مسك. بالفعل احنا يعني إن شاء الله معناها نتمنى أنه الفقرات كلها وتظاهر كل تتعدى في أحسن الظروف، ولكن احنا متأكدين أنه ختامها بالفعل سيكون مسك باعتبار أنه في حضرة الكبير آدم فتحي. واليوم زاد كيف كيف الحضور الكل تقريبا موجودين الآن في القاعة، ضيوف المهرجان الفنان صالح جدي وصل من بقليل، شاعر آدم فتحي سمعناهم بكري في كلمة على الطاير، كذلك الشاعرة هدى الدغاري تقابلت معها منذ قليل، يعني تقريبا ضيوف المهرجان الكلهم حتى الرحال وموجودين الآن في قاعة المركب الثقافي، صديقنا عادل بوعلي كذلك وفرقة أجراس، يعني الشاعر الكبير خونا وصديقنا والفنان الكبير جليدي العويني، يعني أسماء كبيرة موجودة كما قلت وفي إقامة معناها متواصلة لهذه التظاهرة ولهذا المهرجان، ومع بطبيعة الفنانة لبنى نعمان واللي لبنى اللي تحضر خليني نقول معناها بدوب الكاسكيت، معناها لبنى باش تحيي الليلة سهرة الافتتاح وباش نشوفوها إن شاء الله في مسرحية الهاريبات، الموعد إن شاء الله باش يكون نهار الاثنين وغدوة باش يكون زاد فيلم كذلك للقديرة سلمى بكار المخرجة السينمائية، يعني وجوه محترمة جدا ومميزة جدا ولها وزنها تحضر في هذه الدورة وموجودة في ولاية تطاوين تنورنا من خلال هذه الدورة الثانية لمهرجان جمار. هو يظهر لي يمكن باش نخلطوا شوية معاكم في البداية لانطلاق السهرة باعتبار أنه بعد قليل باش نفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار وتقديم نشرة العاشرة للأخبار، وبعدها إن شاء الله باش نرجع نواكب طبعا وننقل السهرة مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين مع الفنانة التونسية لبنى نعمان. ستغني لبنى هذه الليلة، ستغني للحياة، ستغني للحب، ستغني للأمكنة البعيدة لتبحث عن الضوء، وستتحول تطاوين ولو لساعات إلى قصيدة مفتوحة على الموسيقى والدهشة وأكيد الولادة الجديدة طبعا في عرض ولادة هذا المشروع الفني. يسعد الآن على ركحة الفرقة طبعا المايسترو مهدي شقرون اللي تعودنا أنه في كل رحلات لبنى هو رفيقها في سهر حتى ولو بنظفرين، يعني كان الانفصال ولكن في الموسيقى لا يوجد انفصال، في الموسيقى دائما تتلاقى الأرواح وتجتمع وتقدم أجمل ما عندها. فعرض ولادة باعتبار أنه مشروع انطلقوا فيه الاثنين بعضهم أكيد في كل ويمشي تقدم مشروع ولادة باش يكون مهدي شقرون كذلك حاضر مع الفنانة التونسية لبنى نعمان اللي تحيي سهرة الليلة في إطار افتتاح دورة الدورة الثانية من تظاهرة جمار. وأكيد تنطلق السهرة وأنا باش نخلي المجال حتى لبعض الدقيقة نص تقريبا دقيقتين وبعدها مباشرة نخلي لكم المجال لزملائنا في قسم الأخبار ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة العاشرة للأخبار.
0: شكرا ليلى، يعطيك الصحة، شكرا لك،
1: شكرا.

0: نشرة الأخبار.
1: طابت سيارتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. وفق مفتي الجمهورية الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من ماي الحالي، تراجع نسبة البطالة إلى 15% في تونس وفق المعهد الوطني للإحصاء. معهد المناطق القاحلة بتطاوين يتابع عدد من البرامج لتحسين التأقلم ببعض أصناف القمح وشعيره بمعتمديتي ذهب ورمادة. وفي العالم، حماس تعلن رسميا استشهاد قائد جناحي العسكري في غارة جوية صهيونية. إلى تفاصيل الأخبار، عقدت أمس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعة الكبرى والمروية بالجهة. وقد تم خلال الجلسة النقاش والتبادل الآراء بخصوص توفير رصيد عقاري على مساحة هامة يمكن أن تصل إلى حدود 40,000 هكتار يتم تخصيصها في بعث مشاريع فلاحية تهم الزراعة الكبرى والمروية بالجهة، وذلك بناء على معايير فنية تم ضبطها واعتمادها مسبقا، وذلك وفق ما ورد على صفحة تطاوين ولاية تطاوين على الفيسبوك. يعمل معهد المناطق القاحلة بشراكة مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى على عدد من البرامج لتحسين التأقلم ببعض أصناف القمح اللين والقمح الصلب والشعير بمعتمديتي رمادة وذهبة، بالإضافة إلى القيام ببحوث تجريبية أخرى تهم الخوخ البدري واللفت السكري والتي تهدف إلى التحكم في كمية السكر في الغلال باستخدام طرق زراعية عصرية. مدير معهد المناطق القاحلة بتطاوين فرح بن سالم يضيف:
2: من هذه البرامج في تحسين تأقلم بعض الأصناف القمح اللين والقمح الصلب والشعير، اللي هو المشروع اللي يقوموا به مع صحبة المعهد الوطني للزراعة الكبرى في الهيبة ورمادة، وكذلك المندوبية الجهوية اللي قمنا فيه بعديد القطاعات التجريبية، ونتائج كانت جد طيبة، وخاصة حتى من ناحية الاستهلاك الماء نظرا، لأن أي إنسان بيقولك تعمل الزراعة الكبرى في مناطق جافة معناها الاستهلاك في الهكتار تكاد تكون ضئيلة وضئيلة جدا. النتيجة عن نجم أعطيها كم اللي يكون في الهكتار 250 إلى 350 مليمتر، وهذا شيء قليل جدا معناها مقارنة بالزراعات الأخرى وفي المناطق الأخرى. معناها أن قرم آخر من البحوث التجريبية اللي أتدعوك لها خاصة في برنامج الخوخ البدري والأصناف الجد مبكرة، وصلنا بالمعهد مع الباحثين حتى نتحكموا في كمية السكر في الغلة بطرق قرية عصرية. تزد على ذلك تجربة اللفت السكري.
1: نظمت كونفدرالية المؤسسات والمواطنة كونكت جابس يوما تحسيسيا حول الاقتصاد البرتغالي، استهدف منظورية المنظمة وعددا من الشباب الراغب في بعث مشاريع في القطاع الخاص. أكثر تفاصيل مع رئيس مكتب كونكت جابس رفيق أغمى.
3: قيام الاقتصاد البرتغالي طبعا المعروف باسم الاقتصاد الإبداعي، هو نموذج اقتصادي كما نعرف الاقتصاد الأخضر، نعرف الاقتصاد الأزرق، نعرف الاقتصاد الدائري. هذا نموذج من الاقتصاد البرتغالي اللي قلنا يقوم على الأفكار الإبداعية، يقوم على يساعد الشباب، يساعد الضعفين الشبان ولا المؤسسات في تطوير يعني أفكارها وأفكار مشاريع اللي هي تقوم على الإبداع، تحويل يعني الإبداع من موارد بشرية أو التراث الثقافي اللي يخص كل جهة، يعني فيش خرج منه فكرة إبداعية تكون مثال اقتصادي ونموذج اقتصادي قائم على التراث الثقافي ولا الأفكار الإبداعية اللي نجم ولا سخر يشوفوها حاجة عادية، لكن المجال بتاع الاقتصاد هذا يخرج منها فكرة اللي هي تعطيه يعني قيمة اقتصادية كبيرة برشا.
1: في دنيا ثقافة تنطلق مساء اليوم بتطاوين الدورة الثانية من تظاهرات إجمار ثقافية متضمنة جملة من العروض الفنية. منير هلال مدير المهرجان ومزيد من التفاصيل في متابعة الزميل خميس بوطان.
4: تظاهرة تحتوي عروض للمسرح، للموسيقى، للسينما، وأمسية شعرية وندوات فكرية. أهم ما يميزها عرض الافتتاح الليلة للفنانة لبنى نعمان مسبوق بفيديو مابينج نختتم به شهر التراث، ثم غدوة ندوة فكرية صباحية حول النقد الفني، وعرض شريط المخرجة الكبيرة سلمى بكار بحضورها. يوم الاثنين أهم فقرات المهرجان هو لقاء مفتوح مع شاعر كبير أدب فتحي اللي بالمناسبة يزور تطاوين لأول مرة، وهناك في المساء مجموعة من الأمسية الشعرية لمجموعة من شعراء وضيوفنا شعراء الكبار كما جديد العويني، كما هدى الدغاري، كما دنيا الزرلي، مجد الظاهري إلى غير ذلك. وفي العرض المسائي اليوم الاثنين لأول مرة أيضا في التطاوين مسرحية الهاليبات إنتاج المسرح الوطني وأسطورة للإنتاج يعني إخراج وفاء طبوبي. ونختتم هذا المهرجان بعرضين، عرض أول لشريط جديد لصديقنا صالح الجدين قيد عساسي نهار 3 العشية، والأمسية الختامية بشكون مع الشاعر الكبير آدم فتحي ومجموعة أخرى من الضيوف.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطوين. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ مصدره مساء اليوم أن يوم الاثنين 18 من مايو الحالي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من مايو الحالي. وأضاف سماحة المفتي أنه عمل بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم غد الأحد 17 من مايو وتمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجري. أظهرت مؤشرة التشغيل والبطالة للثلاث الأول من سنة 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاث الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 شخص مقابل 645.000 خلال الثلاث السابق. وبينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاث الأول للسنة الحالية الصادر عشية أمس أن عدد سكان النشيطين بلغ 4,268,000 شخص مقابل 4,255,000 شخص خلال الثلاث الرابع من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13,000 شخص، ليرتفع بذلك معدل النشاط إلى 45.9% من مجموع السكان. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ عن إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات، ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية ونقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد غد الاثنين بداية من الثاني ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في المستجدات الدولية، أعلنت حركة المقاومة حماس اليوم استشهاد عز الدين الحداد القائد العام لكتاب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفتها. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي إن الحركة تنعى الحداد بعد رحلة طويلة من مقاومة المحتل. ووفق مصادر طبية فلسطينية، استشهد الحداد مع زوجته وابنته إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة. وأسفرت هذه الغارة صوني الغاشم عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 50 آخرين ميدانيين. أيضا استشهد 3 فلسطينيين وسبع عدد آخر بجروح مختلفة جراء قصف طائرات المحتلة الصوني مساء اليوم لسيارة مدنية في مدينة غزة. في لبنان، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الصوني التي استهدفت في وقت سابق من الليلة الماضية مركز للدفاع المدني في جنوب لبنان إلى 6 شهداء و22 جريحا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تلقت رسائل من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم إعلان الرئيس الأمريكي رفضه ورد طهران على مقترحه لتسوية النزاع. أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن دولا أوروبية شرعت في إجراء محادثات مع طهران بهدف تأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وذلك بعد عبور سفن تابعة للدول من شرق آسيا على غرار الصين واليابان وباكستان. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. وفق مفتي الجمهورية الاثنين القادم افتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من مايو الحالي، تراجع نسبة البطالة إلى 15% في تونس وفق المعهد الوطني للإحصاء. معهد المناطق القاحلة بالتطاوين يتابع عددا من البرامج لتحسين التأقلم من بعض أصناف القمح والشعير بمعتمدية ذهب ورمادة. حماس تعلن رسميا استشهاد قائد جناحية العسكري في غارة جوية صهيونية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: مجرة أندروميدا هي المجرة الكونية الأقرب إلى مجرتنا درب التبانة، وهي واحدة من أبرز وأهم المجرات المعروفة في الكون، إذ تحظى باهتمام واسع من قبل علماء الفلك والباحثين لكونها أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، وتقع على بعد يقدر بنحو 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وقد اكتسبت اسمها نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية. وتتميز مجرة أندروميدا بحجمها الهائل، إذ تعد أكبر مجرات المجموعة المحلية التي تضم عشرات المجرات من بينها درب التبانة وسحابة ماجلان. ويقدر قطر أندروميدا بأكثر من 220 ألف سنة ضوئية، أي أنها أكبر من مجرتنا من حيث الامتداد، كما تحتوي على مئات المليارات من النجوم إضافة إلى عدد كبير من السدم والعناقيد النجمية. وقد كانت أندروميدا موضع اهتمام علمي منذ قرون، حيث رصدت لأول مرة بالعين المجردة في العصور القديمة قبل أن يؤكد الفلكي الأمريكي إدوين هابل في القرن العشرين أنها مجرة مستقلة خارج حدود مجرة درب التبانة، وهو اكتشاف غير فهم الإنسان لطبيعة الكون وحجمها. وتشير الدراسات الفلكية الحديثة إلى أن مجرة أندروميدا تتحرك باتجاه مجرة درب التبانة بسرعة تقدر بنحو 110 كيلومترات في الثانية، ما يرجح حدوث تصادم واندماج بين المجرتين بعد نحو 4 إلى 5 مليارات سنة. ويرى العلماء أن هذا الحدث رغم ضخامته لن يؤدي بالضرورة إلى تصادم مباشر بين النجوم نظرا للمسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وما تزال مجرة أندروميدا تشكل مختبرا طبيعيا مهما لدراسة تطور المجرات وبنيتها، كما تمثل نافذة علمية تساعد الباحثين على فهم مستقبل مجرتنا ومصيرها في الكون الواسع.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
7: مرحبا بكم من جديد مستمعين، رجعنا لكم في هذه السهرة المفتوحة اللي ننقل فيها سهرة الفنانة التونسية لبنى نعمان، وكنا وكبنا انطلاقة هذا الحفل، وسنعود مباشرة إلى المركب الثقافي بتطاوين لمتابعة بقية تفاصيل حفلة الليلة.
8: وهو كذلك فوزية معكم مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين، نقل فعاليات حفل الافتتاح لمهرجان جمار، وانطلقت بالفعل السهرة لبنى نعمان على الركح في أجواء حلوة برشا مع الجماهير اللي حاضرين في هذه السهرة. خليكم تستمتعوا معنا.

0: المركب الثقافي. أكيد استراحة صغيرة لبنى في حديث مباشر مع جمهورها، وكل عرض عنده سحره وحضورها جميل جدا بكل التفصيلات، باللبسة، تعرف لبنى تلبس اللباس التقليدي برشا حضور. بالفعل هي توا تغير في الفولارة، خاطر يبدو أنه الأغنية جاية كبير الفولارة ما نعرفش، ولكن حضورها فيه الحقيقة جميل جدا، يعني مشهدي بالأساس.
1: نعم.
0: فنانة عندها مشروعها، عندها جمهورها، تأمن ديما أنه يعني أنها هي زادة ولادة وقادرة على التحليق في علياء الإبداع، وهذا قاعدين نشوفوا فيه الحقيقة هو من حضورها على الركحة، كما يسوها برشا بالفراشة على الركحة، في جمالها، في حركاتها، في حضورها ككل. الحقيقة جمهور كله مستمتع الليلة بهذا اللقاء المباشر في سهرتنا اللي ننقلوها احنا زادة على موجات الأولى والحرة في إطار موكبتنا لانطلاق فعاليات تظاهرة جمار المهرجان الثقافي في دورته الثانية. خليكم معنا، حضر رحلة ديما معكم في هذه السهرة المباشرة. نخط لك فوزية طبعا.
1: شكرا ليلى. نواصل مع الحفل مع هذه نقرات على العود.

0: كده.
1: مقطوعة أخرى من مشروع ولادة، هذا المشروع الفني اللي تقدمه الفنانة التونسية لبنى نعماني لتحيي سهرتنا الليلة مباشرة من المركب الثقافي من تطاوين. لبنى من أبرز الأصوات الفنية التونسية اللي جمعت بين الغناء والتمثيل زادة، وكما قلت لنا موعد معها كذلك في مسرحية الهاربات اللي هي زادة من الأعمال المهمة في من الأعمال المسرحية واللي كانت حصلت عليها زادة هي لبنى، تحصلت على جائزة من خلال هذا العمل. النغم اللي باش نسمعه توا هو من ألحان الفنان أو من تأليف عفوا الشاعر آدم فتحي، وبطبيعة الحين دايما للمهدي شقرون، ونسمع مع بعضنا لبنى نعمين.

0: طبعا هو العرض عرض ولادة, ولكن يبدو أنه يبدو هو العرض عرض ولادة كما قلت, ولكن يبدو أنه حبت شوية تاخذ خاطر الجمهور, لأنه البابور اللي هي زرقية ماهوش من نعرفوها أكيد فوزية من الغاني سمعنا من فرقة أولاد كبودية من قديم يعني, وما هيش الحقيقة في عرض ولادة, ولكن يبدو أنها حبت تتعم شوية من معناها بعض الأغاني الأخرى تضيفها لعرض ليلى, وربما بناء على رغبة الجمهور. سمعنا بابور اللي هي زرقية, وسمعنا زادة النغم اللي كنا توا بالاستماع لي, وما زالت إيقاعات أخرى في برنامج ليلى من
1: يعني ليلى البابور. حبيت ثبت منك البابور اللي هي زرقية كلمات أدم فتحي
0: حسب, والله أنا حبيت أن نرجع الحقيقة فوزية بيني وبينك, لأنه كي سمعت لبنى تقدم تقول أنه الغنية باش نغنيها من ألحان الشاعر آدم فتحي, حبيت نرجع شوية ونتأكد هل أنه البابور اللي هي زرقية هي كلمات آدم فتحي ولا لا, على خطر نعرف. وأنا بعد قلت أنه ألحان مهدي شقرون, لكن أنا كان مشي في بالي أنه كل الأغاني هي من عرض ولادة, لأنه ولادة هو كلها ألحان مهدي شقرون, لكن أكيد المعلومة دي باش نثبتوا فيها قبل
1: نكمل منير أكيد تلقي عند الخبر اليقين يعني.
0: وهو كذلك نثبتوا فيها في المداخلة القادمة, نعطيك الصحيح ما عندنا كان صحيح. أكيد.
1: أما الأغنية حلوة برشا.
0: أكيد أكيد, وذاك علاش أنا رجعت, خاطر إحنا ماذا بينا نقدم المعلومة صحيحة. وكي سمعت بابور ليها الزرقية كما قلت لك معناها رجعت بينا الذكرى للفرق اللي سمعناها في معناها عندها

0: نبدا من بدايه معناه
1: نجيب خطاب خاصه المرحوم
0: الملتزمه انه راهو بقول لي الزرقيه برشا اللي سمعوها ماهيش معناها راهي اغنيه معناها باش
1: فيها قصه
0: يعطيك الصحه ومن الملتزمه بقول لي الزرقيه كي تبعتوا الكلمات وسمعتوا فيها حتى مقتل حشاد واغتياله وكذا يعني قصه هي ماهيش اغنيه ربما كما تعودنا انها للرقص ولا للجو ولكن ربما ايقاعها هو اللي كان راقص شويه ولكن المعلومه الثابته نعطيها لك في المداخله الجايه ان شاء الله.
1: انا نسمع في العزف
0: مهدي شقرون
1: حبيت نعمل تنويه لانه سمعناه قبل الاغنيه العزف جميل جدا العزف المنفرد هذا
0: طبعا عزف جميل جدا مهدي شقرون فنان الحقيقه في عزف على العود فنان بأتم معنى الكلمة والصورة لأمامي الآن كما قلت ربما هي هذه أشياء خاصة شوية فوزية ندخل فيها ولكن يعني ما تعودناش أن نشوف اثنين ينفصوا على بعضهم معناها في حياتهم في ولكن نشوفوهم على الركح حاجة أخرى يعني صورة جميلة جدا الحقيقة من أجمل الصور
1: ثم انسجام وثم
0: فما تكامل فما كيمياء ما بينهم ما بين العود والغناء والشطحة متاع لبنى يعني حاجة جميلة جدا تعمل في الحقيقة هذه صورة ما تعودناش نشوفها في مجتمعاتنا التونسية فهنيئا ليهم بهالعقلية الجميلة وفي نهاية الأمر هم فنانين أكيد ونخليكم تستمتعوا معنا أكيد رجعت لكم بعد شوية إن شاء الله.

0: مين ده؟
1: محمود البال بنت السنيورة
0: الأمورة
1: على فكرة بترقص ممتاز بنت السنيورة
0: الأمورة
1: على فكرة بترقص ممتاز.

0: ميرسي.
1: فما في أجواء الأغاني الملتزمة وطبعا عزيزة والشيخ إمام. نرجع معك فوزية على المعلومة قبل شوية لأنه بابولي هزركية هي من التراث خاصة التراث الشابي معروف ديجيتال الشابة تغنيت وإحنا عرفناها مع فرقة أولاد قبودية لكن يبدو أنه قبل شوية كانت تحيي في الشاعر آدم فتحي وربما باش تغني له حاجة من كلماته
2: وحتى الفولارة اللي قلتي لبستها ذا اللي مازال وقتها
1: موجودة هي فولارة على الركح محطوطة واحنا ننتظر في الفولارة انطلقت بالنجمة
2: ليلى الى حد الان تكهناتك مش في محلها يا ليلى على غير العادة
1: والله كنت نحاول يا فوزية لاني بعيدة شوية على الركح ولكن نحاول شوية ولكن هي زادة عملت بينا تغيير وجهها لانه المفروض انه العرض الليلة كله ولادة ولكن لبنى عملت بينا تغيير وجهها
2: ارتجلت شوية
1: ارتجلت ويبدو انه عجبها شوية الجو فبعدت على ولادة خطر ولادة راه جو آخر ولادة كله غناء متاح النساء الكادحات المناضلات عرفت فهي هي بدأت تتغير مرة تغنينا مرة شيخ إمام مرة طوى البحر بيضحك لي يعني تنويعات وتنويشات ومن كل بستان وردة كما يقول
2: نعم.
1: نسمعوا معها ونعم.

طبعا في مواكبة مستمرة ومتواصلة، ونحاول أن نكون عينكم الثالثة لهنا من المركب الثقافي في نقل هذه السهرة المباشرة للفنانة التونسية لبنى نعمان. ونذكر أصدقائنا اللي هم في الاستماع لنا، عندكم موعد زادة مرة أخرى مع لبنى نعمان، لكن هذه المرة باش يكون لقاء مسرحي بامتياز مع مسرحية الهاربات اللي إن شاء الله باش يكون نهار الاثنين في العرض هذا، باش يكون كذلك في المركب الثقافي دائما في إطار الاحتفال بالدورة الثانية لتظاهرة جمار هذا المهرجان الثقافي في ولاية تطاوين اللي جمع برشا أسماء وبرشا مبدعين وبرشا مثقفين في هذه الدورة موجودين بينا في لقاء جميل جدا. نشجعوه أكيد، وإذا تطاوين دائما معكم في قلب الحدث، ونواصل نقل السهرة المباشرة من المركب الثقافي لتطاوين.

0: حبيبي.
1: لوحة أخرى فك هذه حضرت عنك لوحة أخرى كذلك جميلة جدا نسمع الإيقاع هو الإيقاع جميل جدا الإيقاع راقص خلى الجمهور الكل يتفاعل مع القطعة هذه بالذات رغم أنه كلامها يعني عميق جدا فوزية وكيد تبع معنا في الكلمات وأكثر الأغاني الليلة اللي تقدم فيهم لبنى تقريبا في اللون معناه نجم كل الأغاني الملتزمة ولكن فما إيقاعات جميلة جدا خلت الجمهور معناه كما قلت يتفاعل بطريقة جميلة جدا جدا في هذا في هذه القاعة الليلة واحنا في الأجواء الجميلة في الدورة الثانية والسهرة اكيد سهرة الافتتاح وتسأل في المستمعين كما قلت لك غيرة بالفعل غيرة الوجه وتسأل المستمعين اكيد والمتفرجين والحاضرين اللي يحب اكيد شي يسمع غنية الليلة بشي يسمعها معنا في هذه السهرة المباشرة واحنا في نقل مباشر دائما على موجات
2: هنا ليلى ما عادش باش تعطيكم نعم. الاقتراحات
1: لا لا انا مش نعطيكم حتى شيء الحقيقة اما راني ما زلت الراف الفولارة الخضراء موجود على الربح يا فوزية معناها الامل صمد. موجود في ان الليلة للفولارة باش نكبوها وهو كذلك احنا ما زلنا سهرين اكيد في هذا الاخبار
2: اكيد نرجع المباشر. بعد الموجز ان شاء الله
1: اكيد بعد موجز الحادي عشر نعم. الاخبار نعم. نرجع نواصل معكم ان شاء الله في هذا النقل المباشر لسهرتنا الليلة من المركب الثقافي سهرة تحيها الفنانة التونسية لبنى نعمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. أعلن مفتي الجمهورية هشام المحمود في بلاغ أصدره مساء اليوم أن يوم الاثنين 18 من ماي الحالي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من ماي 2026. عقدت صورة الجوية بولاية تطاوين أمس جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع زراعة الكبرى والمروية بالجهة. ينظم معهد المناطق القاحلة بمدينة ملتقى دوليا حول إدارة موارد التربة والمياه لمكافحة التصحر بالمناطق الجافة في ظل المتغيرات المناخية بالشراكة مع عدد من المؤسسات البحثية الدولية والوطنية والإقليمية. في العالم، مستشهد فلسطيني اليوم وصيب آخرون بجراح جراء قصف صهيوني استهدف شمالي وجنوب قطاع غزة. ندد نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط اليوم بالهجوم الذي شنه مستوطنون الصهاينة على مسجد وسيارات في إحدى قرى الضفة الغربية المحتلة والذي نفذ عبر إضرام النار عمدا. شن طيران حربية صهيوني اليوم غارتين جديدتين على جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص. أعلنت الشرطة أن نيجيريا اليوم مقتل 17 من عناصرها في هجوم شنه مسلحون على مركز تدريب تابع للقوات الخاصة في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد في منطقة تعد من أبرز معاقل الجماعات المسلحة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: لوحة أخرى إذا في سهرتنا المباشرة حصلت كان الوجيع صوت لبنى نعمان وفاتتكم لوحة جميلة جدا كانت تدعات فيها الفنانة نجوى عمر اللي كانت موجودة هي زادة في القاعة وقدمونا الاثنين جمال لي هدر طريقة حلوة برشا
1: لا بالفوت
0: بالفوت وبأسلوب جميل جدا ثنائي سمعناهم بينات بعضهم في جمال اللي هدر
1: بزال صغير معنا نعملوا عرض آخر معنا
0: فوزية ما نعرفش تم فولارة ولا ليه انتظار سمعت كلمة سمعت كلمة فلانة الحقيقة وين بتكلم أنا
2: ما نقوله شيء لين نشوفه يعني
0: بالضبط ولكن لقاء جميل جدا خذيت الفولارة في يدها باش نعطيك وصف بالضبط خذيت الفولارة في يدها وما نعرفش شنو نسمع نعرفش الفولارة هذه تابعة

0: واخيرا
1: واخيرا فوزيه
2: حتى تزغريت في مالي على ال
1: اكيد اخيرا سمعنا كيف الاراء بصوتها اكيد كذا الاخراج الجميل جدا لهذه الاغنيه طبعا هي من التراث وشهد الابيض بتبعها ومعلومتنا مو صحيحه
2: اي فما اغنيه

0: تفاعل كبير مع الجمهور أكيد تفاعل يعيشوه مع الفنانة لبنى كلمات
1: جيلها
0: نسموها بسوء
1: زول والشعب ما مسهل نجم يتعبون احنا تعبنا نجم نتعبون بشر يجي نهار وتخافش.
0: هذه الكلمات الأغنية سمعناها بصوت الفنان والملحن مهدي شقرون والمقطوعة جاية باش نكتشف ما عادش فنعنا على حد شيء بالطبيعة.
2: انت قلتي آخر نغم ظهر لي ليلى
0: هذا مسك الختام بالفعل
2: لا اللي قبل هذايا
0: ما زلتي خضراء أجمل أنا هذه هي الأغنية اللي كنت أنا ننتظرها
2: في التكهنات يا
0: أي أي لا ما وإحنا زدنا طلبناها معناها ما نخفيكش سر فوزية الحقيقة طلبناها الأغنية هذه وخذت بخاطرنا بركة الله فيها وباش تكون هي مسك الختام كلمات جميلة جدا تغنى تونس الحبيبة تونس الجميلة ما زلتي خضراء وربيع منور وعيني حلوة ونختم بها أكيد سهرة الليلة مع الفنانة لبنى نعمان. ذو بن سالم يدول يزم مجهزة حويجة بعد الأغنية
2: لا موجود موجود
0: موجود حاضر أي. تحية لكم لكمين أكيد يعيشك شكرا لك فوزية يعطيك صحة ونختم أكيد بمزلتي خضراء مع

0: شكرا شكرا تطاوين، شكرا مهرجان جمار، شكرا للجمهور الجميل. ان شاء الله استمتعتوا كما انا استمتعت بوجودكم، وما تنسيش تجوا تتفرجوا فيا في الهيريبات، راني ممثله مش خايبه،
1: ممثله تخوف.
2: اي
0: الكلنا الكلنا بالحق جاوا تفرجوا في الهيريبات.
2: مرحبا بي.
3: هذه إذن كانت سهرة الفنانة التونسية لبنى نعمان في افتتاح تظاهرة جمار في دورتها الثانية. شكرا لليلى بعجيلة اللي كانت نقلت لنا كواليس وتفاصيل الحفل، وكانت يعني عيشتنا أجواء هذه السهرة، وأكيد إن شاء الله تكونوا عشتوها معنا مستمعينا، وتكونوا استمتعتوا بمختلف هذه الاختيارات الغنائية والموسيقية. نحن مواصلين معكم إلى حدود منتصف الليل، نسمع نجاة صغيرة ارجع إليها، كلمات الشاعر الكبير نزار قباني. متى سترجع متى ستعرف، ولكن المقطع هو مقطع ارجع إليها، وهي من فنانات ضو المفضلات يعني الليلة بالصدفة موجودة معنا نجاة الصغيرة، وأكيد برشا منكم يحبوها نجاة الصغيرة. نواصلوا ديما مع الأصوات الرقيقة، احنا كنا نسمع في صوت رقيق اللي هو صوت لبنى نعمان، والآن نستمع إلى قيثارة الفن العربي نجاة الصغيرة.

الليلة اللي كانت سهرة خاصة نقلنا فيها أجواء زوز حفلات، حفلة احتفال الجيش الوطني بالذكرى 70 لتأسيس أول نواة للجيش الوطني، كانت هذه في المركب الثقافي بمدنين، والحفل الثاني هو حفل لبنى نعمان اللي افتتحت اليوم تظاهرة جمار الثقافية. إن شاء الله نكونوا أنسناكم في الأربع ساعات هذه مستمعين، بدينا معكم بالثامنة ومشوارنا ينتهي في منتصف الليل بإذن الله، وغدا يوم جديد إن شاء الله يكون يوم سعيد للناس الكل، وإن شاء الله تكون نهاية أسبوع مريحة لكم وبداية أسبوع قادمة بإذن الله الناس الكل. شكرا لكم اللي تابعتونا، شكرا لذوب بن سلم اللي كالعادة وبكل تألق رافقني فنيا، وشكرا لكل الزملاء اللي سهروا معنا الليلة وخدموا معنا وكانوا في خدمتكم ومستمعينا وين ما كنتم. آخر نغم الليلة أهلت ليالي، ليالي ربما العشر ذي الحجة، وأكيد العيد على الأبواب، إن شاء الله عيد مبارك سعيد للناس الكل، تصبحون على خير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: متصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جد مساء أمس بمنطقة جسر والدباب حادث مرور أليم تمثل في اصطدام عنيف بين شاحنة ليبية ودراجة نارية على متنها الرجل، فرق الحياة وإصابة ابنه إصابة بالغة. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره أمس أن يوم الاثنين 18 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء العاشر من الحجة الموافق لل 27 من مايو الحالي. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح القانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة جراء قصف من طائرة المحتلة الصهيوني مساء أمس سيارة في مدينة غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تلقت رسائل من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أعلنت الشرطة النيجيرية أمس مقتل 17 من عناصرها في هجوم شنه مسلحون على مركز تدريب تابع للقوات الخاصة في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد. الموجز في أمان الله.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: رجود السبعة، قصة أهل الكهف بشنين تطوي. عمل صحفي سعاد الفيلالي، تصوير ومونتاج عبد الباسط جريدة.
1: شنني، القلعة الراسية فوق جبال تطوين. قرية شنني تبعد نحو 19 كيلومترا جنوب مدينة تطوين. تضاريسها ومعالمها شاهد على عصر خصه الباحثون بالنبش والتمحيص. الدكتور حبيب بالهادي مهتم بالتراث في تطوين يضيف:
2: بالنسبة للأسطورة الموجودة في منطقة شنني، هي أسطورة لها من الرمزية ولها من القوة ولها من الشحنة الروحية اللي تكفي بأن الإنسان ينظر لها بمنظار علمي، منظار أنتروبولوجي، منظار إثنولوجي، لسبر أغوار هذه القصة ومحاولة التطلع والتعرف على ماهيتها من داخل وعلى الظروف التي أنشأتها.
1: الدكتور علي الثابتي باحث بالمعهد الوطني للتراث وأكثر تفاصيل.
3: منطقة شنني وغيرها من المناطق في هذه السلسلة الجبلية إذن هي تحت النفوذ الروماني. هذه المواقع الأثرية التي لديها ربما إشعاع حتى على المستوى الدولي، فشنني ربما عرفت نظرا لوجود الرقود السبعة أكثر من قرماسة وأكثر من دويرات وأكثر من بقية القرى الجبلية الأخرى.
1: وأنت تدخل قرية شنني عبر مسالكها الجبلية، ترافقك على الجانبين صور ومشاهد تسافر بك عبر الزمان لتعيش التاريخ حاضرا بكل هيبته.
2: احنا نعرف أن الجامعة القديمة في شنني والجامع اللي موجود في منطقة الرقود السبعة في الأصل الأصيل لنا إشارات وعلامات تدل على أنه كان كنيس يهودي، ثم انتقل إلى معبد مسيحي، وفي نهاية القرن السادس عشر أصبح جامع إسلامي. يعني هناك تسلسل تاريخي عبر العصور بين وتقارب بين الديانات السماوية الثلاث في منطقة اللي هي في قلب الصحراء
1: بين جبلين ووسط الأبنية الأمازيغية القديمة الصامدة. يقبع مقام أهل الكهف الرقود السبعة كما يسميه أهل المنطقة. سكان شنني يعتقدون أن قصة أهل الكهف التي وردت في القرآن الكريم جرت أحداثها في منطقتهم، وأن أصحاب الكهف أو الغار كما يسمونه مدفونون في كهفهم بأعلى الجبل الشامخ في قريتهم الجبلية. حارس المقام يروي القصة:
4: كهف داخل موجود من هنا ومن هنا هاو، وقالوا واتخذوا عليهم مسجدا، هذا هو المسجد، فهمت؟ ربي قال واتخذوا عليهم مسجدا، أنا في بعد ما رقدوا جاءوا من مدينة دقيانوس ورقدوا وهربوا هنا، تخبوا ورقدوا 309 سنين حسب ما مذكور في القرآن في سورة الكهف. وبعد 309 سنين فاقوا، بعثوا واحد منهم باش ياخذ لهم قضية، فهمت؟ بعد ما بالكلب متاعهم، هم عندهم كلب، بعد ما شاف يلقى العباد ما يعرفهمش والعملة تبدلت وكل شيء تبدل، فهمت؟
2: رقود السبعة بشنني له من المواصفات ومن المعتقدات التي والحكايات التي تدور حول الموضوع الأهل الكهف ما يؤيد وجود وصحة اعتبار هذه الأسطورة، أسطورة أهل الكهف المنزلة في القرآن.
1: تتراءى لزائر شنني صومعة بيضاء فريدة التصميم تتوسط مقام المعلم الأثري، صومعة مائلة نحو اتجاه القبلة. محمد وهو دليل سياحي أصيل المنطقة يفسر هذه الظاهرة:
5: سمع سبحان الله يسواها جدادنا، قال لك تقعد 20 يوم شهر 20 يوم شهر شهرين حاجة منك وتميل بقي عاود يسقمها وتميل من عند ربي سبحانه وتعالى. تو السمعة مقبلة للعربية السعودية للقبلة يعني تو كي نصلوا المغرب ولا العصر ولا الظهر نقبلوا هيك نجدوا قد السمعة السمعة مقبلة المكة.
1: الدكتور حبيب الهادي له تفسيره العلمي المختلف.
2: صومعة احنا عندنا صور من بداية القرن العشرين. الصومعة لم تكن مايلة لم تكن كتور دو بيز مش تور دو بيز وميلانها مش للشرق بأنها تقبل الشرق باش تسجد لا مش ممكن. هو الأرض متاع منطقة هذيك هي أرض طينية مفعول الانجراف مفعول المياه مفعول الزمان وقع شوية ميلان في الصومعة متاع المسجد. ولكن في بداية القرن العشرين الصور القديمة احنا عندنا وثائق عليها الصورة القديمة كانت مستقيمة ما كانش فيها ميلان. الميلان جاء بعد فعل تحركات جيولوجية في الأرض نتيجة أن الأرض طينية لا أكثر ولا أقل.
1: هذا المعلم تمتد مساحته على 200 متر مربع ويحوي 7 أضرحة يتجاوز طول الواحد منها 4 أمتار الأمر الذي زاد من قدسية هذا المكان وأضفى عليه أنفاسا روحانية يتبرك بها أهل المنطقة وزائرها.
4: مكان معناها ترتاح فيه نفسانيا تحس فيه براحة إذا كان إن شاء الله ينفعنا ربي بهالناس الصالحين هذم.
1: منير شاب أصيل قرية شنيني يؤكد كلام حارس المقام.
3: البلاصة هذه قاعدين يستبركوا بها برشا الأهالي القرية متاع شنيني يستبركوا بها برشا لا يدفنوا فيها معناتها الموتى متاعهم فما شكون يوصي يقول تفني في البلاصة هذيك يعملوا فيها في الحضاري حضرة مثلا يمرض واحد ولا حاجة يجي ويذبحوا هنا علوش مثلا ولا برشني سردوك عربي ويعملوا عشاء وتاي ويعملوا حضرة بالبندير.
2: علاش هالقبور هذه عملاقة وما عندهاش عدد 7 عدد 15 فيها أو 14 يعني ما عندها حتى علاقة بالموضوع متاع أهل الكهف وهي في على الهواء الطلق يعني موجودة خارج في المقبرة فرضية الأولى وأن يكونوا عمالقة الفرضية الثانية أنهم يكونوا معناتها قبور جماعية الثالثة أنها تكون تمثل أعيان معناتها عندهم قيمة في المنطقة عملوا لهم قبر كبير باش يرفعوا من شأنهم. الفرضية الرابعة يقولها العمدة القديم تاع جنني تاع في السبعينات يقول أن القبور هذيك تحتوي عظام ثيران وجمال وقع نحرهم في مناسبة الوعدات والزيارات اللي يقوموا بها المواطنين من كافة أنحاء شمال إفريقيا.
1: جامع الرقود 7 يرجح أهالي المنطقة أنه أقدم جامعا في كامل البلاد التونسية وأن تاريخه يعود لسنة 77 و200 وألف كما يعتقدون أن الكهف يعود لأصحابه الذين هربوا من بطش الملك دقيانوس الذي أراد قتلهم بعد أن اكتشف إيمانهم وتوحيدهم بالله وناموا هناك حوالي 309 سنوات قبل أن يستيقظوا ويجدوا أنفسهم غرباء في زمن غير زمنهم وأن ملك ذلك العصر أمر ببناء مسجد على الغار الذي اختبأوا فيه. يؤكد الباحثون أن اتجاه الشمس حول هذا الغار يتطابق مع ما نص عليه القرآن الكريم في سورة أهل الكهف حيث تزاور الشمس يوميا عن فتحة الغار عن اليمين في الشمس وتقرضه ذات الشمال إذا ما غربت أي أن الشمس تميل عن فتحة الغار عند مشرقها ولا تصيبه عند الغروب.
2: الغار هو في عنده رمزية كبيرة في موضوع الروحانيات عند المسلمين كما قلنا يعني موضوع الرسالة السماوية القرآنية نزلت في الغار. الرسول صلى الله عليه وسلم في عملية هروبه من المكة إلى المدينة التجأ في الغار غار الثور. ما هو المقصود من العملية هذه؟ مقصود هو أن الإنسان في أصله يلزم يرجع للرحم الأول بتاع الإنسانية اللي هو الغار.
1: يقع الغار في الناحية الخلفية للمسجد. حارس المقام يشير بيده إلى صخرة عملاقة يعتقد أنها تغلق الغار منذ آلاف السنين.
4: الأمارات وموجودة أكثر حاجة في الموقع هذا اللي هو في شنني تطوين، هذا هم رقود السبعة اللي موجودين هنا.
2: يبقى سؤال مطروح، والسؤال هذا هو اللي يخلق التعجب ويخلق الاستغراب ويخلق حب الاطلاع وما يحلش المشكل. إذا كان حل المشكل نقضيه على الأسطورة. إذا الأسطورة ضروري أن نحكيه فيها، وصلوها، نبلغوها كما هي بفرضياتها الكل، ولكن بعد خليه للزائر وللمطلعة والإنسان المستكشف أنه يبحث وحده. هذه الفكرة.
1: أهل الكهف، الرقود السبعة، حكاية تتناولها أجيال بعد أجيال، وأضحى هذا المعلم أحد ميزات الجنوب التونسي بطابعه التاريخي والثقافي والسياحي في تزاوج فريد بين الأسطورة والحقيقة العلمية.

0: عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمد البصري.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

شيء. مالك اشتغشت من الكلام اللي قلته له؟ ولا بلكش ما نجمش تخرج من دار الحاج عمار؟ الشمس تقبض لي راسي وانا نمشي ونجي توا عندي ساعة. العسكري التركي كله يخزر لي تقولش عليه شك فيه. خلينا نقرب حتى البنات ولك تتعدى الرحمن ما غادي.

0: نظهر اللي جاي في هذا الوقت وقريب الظهر تو. معليش
1: الصبر الصبر على مترجالي يا سي حمدان هو الصبر ينال.
0: رحمن والله أيست من جيانك يا رحمن.
1: جيت من قبيلة وقعت نخزر لك من بعيد.
0: عجب يعني شفتني وانا نتقلى وروحي باش تطلع.
1: اللي يحب الليل يسهر الليل بكله.
0: نسهر نسهر العمر بكله يا رحمن. حسبي خفيف خفيف كيف الريشة يا رحمن. تو نمشي وراك تقولش عليا كنالو طاير. وفكرتني يا رحمن فكرتني في الكنالو هاك العصفور العلو بتاعنا في الاندلس غادي. ما عندكمش انتم هنا في تونس؟
1: ما جيتش باش نسمع حكاية العصافر.
0: عندك الحق عندك حق. طول من هون يا رحمن طول من هنا.
1: وين ماشيين توا؟
0: لداري ما عادش بعيدة برشا. هيكل كبيرة في راس حومة العلوش عندها علي يظهر من هون. ريتها
1: اللي عنده الكعب يلعب كما يحب.

0: تفضل ادخل الدار دارك وانا خديم مولاتي.
1: ربي يزيني فكرتني في امك من حبش تفكر. محلى الدار فين تحت بيها هكا الديار ولا بليش؟ مفوحة الريحة تقولش عليها ريحة بيوت قصر القصبة.
0: هذيك بيتك حضرتها لك يا رحمن وفرشتها لخديمة وفوحتها كيف ما نعملوا احنا في قرطبة في الأندلس.
1: الله الله هك حضرت روحك تقولش عليك عروس في نهار عرسه.
0: اش خص يا رحمن اش خص لو كان نعيش لهك النهار؟
1: شبيك اش ناقصك العرايس بالقفة هرك تنجم تاخو عشرة يا سي حمدان.
0: وانا ما مالي عيني كانوا حتى برك.
1: اسمعي سي حمدان.
0: نعم يا رحمن.
1: تمشيش تقول هالطفلة سهلة خرجت من دار الناس باش تجيك ليك انتي طول هكا لتحت لدزوها. كل حاجة عندها سبب وجاييني لهنا معك انتي بالذات عنده سبب. جيت باش تسمعني ونسمعك ما جيتش للشي اللي تظنه يا سي حمدان.
0: والله والله يا رحمن حيرتني بكلامك وما حدش نعرف ايش باش نقول. حتى الفكرة اللي كانت في راسي طارت مشيت.
1: فكرتك معروفة يا سي حمدان ومزلت في راسك على خاطر حذرتها من قبل وعملت لها يديات وسويقات. انتي تعرف اش تحب مني. ما تحسبنيش طفلة هاملة جايب هواد ولا واحدة جاهلة ما تعرف حتى شيء. راني شفت وريت وعشت وسمعت ولي هذا ما تحاولش تعديها عليا. انتي تعرف مليحة على جريت ورايا وعليه جبتني لهنا وانا نعرف زيدا لكن نحب نسمعها منك انتي.
0: بس مازال من كلام معك يا رحمن غلبتني سحاليك حسيلو زيد معك بايل. بس نقول لك الحقيقة انا يا رحمن نحبك حبيتك يا رحمن من وقت اللي عيني جات في عينك من هاك الليلة. من هاك الليلة عينيك غيروا لي حياتي وحلوا لي بيبان ما كنتش نقدر على حلان حتى واحد منهم يا رحمن. عملت اللي ما يتعملش على خاطرك على خاطر عينيك قعدت هنا في تونس قعدت على خاطرك يا رحمن.
1: يا سلام يا سلام يا سي حمدين هكا تتكلموا في الأندلس؟ باهي يا سيدي باهي كمل كلامك.
0: ما عادش عندي ما أقول وظهر لي ظهر لي فيك ماكش فهمتني يا رحمن ولا ما تحبش تفهمني وظهر لي اللي أنا خسرت وما عاد عندي بقعة في قلبك.
1: ليه يا سي حمدان ما خسرتش ما خسرت حتى شيء بالعكس انت ربحت على خاطر تعرف علي برشا حاجات وانا ما نعرف عليك حتى شيء. ريت في عينيك برشا حاجاتك الليلة كذبت روحي كذبت ونسيت قلت تو ننسى تويفة كل شيء لكن ما نجمتش ما عرفتش كيفاش نحي صورتك من خيالي. قلبي قايل لي اللي انت باش تجي والبارحه وقت اللي سمعت صوتك من ورا الباب طار قلبي وعقلي وقلت لي قلت لي شكل خلاص يا رحمانة وثيقت عليا دار الحاج عمار. لكن اللي تعدى على راسي خلاني ما نثق في حتى حد. الناس كل ولد في عيني حيوانات جيعانة كيف كيف يا حمدان كلهم ذيوبة لكن انتي ذي بحلو ذي بتخلل قلبي وسكن وهذا هو الشيء اللي مقلقني ومخوفني.
0: يعني انتي زادة تحبني يا رحمانة تحبني كيف ما انا نحبك. محلى هالنهار ومحلى هاللحظة هذه. انتي قلقانة يا رحمانة قلقانة من هالحب وانا باش نموت من الفرحة باش نطير.
1: انا نحبك يا حمدان وما يعيش هالحب وما يبقى الا بحاجة واحدة وبحاجة اخرين زادة.
0: شنية هي شنية هالحاجة قولها وانا نجيبها لك من القمره.
1: ليه ماهيش في القمره، هي هنا عندك في عقلك وقلبك. الحاجه هذه هي الاخلاص. الاخلاص يا حمدان، اخلص لي، ما تخونيش، ما تقدرنيش، نعطيك عيني وعمري.
0: رحمانه، نقولها لك من توا، نعرسوا على سنة الله ورسوله، نعرسوا اليوم. لو كنت تحب تكون حلالي توا قبل الغدوة، ثماش كلام آخر بعد هالكلام هذا يا رحمانة؟
1: ثم كلام آخر يلزمك تعرفه. انتي توا جبت على الزواج، رغم اللي تعرف حق المعرفة اللي أنا مخطوبة لصاحبك الهاشمي، تعرف هذا ولا لا؟
0: نعرف يا رحمانة.
1: كي تعرف يا حمدين علش تحب تخون صاحبك، علش تحب تخذله مرته؟ مش لازم تجاوبني. لكن انا وعدت الهاشمي، وعدت وندمت، لازمي باش نوعدو. وقتها قلبي كان خالي، كنت ضايعة ما نعرفش فين نمشي، لا والي لا تالي، كان الهاشمي. قبلت وحصلت، وليت اللي شفتك ندمت، وقعدت متعذبة ومقطعة.
0: هك جاوبت في بقعتي، أنا حبيتك يا رحمانة، حبيتك وما كنتش نعرف اللي أنت مخطوبة للهاشمي. أنا حبيتك وما عادش يهمني في اللي حبك قبلي ولا بعدي، هذاك وقت وهذا وقت.
1: بقي مانيش ممنتك، نخاف من نهار غدوة.
0: ليام بيناتنا يا رحمانة، ليام بيناتنا، وتوا تعرف حمدان على حقيقته. هاي الدار قدامك باللي فيها، تحب تقعد هنا في الحفظ والصون، ولا تحب التوت تروح لدارك روح، ولا تحب تمشي لدار الحاج عمار امشي، انت حرة. وهاك تعرف كل شيء على حمدان. اش قررت، تمشي ولا تقعد؟
1: نقعد هنا.
0: شفت، هاك جيت لسواب، ملا باش نتزوجوا؟
1: لا.
0: عجب، عمري ما سمعت فيها زمان ولا قبله اللي راجل يعرض الزواج على مرأة وترفض له كلامه. نعيش هكا يا رحمانة؟ فسر لي، ما فهمتكش يا رحمانة.
1: لا مرتك ولا جاريتك، باش نعيش معاك انت في بيتك وانا في بيتي، كل واحد وحده.
0: ما عادش فهمك، ما عرفتش، يا تلعب بقلبي ولا تسخر مني ومن طيبتي.
1: شكون قال لي انت طيب يا حمدان؟
0: عجب، وتشك فيا زاده يا رحمانه؟
1: نحب نقعد معاك هنا باش نقتل الشك.
0: ايه،
1: لو كنت تحاول باش تمس شعره مني وفي كل شيء بيناتنا، فهمت؟
0: باش نجن يا ناس. مالا لو جيت لهنا يا رحمانه؟ لو جيت
1: على خاطر نحبك يا حمدان، مش باش نعاشر كيف الزواج. لا، مش وقته، تو يجي نهارها. اصبر بركه.
0: قل لي يا رحمن، قل لي اللي انت تستنى في الهاشمي حتى يرجع.
1: نسيت هالموضوع، نسيته من وقت اللي هربت من دار الحاج عمار، وحطيت ساقي هنا في دارك يا حمدان. فهم، هنا طوى هاربة يا حمدان، ما عادش راجع لهاك الدار، وكان يصير اللي يصير. وانا نعرف كيفاش نقنع الهاشمي، نعرف. ما تخممش في هالموضوع، مش مشكلتك.
0: امري لله، حتى نشوف اخرتها معاك شنو.
1: حمدين.
0: نعم.
1: قضيت شي للفطور؟
0: عجب يا ناس، عجب.

بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدب.

0: مع الموسيقى إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على

مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في سهرتنا، سهرة ليلى مع الموسيقى، اللي من خلالها نغوص في أعماق الموسيقى ونغوص كذلك في الأنماط الموسيقية بكل تنويحها وتلوينها. الجزء الأول باش نرجع لتاريخ ربما الأغنية التونسية، أو خليني نقول تاريخ هوية الأغنية التونسية. وأكيد لما نتحدث عن بداية وتاريخ الأغنية التونسية، أكيد باش نقصد مع بعضنا مكان معين، وهو الرشيدية أو المعهد الرشيدي. فالجزء الأول باش يكون عن نشأة هذا المعهد ونشأة الرشيدية، نحكيه عليها الليلة، تاريخها وبطبيعة كل ما قدمت الرشيدية في حفاظ، خلينا نقول ربما، على الأغنية التونسية وعلى هويتها والتمسك بالأغنية التونسية وبالموسيقى التونسية عموما. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من فترة، هو لمحالة يعني، هذه سنة الحياة كما يقولوا.